قال فرحك قال جرحك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا البرنامج الرائع، خير يتجدد وأثر باق إلى الآن، برنامج يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها الباقي حتى الآن. في برنامجكم أثر يتجدد، نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري، باحث في الأوقاف في ولاية بوشر. التقينا به في المرة الأولى وتحدثنا عن أوقاف السيدة الجليلة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي، ثم تحدثنا مرة أخرى عن سيدة جليلة من سيدات البيت البوسعيدي، سيدة ثريا البوسعيدية، وبينا عن أوقافها كذلك في نزوة. وفي هذا اللقاء نتحدث عن جملة من الأوقاف العامة في ولاية بوشر التي لا زال أثرها حتى الآن. ربما هذه الأوقاف ما يميزها عن وقفي السيدة ثريا والسيدة خولة أن كثير منها لا يعلم أصحابها، وإنما لا زال أثرها باق حتى الآن. يعلم أنها بعضها له مئات السنين، لكن لا زال مصرفها وأصلها يعطي خيره باستمرار. يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن الأوقاف العامة في ولاية بوشر.
1: نعم، بالنسبة للأوقاف الأخرى التي غير أوقاف السيدة خولة وأوقاف السيدة ثريا، نعم هناك كثير من الأوقاف، كثير جدا، وقفت بعضها للمساجد، مساجد بوشر وبالاسم مسمى حسب كل وقف، وأيضا لمدارس القرآن الكريم، وأيضا بعضها للفقراء والمحتاجين، وبعضها أيضا لمصارف الأكفان وإفطار صائم. كل هذه الأوقاف محددة ومسجلة. نعم، لا يعرف بعضها، لا يعرف من أوقفها، لكنها أوقاف محددة ومعروف لمن أوقفت. أيضا في أوقاف للسيد محمد بن عزان البوسعيد، هو والد السيدة ثريا، أيضا أوقف ثلاثة أموال، صنعاء وقباء، والمال الثالث جيل اليتيم. وهذه الأوقاف أيضا بعضها وقف لمسجد الخور، وأيضا هو المسجد هذا تابع للجوامع السلطانية، وبالتالي أيضا محددة. وأيضا بالنسبة لمسجد الوكيل حالة مثل حال أوقاف السيدة ثريا. كذلك بعض الأوقاف أيضا يعني وقفت من قبل أشخاص، يعني حتى في العام 80 أو 81 من العام المنصرم وقف مال، حقيقة هو مال كبير نسبيا، وقد يكون الحين دخل 3000 أو أكثر في السنة. وقف أيضا للفقراء والمحتاجين في بوشر.
0: من أوقفه؟
1: أوقفه الوالد عبد الله بن حامد الحسني.
0: ما شاء الله. نعم. يعني هذه عادة الوقف لا زالت مستمرة الحمد لله في ولاية بوشر، يعني لا يأتي جيل إلا نجد هنالك وقف جديد. نعم. يخدم شيء مصرف من مصارف الوقف.
1: نعم.
0: جميل، ذكرت أن هذه المصارف متنوعة، ذكرت منها وقف الأكفان، وقف للفقراء المساكين، ووقف الذرية. وقف الذرية لا نجده كثيرا في عمان، لأن القول الفقهي المشهور هو لا يحبذ الوصية بالوقف للذرية، والبعض يمنعها. هل أوقاف الذرية موجودة بكثرة في ولاية بوشر؟
1: لا، ليست بكثرة، ربما يكون مالين وقفاء للذرية، وقد تكون ذرية ليست يعني ذرية الشخص نفسه، وإنما الذرية مقصود بها اللي هو القبيلة.
0: نعم،
1: القبيلة قد تكون القاطنة في بوشر.
0: نعم، أوقاف القبيلة تختلف عن أوقاف قد يكون الذرية، وهذا النوع من الأوقاف الوقف للقبيلة موجود في كثير من ولايات عمان، والبعض يخص بفقراء القبيلة، أي أنه يقف للفئة الأضعف في قبيلته حتى أنهم يجدوا مصدر دخل يعينهم، وكذلك يحفظ كرامتهم من أن يتكففوا الناس. ذكرت وقف كذلك الأكفان، هل هذه الأوقاف في طبيعتها هي أوقاف كبيرة، أم أنها هي ربما حسب ما يتصور أنها من أناس من عامة الناس وجدوا في أنفسهم رغبة في استثمار شيء لآخرتهم، فأوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث لمصرف من مصارف الوقف؟
1: هو بعض الأوقاف بالنسبة للأكفان قد تكون صغيرة، ولكن أحيانا في بعضهم، يعني أنا هنا سجلت مثلا وقف للأكفان مساحة 568 أرض زراعية، يعني تعتبر كبيرة
0: ما شاء الله،
1: أيوة ليست صغيرة، لكن يوجد أيضا وقف اللي هو وقف الأكفان صغير نسبيا.
0: نعم.
1: فموجود أيضا مدارس القرآن الكريم، حقيقة يعني الوقف اللي تتبع مدارس القرآن وقف كبير نسبيا وموجود لازال، والمدارس القرآنية لازالت موجودة
0: تستفيد من هذا
1: أكيد.
0: إلى الآن.
1: نعم نعم نعم تستفيد. نعم
0: نعم نعم. ووقف الأكفان، غلة هذا الوقف، ذكرت أن بعض أوقاف الأكفان هي أوقاف كبيرة يعني نسبيا.
1: نعم. نعم.
0: كيف غلتها تصرف في الوقت الحاضر؟
1: حقيقة هذه من الأوقاف التي أعطيت إلى مؤسسة بوشر الوقفية.
0: نعم.
1: هي تدير بعض وقف الأكفان، وأيضا مدارس القرآن الكريم هي تديره، فبالتالي هي يعني تحدد أيضا كيف يصرف هذا الوقف.
0: هذا الوقت. نعم. جميل. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى نستكمل هذا الحوار الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، لنتحدث عن بعض الأوقاف العامة التي لا زالت تؤتي خيرها وأكلها حتى الآن في ولاية بوشر. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري لنتحدث في هذه الحلقة عن بعض الأوقاف العامة في ولاية بوشهر. يعني تعودنا في مثل هذا البرنامج أن نتحدث عن بعض الأوقاف الكبيرة التي أوقفها الناس، بعض أصحاب الثروة والسيادة، لكن أردنا في هذا الحديث ربما أيضا نلفت نظر المستمع الكريم إلى أن هنالك بعض الأوقاف المميزة التي أوقفها أناس عاديون من عامة الناس، قد لا يملكون من الأموال الشيء الكثير، لكنهم أوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث، كل بحسب استطاعته. ننتقل الآن أستاذ سعيد للإدارة الحالية لهذه الأوقاف. ذكرت أن وقف الأكفان ووقف التعليم انتقلت إدارتها لمؤسسة بوشهر الوقفية لتدار إدارة حديثة يراعى فيها الأساليب المالية الحديثة، فممكن تحدثنا عن هذه الأوقاف كيف تدار الآن؟ هل لا زال بعضها بأيدي الوكلاء يديرونها بأنفسهم أم انتقلت جميعا لمؤسسة بوشهر الوقفية؟
1: بالنسبة للأوقاف لا، لم تنتقل كلها إلى مؤسسة بوشهر الوقفية، وإنما حدد الوقف الذي له وكيل يبقى مع الوكيل، والوقف الذي ليس له وكيل نقل إلى مؤسسة بوشهر الوقفية فهي تديره. طبعا إدارة مؤسسة بوشهر الوقفية إدارة ممتازة جدا، وأيضا يجب أن نشير هنا لأنه حفظ أموال الوقف وأيضا طور في نظام إدارة أموال الوقف. الآن مؤسسة بوشهر الوقفية يعني عملت نموذج رائع جدا، وهو الزراع السياحي في مقصورة في دار الملك أرض الملك عفوا، وهذه من أوقاف السيدة خولة. الحين عملت فيها مشروع، يعني مشروع كبير جدا، وهو عبارة عن أدخلت في السياحة، مع أن الوقف يظل كما هو ما يتغير الوقف من الزراعي.
0: نعم.
1: الزراعة موجودة، النخيل قائمة، وإنما أدخل فيه ما يطور هذا الوقف ويدخل يعني
0: ريع أكبر.
1: نعم. واستمرارية، وأيضا إفادة للمجتمع، يوفر وظائف.
0: نعم.
1: يوفر حال بعض رواد الأعمال أنه ممكن يقيموا في، ممكن يقامت في مقهى، في مقامة أيضا البيوت المحمية التي هي ما موجودة غالبا في بوشهر البيوت المحمية، لكنها ممكن تدخل وممكن أيضا يستفاد منها ويكون فيها إنتاج وفير يتغير يعني من مفهوم أن الأموال في بوشهر والمقاصير في بوشهر تهتم أكثر بجانب النخيل، لكن لما ندخل موضوع البيوت المحمية والزراعة هذه اللي هي الزراعة أحيانا المائية أيضا تسمى في البيوت المغلقة، راح تدخل يعني أشياء جديدة ودخل أكبر ما في شك، وأيضا يوفر بعض الوظائف لبعض أيضا الأشخاص من بوشهر، وأيضا لرواد الأعمال كمشروع يعني يقيمه في هذه المقصورة وهذا المال. أيضا بعض يعني الوقف لا زال الناس تعتني به إلى الآن، مجموعة يعني أو معانا موجود شقق وقفت، فنلاحظ الشقق ما كانت موجودة أو السكني ما كان موجود في الوقف، كان كله زراعي ومقاصير كبيرة، لكن أصبح الحين مثلا شقة في مكان مثل الخوير تجيب دخل شهري مثل ما يجيب المقصورة. فدخل شهري بعضها يعني توصل إلى 290 ريال الدخل الشهري الشقة هذه. أيضا أوقفها ناس في الوقت الحالي، مجموعة شقق حقيقة وقفت أيضا للفقراء والمحتاجين وللوقف الخيري.
0: جميل جميل، هو حقيقة هذا يعني مراعاة تطور العصر والانتقال بالإدارة الوقفية من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة تراعي اختلاف العصر والاستفادة من العلوم الحديثة. مثل ما ذكرت الآن مؤسسة بوشهر الوقفية نقلت الوقف من فقط استخدام زراعي إلى أن أيضا يكون في كذلك استخدام سياحي، ودور هذه الأوقاف في خلق وظائف،
1: نعم
0: كذلك تأمين الجانب الزراعي، الأمن الغذائي، أنها لا زالت تساهم في الأمن الغذائي
1: ما في شك.
0: للبلد. ربما أسألك كذلك عن بعض الاستثمارات الوقفية، استثمار بيت السيدة ثريا وما يسمى كان بيت المقحم سابقا، هل ممكن تذكر لنا؟
1: نعم، هو بيت طبعا بيت المقحم حاليا اسمه، وكان اسمه بيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، لأنه كان هي البيت هذا الذي تسكن فيه، يعني هو اللي كان لوزارة التراث سابقا، تملكه وزارة التراث، وكان يعني بيت سياحي أو مكان سياحي يرتاده السواح. الآن ارتأت الوزارة أنه أعطى أيضا مستثمرين، وحقيقة تم إدراك المناقصة أو المزايدة للمستثمرين، يعني كل يعني يقدم تصوراته في كيف الاستفادة من بيت السيدة ثريا أو بيت المقحم. والآن الذي فاز في هذه المزايدة اللي هي مؤسسة بوشهر الوقفية،
0: إن شاء الله.
1: وتسعى طبعا لإقامة مشروع تضع له تصور، تأتي أيضا بمستثمرين، فيكون إن شاء الله منارة قد يكون تجمع بين السياحة وأيضا الثقافة والعلم
0: التاريخ.
1: والتاريخ. نعم، لأنه
0: جميل.
1: حقيقة بيت أثري مهم جدا، وزين أنه الجميل أنه استغلال
0: جميل.
1: أمثل.
0: جميل جميل جميل. شكرا لك أستاذ سعيد على هذا اللقاء النافع الماتع، والحديث عن الأوقاف التي لا زال خيرها باقيا الآن وأثرها يتجدد على مر العصور والدهور. شاكرين لكم مستمعين الكرام هذا اللقاء الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في جهوده في توثيق الوقف في ولاية بوشهر وغيرها من مناطق السلطنة. ونشكر لكم كذلك مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر متجدد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،

0: واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: آلة الحلاقة من الحجر البركاني إلى الليزر الذكي. في العصر البرونزي قبل أكثر من 20,000 عام، بدأ الإنسان القديم في إزالة الشعر باستخدام السكاكين الحجرية أو الأصداف الحادة أو الأحجار البركانية، وكان الأمر أشبه بعملية تقشير قاسية للبشرة أكثر منها حلاقة.
1: بدأ المصريون القدماء عام 4000 قبل الميلاد باستخدام شفرات مصنوعة من النحاس والذهب، إذ كانوا يحلقون شعر الجسم بالكامل لأسباب دينية وصحية، بل كانوا أيضاً يستخدمون الملاقط لإزالة الشعر.
0: وفي القرن 6 قبل الميلاد صنع الرومان والإغريق شفرات أكثر تطوراً من البرونز والحديد، وكان الرجال الأثرياء يذهبون إلى حلاقين يعرفون باسم تونسر لحلاقة شعرهم يومياً.
1: أول شفرة حلاقة آمنة موس في التاريخ ظهر عام 1680 في إنجلترا، وكان يعرف باسم المشرط المستقيم، وكان مصنوعاً من الفولاذ مع مقبض قابل للطي.
0: وفي عام 1740 قام الحرفي البريطاني بنجامين هيتسمان من مدينة شيفيلد بصنع أول شفرة حلاقة مصنوعة من الفولاذ الصلب، ما جعلها أكثر حدة وأكثر أماناً.
1: وعلى الرغم من ذلك كان استخدام الموس يتطلب مهارة، فكان معظم الرجال يفضلون الذهاب إلى الحلاق بدلاً من المخاطرة بجروح خطيرة.
0: لكن المخترع ورجل الأعمال الأمريكي كينج كام جيلت بدأ العمل على فكرة ثورية عام 1895 لاختراع شفرة حلاقة آمنة وسهلة الاستخدام بدلاً من الموس الحاد والخطير. فكانت ولادة شفرة جيلت الشهيرة عام 1901 بشفرة رفيعة وحادة محاطة بحاجز حماية لتجنب الجروح وقابلة للتبديل،
1: ليفتتح بعد عامين أول خط إنتاج لشفرة الحلاقة الآمنة، وباع في العام الأول 51 ماكينة حلاقة فقط بسعر $5 لكل ماكينة و168 شفرة، لترتفع المبيعات إلى 90,000 في العام التالي و300,000 بعد 3 سنوات إلى 12 مليون بحلول 1908.
0: خلال الحرب العالمية الأولى قامت الحكومة الأمريكية بتوزيع 3.5 مليون ماكينة حلاقة و32 مليون شفرة على الجنود، ما جعل جيلت الاسم الأكثر شهرة في عالم الحلاقة.
1: ظهور الحلاقة الكهربائية بدأ يوم 23 نوفمبر عام 1923 لما اخترع الكولونيل الأمريكي جاكوب شيك أول آلة حلاقة كهربائية، حيث أراد طريقة أسرع وأكثر نظافة لحلاقة الوجه دون الحاجة إلى الماء أو الصابون، وذلك إثر معاناته من الاضطرار إلى تسخين الماء للحلاقة خلال فترة قضاها في طقس شديد البرودة في كولومبيا البريطانية، ما يعيد إلى الواجهة المقولة الشهيرة الحاجة أم الاختراع.
0: ابتكر شيك عام 1928 ماكينة حلاقة كهربائية بغطاء شبكي واق على الشفرات يضمن السلامة والسرعة، وتم تسويق ماكينة حلاقة شيك لأول مرة عام 1931 بسعر $25.
1: وفي الخمسينات دخلت شركات مثل فيليبس وبراون المنافسة، وظهرت شفرات دوارة وتقنيات أكثر تطوراً. وفي 1960 أطلقت شركة باناسونيك أول ماكينة حلاقة كهربائية لاسلكية باستخدام بطاريات، لتبتكر شركة بيك الفرنسية عام 1975 فكرة أفضل، وهي ماكينة حلاقة غير مكلفة بشفرة ذات حافة واحدة ومقبض بلاستيكي خفيف.
0: واليوم تحتوي آلات الحلاقة الكهربائية الحديثة على بطاريات قابلة لإعادة الشحن ورؤوس محورية، وصولاً إلى تقنية الاستشعار الذكي. وينفق الرجال حول العالم أكثر من 10 مليارات دولار على منتجات الحلاقة، والفضل يعود لرجل غاضب من برودة الطقس.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح الطبيعة التي تعلق هداياها على المدن والشوارع والبيوت وتعيد احمرار الورد إلى خدي الحياة وتنشر عطر صباحها للحدائق المبتسمة للشمس. للشروق لغة البحر ولغة السهول والجبال، للشروق لغة الإنسان وهو يبني الوطن ويعيد له مكانته كل يوم. صباح الخير من العامرات.

العامرات التي يعمرها الصباح وهي تتلو آيات جمال جبالها وأوديتها وعمرانها وكائناتها، تشرق شمسها من فوق القمم العالية للجبال وهي تهبط معانقة السهول والأودية والمدينة. تتسلق المرتفعات كما يتسلق الناس طريقها المتعرج ليختصروا الزمن، وعلى أعلى نقطة يتوقفون ليشاهدوا صباح مسقط وهي تستيقظ بنورها وأناسها وبناياتها العالية. يشاهدون البحر وهو يعيد زرقته.

المظلات الأنيقة، يتأملون الأزهار المتفتحة حديثاً والأشجار ذات الظلال الموزعة بدقة حول المكان. الصباح في العامرات له أيضاً رائحة البساتين والأفلاج، لأن مزارع الأهالي وبساتينهم تنتشر بكثافة في مناطق مثل الحاجر وجحنوت ووديان العامرات المختلفة.

في الجبال وقراها تسير قطعان الماشية بثغائها الصباحي، صاعدة للقمم، سعيدة بالأعشاب والشجيرات، خاصة بعد الأمطار، وخلفها الرعاة يحملون حب الحياة وهم يغنون للقطيع في حراك يومي لا يتوقف. وربما تنتهي مسيرتها إلى فلج الشريعة وفلج الأسود، حيث يتلاقى جمال الطبيعة والنخيل مع عبقرية الهندسة العمانية القديمة في قلب الجبال. أما على الوديان فلا أجمل من محمية وادي السرين الطبيعية، تلك الطبيعة الساحرة التي يتقافز بين صخورها حيوان الطهر العربي بحرية وأمان، يرقب الشمس ويسير معها نحو شروق جميل، يعشق التحدي بقطعانه النادرة التي تسير بين الصخور والبيئة الوعرة، وهي منقسمة إلى قطاعين رئيسيين هما الجبل الأسود ويقع في نطاق ولاية العامرات، والجبل الأبيض ويقع في نطاق ولاية دما والطائيين، أعلنت كمحمية عام 1974. يعيش في المحمية الغزال العربي والذئب العربي والوشق والقط البري والثعلب الجبلي بلانفورد والثعلب الأحمر. أما القمم فلها عاشقوها. المحمية شهدت برامج ناجحة لإعادة إطلاق نسور الأذون إلى الطبيعة.

رغم روح المدنية وتغير وجه المدينة، إلا أن العامرات القديمة ما زالت ذات أفلاج تجري وبساتين تروى ومحاصيل تخرج كل يوم. 30 فلجاً ما زالت

ظلت حية، سواقيها ممتلئة وشروقها دائم، أبرزها فلج الأسود الذي يمتد بطول يقارب 1885 متراً في منطقة الحاجر، ويغذي مساحات زراعية شاسعة، بالإضافة إلى فلج الفيفاء وفلج الخبين. الصباح هنا لوحة ألوانها ذات نضارة مريحة للنفس والبصر. يكفيك أن تجلس في الوادي بين البيوت لتشاهد البط الأبيض سابحاً في الماء الجار الصافي، يقاسمه الزائرون زادهم وهو ينشد أناشيد فرح للحياة.

0: إلى العامرات السمح منبتها، بين الجبال تبدت جنة النظر، سد يفيض بماء الغيث منسكبا، يحيي البساتين من نخل ومن شجر. يا نفحة الخير في أرجائها نبتت، طيبا لأهل كرام صفوة البشر. صباح الخير من العامرات.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروع يتي السياحي المتكامل. مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية يبحث بمسقط تسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة والاتجاهات الحديثة في التقنيات المالية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. شهداء ومصابون إثر سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها المدفعية والجوية على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. قتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير والنور، صباح الإشراق والود والورد، صباحاتكم طموح وإرادة، وأنتم تنطلقون الآن وفي كل يوم بأمل جديد، بعزيمة متقدة، بنفس مقبلة على الحياة، حتى أننا نتساءل أمامكم، هل الصباح يستمد نوره منكم أم أنتم من تستمدون النور من الصباح؟

ومما يميز الصباح أنه بداية الضياء، وهو إشعار البدايات الجديدة، الآمال اللي ترسم الدروب السعيدة. نحب الصباح لأنه يسري في الأشياء، يمنح الروح الإشراق، ونحب حقا أولئك الأشخاص الذين يستمعون الآن إلينا بابتسامات عريضة وقد امتلأت نفوسهم بالخير. أما ليش نحب فيروز؟ فيروز تخبرنا بأغانيها بأن الصباح ليس وقت فقط، الصباح حالة حب.

أريد أذكرك بشيء الصباح، ترى البهجة معدية، إذا كنت مبتهجا فكل من حولك سيكونون مبتهجين، فكلما وهب الإنسان غيره من هذه البهجة عادت إليه أضعافا، فابتهجوا اليوم، ابتهجوا وافتحوا المسجل على أعلى الصوت واتركوا فيروز تغني عنكم اليوم. لا تخلوا أي شيء أثر على أحلامكم، بل تمسكوا فيها وعيشوها صباحكم. هذه الاختيارات من صوت فيروز، من رائحة القهوة، من القلب الممتلئ بالأمل الجديد.

أسعد الله صباحاتكم، حفظكم الله ورعاكم أينما كنتم. إنه يوم الأربعاء الثالث من جمادى الأولى 1448 للهجرة، 14 أكتوبر 2026 للميلاد. صباح الخير لكل هذه الجموع المباركة في الدروب، في القرى، في المدن. الغاية والمقصد عمان، فصباحاتكم وطن عظيم يواصل المضي قدما في كل أرجائه الطيبة المباركة.

هذا هو وطني الحبيب، زادك الله الرفعة والعزة والمهابة، وجعلك في أمن وأمان وخير ونعمة، وشمل الله أرجاءك وحمى حدودك. صباح وطني عمان، ومن مسقط حيث يشرق النور والضياء، ليمتد شعاع الصبح على كل أرجاء عمان، إذانا ببدء يوم جديد نمضي فيه نشق الدروب، راجين من الله العون والتوفيق.

وصباح المجد الرفيع، صباح عمان العز الشامخ، الحب الراسخ، الماضي الأصيل الذي نعتز به فخرا، ونحيا حاضره الجميل حبا، ونرقب مستقبله الباسم أملا. صباح التاريخ إن حكى حكى عن وطن عمان.

أسأل الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: صباح ميعاد العمل المتجدد لطموح الأمة العمانية العالية الشامخة لفصول المجد القادمة. لك أنت وأنت الآن في طريقك إلى مقر العمل. هذه عمان، وطن راسخ الأركان، أعلى شأنه سلطاننا المعظم هيثم، والعمانيون متكاتفون صفا واحدا.
1: لقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل

0: لأننا مؤمنون بأن العمل بروح الفريق الواحد هو ما يسهم في الإنجاز. صباحاتكم مشروعات تتواصل على أرض عمان الطيبة. التوقيع على 3 اتفاقيات تطوير استراتيجية في مدينة العرفان ويتي بقيمة تتجاوز 122 مليون ريال، فيما تمضي مشروعات البنية الأساسية والطرق والخدمات في كل أرجاء عمان بقيمة تتجاوز 1 مليار ريال، طريق السلطان فيصل بن تركي وطريق السلطان سعيد بن تيمور، وتطوير عدد من مشروعات الطرق في أرض محافظة مسقط، فيما تمضي مشروعات صروح ومدينة السلطان هيثم، والكثير من المشروعات التنموية والعمرانية والاقتصادية الكبرى في مختلف محافظات البلاد، سعيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار، بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي. ولتحقيق هذا الاندماج فقد سعت حكومتنا لبناء شبكة واسعة من الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية المتكاملة، وتقديم الدعم لبرامج الابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الوطنية منها والمشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

0: فإننا نولي أبناءنا من الأطفال والناشئة والشباب العناية الكاملة والاهتمام المتواصل، ونسعى دائما لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية، كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.
1: لذلك علموا أبناءكم أن يكونوا مفتخرين بوطنهم، معتزين بهويتهم، لأن هذا الوطن العزيز الشامخ بنى رواسخه على مبادئ البناء والنماء والرقي والتقدم، وجعل القمة طموحه حيث تليق به القمم. ونحن أبناء وبنات هذا الوطن نتعهد بطموحنا وبعزمنا وبإخلاصنا، كل في مكانه وموقعه، أن نكون شركاء في رفعة عمان.

أهلا بكم إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. مرسومان سلطانيان بالتصديق على اتفاقيتي التعاون الفني والإعفاء من التأشيرة بين عمان وأنغولا. نهج استباقي يقوم على الوقاية والاستجابة الفاعلة. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. وزير الخارجية يبحث هاتفيا تعزيز التعاون مع أوزبكستان وروسيا. اعتماد برنامج الدبلوم المتقدم في تطوير البرمجيات بكلية مسقط. بلدية مسقط توقع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد. سلطنة عمان تشارك في اجتماع الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي ببولندا. الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية بدائل تبحث عنها الأسر لتعزيز تحصيل أبنائها. ومؤتمر قادة السمنة وعمان تل يعززان فرص الاستثمار والشراكات في الاقتصاد الرقمي بسلطنة عمان. مبادرة أفق طوق نجاة للغارمات وحماية للتماسك المجتمعي. منصة أيادي تعزز المشاركة في المبادرات التطوعية بمحافظة مسندم. وملتقى بالداخلية يناقش المستجدات التربوية في إدارة المدارس الخاصة. في الصفحات الاقتصادية وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران على 3 اتفاقيات تطوير استراتيجية بقيمة تتجاوز 122 مليون ريال. التراث والسياحة تطلق منصة إتقان وتضم 14 خدمة إلكترونية. الثروة الزراعية والسمكية والجمعية العمانية للمياه تبحثان سبل استدامة الأفلاج وتطويرها. وسائل التواصل الاجتماعي تعيد رسم خريطة التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية يناقش تطوير أسواق رأس المال وفرص الاستثمار. وفي الصفحات الثقافية دار الأوبرا السلطانية مسقط تحتفي 15 عاما من العطاء الموسيقي. 4 أوراق علمية تستقرئ عمان في المصادر والكتابات الإسبانية. وعي لغوي وثقافي يوازن الانفتاح والاعتزاز بالجذور. الشباب العماني يعيد تقديم هويته في فضاء رقمي مفتوح. كانت هذه عناوين الصحافة من جريدة عمان. رافقتكم السلامة أينما كنتم مستمعين أعزاء للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. إنها إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. ونحيي في هذه اللحظات كل مستمع انضم للاستماع إلينا إلى مشوار العمل. صباحاتكم اعتزاز بتراث عمان، بموروثها، بفنونها وأصالتها.

صباح الخير والنور والاطمئنان، صباح السكينة التي تسكن التفاصيل. صبحكم الله بالرضا والعافية والخير والنور والمحبة. ابتسموا وتفائلوا وتذكروا بأن سعادة معدية والبهجة بعد معدية. لذلك انشر عبير السعادة والبهجة اليوم وكل يوم، لكن اليوم تحديدا كن أكثر تفاؤلا، ابتسامة. أنت ما بتغير الواقع، لكن أنت تستطيع أن تغير واقعك، أنت أن تقبل على حياتك وصباحك بنفس ممتلئة بالخير، بنفس راجية التوفيق والتيسير. صبحكم الله بالرضا والعافية والنور والبركة، ودرجات الحرارة في طريقها إلى الانخفاض، ووفقا لما توقعته الأرصاد العمانية بداية تشكل الضباب والسحب المنخفضة على سواحل بحر العرب، وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر مع احتمال اتساع رقعتها خلال الساعات القادمة. فاللي يسمعنا حاليا من ربوع مسقط تحديدا، قريات ومستمعين من جنوب الشرقية والوسطى وظفار، كيف تبدو أجواءكم هذا الصباح؟ وأيضا كانت التوقعات خلال الساعات الماضية بنشاط السحب الرعدية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من الداخلية والظاهرة، فكيف أصبحتم اليوم أهل الظاهرة والداخلية؟ كيف الأجواء معكم؟ وصباح النور والمحبة. تعرف طلت الشتوية وبعد في شيء، الحي يحييك. كيف الحي يحييك؟ بخبرك إيش علاقة الحي يحييك بالشتاء والأجواء الشتوية الحلوة؟

يحقق اليوم أمنيتك ويطل عليك ويجيك بعد صباح المحبين الودودين الطيبين هذا الصباح. يلا يلا ابتسامات مشرقة لطيفة وجميلة ونشاط نشاط هذا الصباح. نصيحة: عاشر اللي يحفظ العشرة، وعاشر وكن قريبا ممن يشعل فيك الإيجابية والقوة. بعضهم تجلس مع دقائق ويوقظ فيك الرغبة في أنك تمضي تتقدم تواصل. عاشر من إذا حضر بث في المكان روح من النشاط والحيوية، وجعل للأمل حضور وللعزيمة أثر. بعض البشر يا أخي ما يغيروا يومك فقط، حتى يغيروا نظرتك للحياة. تحب الحياة لأنهم قريبين منك، تحب الحياة لأنهم معك الآن، يذكرونك أن الخير ما زال يسكن في القلوب، والإنسان قادر أن يكون مصدر للنور. أنت اللي تسمعنا الحين ساعة 6:37 دقيقة، أنت من هذا النوع، من النوع اللي يبث الأمل والتفاؤل والنشاط، يعني أنت من النوع اللي ينطبق فيك الحي يحييك. الأرواح العظيمة ما تملأ المكان حضورا فقط، بل تملأ من حولها حياة. ملهمون هؤلاء الأشخاص. صباح الورد والفل والياسمين، أسعد الله صباحات بكل نشاط وهمة وحيوية وأمل وتفاؤل. راجين لكم جميعا صباحات ملأة بالخير. أم هلال راشد، أمس ما شاء الله كان عندنا مطر قوي في ضنك، والحين كيف الأجواء معكم أم هلال؟ وصباح الخير من الطالب محمد بن أحمد رعفيت، صباح الخير يا محمد، يلا نشاط. أم عبد العزيز صباح الخير وأحلى الصباحات وأجملها لإيمان، أهلا أهلا. أم سلطان وصباح الخير يا أم خالد. أبو أحمد صباح الخير، صباح الخيرات لجوهرة. فعلا يا راشد، الإنسان رأس ماله في هالحياة الشعور بالأمل والتفاؤل.

لا اللي سابك لا تسيبه. ليش الأسباب؟ صباح الخير والنور يا صباح المتفائلين خيرا المستبشرين بكل أوقاتهم. هذا الصباح يلا نشاط وهمة وحيوية. أريد أسألكم عن اليوم، ترى يصادف في اليوم العربي للبيئة، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العربي للبيئة، فأريد أسألكم في البداية عن بلدة السليف، بعدين أريد أضيف لك معلومات مهمة عن هذه البلدة. السليف في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركونا الجواب بكل نشاط من أول واحد بيرسل الجواب الصحيح إلى 90456 أو at morning youth. وكالعادة صباح الخير شاهين، ترى شاهين موظف معنا وما شاء الله يستقبل الجميع بابتسامة لطيفة وطيبة قلب بعد. صباح الخير يا شاهين، أهلا أهلا بهلال، صباح الأنوار لخالد. السليف السليف في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. يلا من أول المجاوبين الإجابة الصحيحة ولا واحد جاوب لحد الحين، إلى أن يصل جوابك الصحيح اللي بإمكانك تشاركنا إياه إلى 90456 أو at morning youth. أريد أخبرك عن العصير، عصير البرتقال والصحة الصباحية. أبحاث كثيرة تقول بأن تناول عصير البرتقال الطبيعي قد يحدث تغييرات في نشاط جينات مرتبطة بعمليات حرق الدهون والالتهاب ووظيفة الأوعية الدموية. شرب شرب بعد ما تشرب ماي، شرب عصير برتقال. صباح الخير للجميع. مزون مزون مزون مزون الجهوري تقول من مبدأ راشد الحي يحييك، أنا كتلة طاقة إيجابية في طريق تحقيقها لأحلامها. أخي هؤلاء الأشخاص اللي هكذا هكذا روحهم المعنوية والإيجابية والمتفائلة تعجب بهم، ترى الأرواح العظيمة تترك أثر حتى بعد ما ترحل.

بيرد مرة وبيرد مرات إن شاء الله، بس عيش بالأمل والتفاؤل هذا الصباح. وفي كل الصباحات صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بخلفان أم هلال، صباح الخير أم درر وأم قابس، قابس اسم ولدك ما شاء الله قابس، صباح الخير أم ميرزة، أهلا بفاطمة البلوشي، أم سلطان، أبو حمدان البلوشي صباح الخير، وصباح الأنوار من أم يحيى، أبو سعود المعمري صباح الخير، وسامي المعمري صباح الخيرات، أهلا أهلا راشد معك أبو ضياء، أجواء الجردة بالمضيبي، أمطار جميلة ودرجة الحرارة صباحين اليوم 22، لا لا الأجواء الشتوية رجعت. اللي ابتدى صباحها الحين أسألكم عن السليف، يلا مواضيع كثيرة حضرناها لك هذا الصباح، السليف في أي ولاية من ولاياتنا؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 9 0 4 5 6 أو at morning youth. يلا السليف في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 9 0 4 5 6 أو at morning youth. كشفت دراسة روسية جديدة عن بعض الطرق والعادات البسيطة اللي تساعد الإنسان في دعم المناعة والحفاظ على نشاط الجسم خلال فصل تغيرات الأجواء، صيف شتاء خريف، والعادة باختصار ممارسة النشاط البدني والحصول على قسط كاف من النوم، كلها عوامل تسهم في دعم جهاز المناعة مع اقتراب فصل الشتاء. على ذكر فصل الشتاء، متهيئين لأجواء الشتاء وروح الشتاء، تهيئتم من الآن إلى أجواء المحبين في الشتاء؟ في مقولة تركية قديمة تعرف إيش تقول؟ حبيبك اللي غاب عليك ومن فترة طويلة يرجع لك بالشتاء.

احبوا انفسكم، احبوا الاخرين، واملأوا الحياة محبة وسعادة وبهجة. اترك الاثر الطيب اللطيف، وخلي الناس يبحثوا عنك ويسألوا عنك اذا ما غبت. صباح الخير والنور، اهلا اهلا بالجميع. صباح الانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5811. صباحاتكم ايجابية مأجور يا راشد، شكرا جزيلا لك. اليوم هيئة الدفاع المدني والاسعاف تدشن هويتها الجديدة، بانتظار ان شاء الله هذه الهوية مع الشكر والتقدير والامتنان الدائم لهيئة الدفاع المدني والإسعاف، جهودهم المتواصلة وعلى مدار الساعة. تعرف أن في خدمات كثيرة وجليلة تقدمها هيئة الدفاع المدني والإسعاف؟ يعني خدمة بسيطة، تعرف خدمة بسيطة.

اهلا اهلا بابو محمد، معك سلطان الحبسي. صباح الخير سلطان. سلطان يصبح على اسحاق الوردي وعلى الشيراني. وين شباب، وين رايحين؟ وصباح الخير والنور من فوز، ممكن تصبح على موظفي وزارة التعليم. صباح الخير لكل موظف يشتغل في وزارة التعليم، مختلف مديرياتها، مختلف أرجاء عمان. أهلا أهلا بسعيد المنجي، اليوم صباحي جميل راشد لأني رفقة والدي. الله يحفظك ويحفظه لك يا رب. أهلا أهلا بأبو شيم، أسألكم السليف في أي ولاية من الولايات؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. السليف في أي ولاية من الولايات؟ يلا أريد أضيف لك معلومة عن هذه البلدة، معلومات. وعلى ذكر المعلومات، كثير من الناس يمد أيديهم أول صباح لما يستيقظوا وتفتح عيونهم للاطلاع على الرسائل والأخبار ومواقع التواصل. صح؟ صح، أنت من هالنوع اللي أول الصباح تشيل تليفونك تشوف إيش الجديد أول ما تستيقظ؟ ترى هذه العادة تحمل جرعة مبكرة من التشتت والتوتر، خاصة أول الصباح. لذلك استقبل صباحاتك بهجة، بسعادة وبهدوء، بهدوء بهدوء. صباح الخير يا باسم، أهلا وسهلا يا بدرية. بدرية للأسف جابة خاطئة. صباح الخير والنور لخلود. خلود، إيش رأيك تعيد النظر؟ سليف في ولاية من ولايات، ولاية ثانية غير خلود. يا صباح الأنوار، صباح الفل والورد والياسمين، وصباح البهجة والسعادة.

نشاط وهمة وحيوية هذا الصباح، ووعد وعهد منا جميعا أن كلنا ننشر الطاقة الإيجابية. يا أخي فعلا فعلا الحي يحييك، صباح النور والخير والمحبة والمودة والبركة. أهلا أهلا بحمدة المغيري، صباح الخير يا أستاذة حمدة، يوم موفق إن شاء الله، وصباح الخيرات والأنوار وطيب الكلمات. من أحدهم يصبح بالخير على مدرسة المخترع بولاية المضيبي، وهم في طريقهم إلى المدرسة الآن فيريدوا يسمعوا كلمة. صباح الخير لمدرسات وطلبة وطالبات مدرسة المخترع بولاية المضيبي، يلا انتوا اليوم نريدكم تكونوا في قمة نشاطكم وقمة أملكم وتفاؤلكم. تنتظركم إن شاء الله صباحات مختلفة متميزة اليوم وفي كل يوم. أسألكم سليف في أي ولاية من الولايات؟ يلا سليف، صباح الخير رواحي، أهلا بيوسف نعيمي أبو حامد، حي وسهلا بعبير المشايخي وقاسم الزرافي وجوهرة الزرافي. سليف في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا جوابك الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ترى القهوة ليست بس مجرد مشروب يساعد على الاستيقاظ ومقاومة النعاس، بل تشير دراسة حديثة قرأتها إلى تأثيرها اللي يمتد إلى البكتيريا الموجودة في الأمعاء والمواد التي ينتجها الجسم وبعض المؤشرات المرتبطة بالصحة النفسية والوظائف الإدراكية. على ذكر

الوظائف الإدراكية. يلا سليف في أي ولاية من الولايات؟ فعلا راشد اتفق معك. ناصر يقول البهجة معدية والسعادة معدية، ببساطة أنت ممكن تكون سعيد لأنك محاط بأشخاص سعيدين. صح صح فعلا. وبعد في شيء ترى، الإنسان كلما نضج قل عتابه والتمس الأعذار لغيره برحابة. ترى ما كل شيء أنت لازم ترد عليه أو كل تصرف لازم تخليه أكبر من حجمه. هدي هدي، بعد فترة بتدرك أنك كنت شاد الأمور أكثر عن اللازم. فهدي هدي هدي، صباحات النور والسعادة والبهجة والخير والمحبة، هذه تصدق صح. لكن تعرف إيش المشكلة؟ يعني يريد يعني ما يحتاج الموضوع يوصل للنيحلف.

كريم من أصلك. أحلى صوت أسماء المنور ولا ترى المدح في أغنية صدق ولا أحلف لك صباح الخير والنور. بعض الأشخاص ينطبق عليهم أنك ما تقولهم صباح الخير، تقولهم الخير هالصباح في وجودكم. صباح الخير ناصر المعمري، أهلا أهلا يا أبو سيف، يا صباح الورد والفل والياسمين لكم جميعا أينما كنتم أيمن الذيابي. يا أخي أنت قلت كلمة اليوم عميقة، فعلا ما كل شيء يستحق الرد، لا وما كل موقف يستحق أنك تشغل بالك وتفكر فيه أكثر من اللازم. عدي عدي أقلب الصفحة. صباح الخير والنور. أريد أصبح الأخواني نديم ونعيم ونسيم ونجيم، ما شاء الله كلهم بحرف النون. نديم ونعيم ونسيم ونجيم، صباحات خير ونور لكم جميعا. محمد البهلولي صباح الخير، وبدرية بني عرابة صباح النور، حمود الرحبي لا يا حمود لا لا لا لا. أسألكم عن بلدة السليف، بلدة السليف في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. مرحبا مرحبا بكل المتفائلين الملتزمين بنمط صحي. متى تأكل الشوفان؟ ما هو التوقيت الأمثل لهضم أفضل ووزن أقل؟ الشوفان صحيح أنه غذاء مغذي ومتنوع، وصح يسهم في إدارة الوزن ويساعد في ضبط سكر الدم وخفض الكوليسترول وتعزيز المناعة، ويمكن تناوله في أي ساعة، لكن أكلها صباحا قد يمنح جسمك فوائد متعددة. مرحبا مرحبا بفاطمة. طبعا يا راشد صوت طلال مداح أفخم. صباح النور راشدي، حيا وسهلا ومرحب بعلي. راشد معك أم مروان ومناف، بارك الله في مروان ومناف إن شاء الله. بلدة السليف في أي ولاية من ولاياتنا؟ أريد أضيف لك بعدين معلومات عن السليف. صباح النور والسعادة، صباح البهجة والخير والبركة، وصباح صباح بكل لغات الحب والمحبة.

هذه المواصفات لحبيبه. أهم شيء إنك تعرف عارف إيش صفاته. صباح النور والسعادة، أهلا أهلا بالجميع. السليف في أي ولاية من الولايات. صباح الخير راشد. ترى شكرا شكرا راشد، مشوار الصباح ما يحلو إلا بوجودكم. شكرا شكرا. وهو ياكل شوفان يوميا أول الصباح الساعة 6، صحة وعافية. أبو عمر وعلي صباح الخير. وصباح الخير يا غيداء، صباح النور. اليوم يوم ميلاد أبو رغد، أكتوبري. ما في أي مواصفات من الممكن أنها تفي في مقام الأكتوبريين. مواليد أكتوبر، صباح الخير يا سلام. أهلا وسهلا ومرحبا بمحمد. بلدة السليف في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، وين جوابك الصحيح بكل نشاط؟ شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. قريبا قريبا موسم الفراولة، قريبا موسم الفراولة. بخبرك عن الفوائد الصحية للفراولة. الفراولة وهي تتميز بلونها الأحمر. إيش الفواكه الأخرى اللي لونها أحمر قريب من الفراولة؟ يلا، إذا كنت الآن رفقة ابنك بنتك شارك هذا السؤال. صباح الخير، أنا أبو جنيد وأكل الشوفان مع الحليب بعد الرياضة الصباحية، تعطيك طاقة. صباح الخير والنور والعافية. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه 5999. صباح النور، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. وأهلا وسهلا بوفاء الحارثي. إيش الفواكه الأخرى اللي لونها أحمر أحمر داكن مثل الفراولة؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم بهجة وابتسامة وسعادة دائما وأبدا، ترافق المشاوير، ترافق كل الصباحات. يا مرحب يا مرحب، حيا وسهلا بناصر. ناصر غير غير غير غير، يعني لونها أحمر بعد. فواكه أخرى تتميز بلونها الأحمر، وبعدين بضيف لك معلومة حول الإضافة اللي يقدمها اللون أيضا. صباح الخير والنور من البادية. البادية تقول أفا، البادية مضايقة اليوم. لا لا لا لا لا لا، ما في حد يسمع صباح الشباب ويضايق. مفروض اليوم كلكم تنشروا عبير السعادة والبهجة. يا أخي تعرف لي سبب بسيط، تعرف ليش لازم؟ لأنك ضيقتك وحزنك ما بيغير شيء، صح؟ ما يتغير شيء، بس أنت شعورك كيف تستغل شعورك هذه اللحظة. اسمع اسمع أحلامي ايش تقول.

ليش ما تقول قول يا أخي، تكلم تكلم وخبر خبر عادي، إيش المشكلة؟ صباح النور، أهلا أهلا بالدكتورة أحلام العنبوري. صباح الخير دكتورة، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الخير أبو ليلى، أهلا وسهلا ومرحبا بقاسم، بلدة السليف إحدى بلدات وقرى ولاية عبري وبها قلعة مشهورة، قلعة السليف. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا. وصباح النور والعافية، أهلا أهلا بمحمد، صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم وطابت بكم الأوقات والصباحات، أملا وتفاؤلا. انشر انشر الأمل والتفاؤل في وجه كل من تقابله، وأريد أخبرك بعدين عن فوائد الفراولة، لا تذهبوا بعيدا، موسمها الفراولة الفترة القادمة. لكن في سؤال على الطاير، سؤال على الطاير. صباح الخير سامي الرواح، يقول إذا ما زرت بعدكم وادي محرم فاتكم أشياء كثيرة. شكرا شكرا لك يا سامي. أسألكم عن مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي، أريد أضيف لك معلومات عن مكونات هذا المجمع. لكن في البداية، مجمع السيد طارق بن تيمور أين موقعه تحديدا؟ مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي الذي يجري العمل على إنشائه حاليا، وين مكانه بالضبط بالضبط؟ يلا وين؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير بوسيف وجمال الرواحي، الصباح صباح الخير يا جمال، ومرحبا مرحبا بناصر. ناصر صباح الخير. خالد، عندي ملاحظة، أنتوا دائما تتكلموا عن فوائد القهوة، ليش ما تتكلموا عن فوائد الشاي؟ حاضرين يا أبو سيف، تامر يا مرحب يا مرحب. مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي وين مكانه تحديدا؟ يلا شاركنا الجواب، وأول واحد يجاوب يبشر بهدا خاص من صباح الشباب، ولا واحد جاوب لحد الحين. مجمع السيد طارق بن تيمور وين مكانه تحديدا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بسلطان فهد البكاري، صباح الخير. وصباح الأنوار لحمد الخنجري. أسألكم، مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي وين مكانه بالتحديد؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا، يعني في أي ولاية تحديدا؟ على الأقل اذكر المحافظة، أما إذا ذكرت المكان بالتحديد فأنت تستحق الهدى الأكبر. وين مكانه؟ صباح السعادة، صباح الخير والنور. تعرف ليش لا تضايقون؟ لسبب بعد، ترى المرء يصلحه الجليس الصالح. اختار جلسائك بالضبط وبدقة، ليش؟ لأنهم هم اللي بيكونوا سبب في نقل البهجة والسعادة إلى قلبك.

صباح الخير النعبية، صباح الخير والنور لخلود المعمري. أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الرحمن الهناي وريماس الهناي، وصباح الخير أم يقين وخالد العامري، صباح الخير للجميع. مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي وين مكانه تحديدا؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أول واحد يجاوب يبشر بهدا خاص. وين المكان؟ اذكر المحافظة، اذكر الولاية، اذكر الموقع. ما شاء الله هذا المشروع من بين المشروعات التي تلحظ فيها تغيير مستمر عملية الإنشاء والبناء، يعني تمر أسبوع وبعد أسبوع تشوف أن في شيء جديد في هذا المجمع. وبالمناسبة مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي يضم ثلاث مكونات: المكتبة الوطنية، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والمسرح الوطني. أيقونة عمانية ثقافية واعدة. فمجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي في أي ولاية، في أي مكان تحديدا، في أي محافظة، يلا شاركنا الجواب. اذكر على الأقل المحافظة، اذكر المحافظة. صباح الخير من مايا، أهلا ومرحبا بالرواحي، وصباح الخيرات لهلال راشد. الحين هاللحظة مر بالقرب من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. صباح الخير الطوقي ويوسف الوهيبي، صباح الخير لكل موظفي وزارة العمل، نصبح عليهم بكل الخير والنور. ومرحبا بكم جميعا أينما كنتم. شاركنا الجواب يلا عشان نروح إلى موضوعات كثيرة حضرناها لك هذا الصباح. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العربي للبيئة. مرحبا بكم جميعا، وصباحاتكم فل وورد وياسمين وبهجة وسعادة وخير ووجوه طيبة ووجوه سعيدة تقابلها. صباح الخير من رغد الحارثي، تقول أريد أصبح الحين على أمي وأقولها الله يوفقك. صباح الخير لكل الأمهات.

صباح الخير والنور، حي وسهلا ومرحب بالجميع. صبح عليكم جميعا بكل الخير والنور. صباح الخير أحمد السلطي، أهلا وسهلا ومرحبا بعلي، وصباح الورد والفل والياسمين للجميع، أهلا أهلا يا أبو سعود. أما مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي فمكانه في مرتفعات المطار في مدينة العرفان، وهذا المشروع تحديدا وضع حجر أساسه في 21 يناير 2024 تحت الرعاية الكريمة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. بالمناسبة، نسبة الإنجاز في هذا المشروع تشهد تقدم مستمر، تقريبا أكثر من 53% نسبة الإنجاز في هذا المشروع الثقافي الواجهة العصرية والحضارية الجديدة في مسقط. صباح النور لكم جميعا، وصباح اعتزازنا بثقافتنا وتاريخنا وفنوننا وأصالتنا وموروثنا.

مشروعات نفخر بها وسنظل مفتخرين بهذا الوطن القادم من عمق الحضارة والتاريخ والثقافة. مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي في مرتفعات المطار، أيقونة ثقافية واعدة في سلطنة عمان. صباح الخير للجميع. إبراهيم الهلالي صبح بالخير على سيف الهلالي. إبراهيم الهلالي أم وسام صباح الخير. على ذكر الفنون، أريد أسألكم عن فن النانا. فن النانا في أي محافظة من المحافظات؟ ما المحافظة التي تتفرد بفن النانا؟ شاركنا الجواب يلا بكل نشاط، اذكر اسم المحافظة، المحافظة التي تتفرد بفن النانا. بعدين نريد أخبرك عن فن النانا. فن النانا من أي محافظة من محافظاتنا؟ يلا شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من أول واحد بيشارك الجواب الصحيح، يلا شارك. أيوة بالضبط، هذا الفن في أي محافظة من المحافظات؟ أي محافظة من محافظات البلاد تتفرد بفن

0: أي محافظة من المحافظات التي تتفرد بفن النانا؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. فن النانا في أي محافظة من محافظاتنا؟ بعدين أريد أقدم لك معلومات عن فن النانا. على ذكر المحافظات، تطلق الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة 5 من ملتقى معا نتقدم في محافظات سلطنة عمان، تأكيدا على أهمية الحوار وإشراك أبناء المحافظات في طرح آرائهم وتطلعاتهم ومناقشة أولوياتهم في التنمية. لذلك صوتوا الآن، صوت الآن الآن يا من تستمع إلينا، وكن جزءا من الحوار عبر الموقع الإلكتروني togetherforward.om، وبإمكانك التصويت. فترة التصويت متاحة من 10 إلى 18 من أكتوبر الجاري. صوت، اختر الموضوعات اللي تناسبك، وبالإمكان من الجميع أن يدلوا بأصواتهم ويكونوا شركاء في النسخة 5 من ملتقى معا نتقدم.
1: لقد دأبنا خلال النسخ السابقة من الملتقى على عقد جلسات حوارية نستمع فيها إلى مختلف الأطروحات التي يقدمها المشاركون، ومع تكليفنا في التعديلات الوزارية الأخيرة بالإشراف على الملف الاقتصادي، نؤكد أن هذه الجلسة ستستمر كمنصة مفتوحة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار حول القضايا التي تهمهم جميعاً.

0: ومعنا الآن في صباح المدارس الطالب الأيهم بن الهيثم بن سعيد الكلباني الأيهم في الصف الثالث من مدرسة البهجة للتعليم الأساسي بولاية صور. السلام عليكم الأيهم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بالأيهم، كيف حالك الأيهم؟
1: بخير والحمد لله.
0: كيف النشاط اليوم؟
1: نشيط كل يوم
0: إن شاء الله يا الأيهم. يلا يلا أريدك تكون نشيط أكثر وأكثر بعد. عرفنا على نفسك الأيهم.
1: أنا الطالب أيهم بن هيثم الكلب سعيد الكلباني في الصف الثالث من مدرسة البهجة للتعليم الأساسي في العكا.
0: أنت الأيهم من صور يعني ولا من عبري؟
1: من صور.
0: جميل الأيهم. طيب الأيهم، خبرنا الحين عن هواياتك.
1: هوايتي أحب كرة القدم والسباحة.
0: جميل.
1: لأنها ممتعة وتساعدني على تقوية جسمي وتنمية مهاراتي.
0: وأين تمارس هذه الهوايات الأيهم؟
1: الكرة القدم أمارسها مع أصدقائي في الملعب، والسباحة أذهب إلى البحر مع والدي.
0: جميل جميل جميل الأيهم. إيش اسمه أقرب بحر قريب من بيتكم أو شاطئ؟ إيش أقرب شاطئ قريب من بيتكم؟
1: في خرابة أقرب شيء.
0: قرابة اسمه شاطئ
1: خرابة.
0: جميل جميل الأيهم، هناك تلعب أنت وأصدقائك.
1: نعم.
0: طيب طيب الأيهم، كيف تعلمت هذه الهوايات وكيف أتقنتها؟
1: أبي علمني السباحة والكرة القدم.
0: الحين أنت تسبح تروح يعني في البحر ولا في ولا تلعب يعني تسبح في البرك السباحة المخصصة؟
1: في البحر.
0: ليش لازم تتعلم سباحة؟
1: عشان أبو نسبح.
0: وبعدين أنت أهل البحر، أهل يعني مناطق ساحلية، لازم يعني تكون السباح مشهور.
1: نعم.
0: طيب طيب الأيهم، بما أنك تحب كرة القدم بعد وتمارس رياضة كرة القدم، خبرنا عن المشاركات والمسابقات اللي شاركتوا فيها في رياضة كرة القدم.
1: شعرت بالفخر عندما فزنا بالمركز الأول في الدوري وحققت إنجازا جميلا مع فريقي.
0: بارك الله فيك. إيش أكثر فريق أنت تحبه وتشجعه؟
1: أشجع ريال مدريد ولاعبي المفضل كريستيانو رونالدو لأنه لاعب مميز وأحب مهاراته في كرة القدم.
0: ريال مدريد أي نادي تشجع؟
1: ريال مدريد.
0: وأبوك يشجع أي نادي؟
1: ويشجع النصر.
0: طيب طيب الأيهم، طيب الأيهم يلا نريد نسمع منك قصيدة جميلة بعد.
1: أمان في قلبي، أمان يا وطن الحبيب، حبك في قلبي عجيب، أرض الجمال والسلام، فيك المحبة والوئام، سلطاننا هيثم فخرنا، وبحبه يعلو وطننا، سأظل أحبك يا عمان يا أجمل الأوطان.
0: بارك الله فيك الأيهم. إيش النصيحة اللي تقولها لزملائك الطلبة عشان يكتشفوا مواهبهم ويكونوا مميزين مثلك بعد؟
1: اجتهدوا في دراستكم وذوقوا بأنفسكم، وبالاجتهاد نحقق أحلامنا.
0: بارك الله فيك الأيهم. أنت إيش حلمك؟ إيش تريد تحقق من أحلامك المستقبلية؟
1: أن أكون معلم رياضيات.
0: ليش معلم رياضيات؟ ليش تحب الرياضيات؟
1: لأنك آدم معلم أن يكون رسولا.
0: ما شاء الله، بارك الله فيك، وتحية لكل معلم ومعلمة يمثلون القدوة الحسنة. طيب طيب الأيام، الحين الأيام نحن لو حبينا نجي صور، وين نروح في صور؟
1: أكثر شيء
0: يعني إيش الأماكن السياحية الحلوة في صور؟
1: صور ممكن السياح
0: راس الحد صح؟
1: أيوة أكثر شيء راس الحد،
0: وبعد طيوي وخور
1: طيوي حتى
0: خور البطح. لا طيوي. إيش أشهر سفينة؟ تعرف أشهر سفينة في صور؟
1: لا.
0: أفا مفروض تعرفها. الغنجة ما تعرف الغنجة؟ اسأل أبوك اليوم زين؟
1: زين.
0: طيب أستاذ الأيهم، شكرا لك على مشاركتك الحلوة أستاذ.
1: أشكر أستاذ راشد على استضافتك.
0: شكرا شكرا جزيلا لك الأيهم، بارك الله فيك. شكرا للطالب الأيهم بن الهيثم بن سعيد الكلباني في الصف الثالث من مدرسة البهجة للتعليم الأساسي بولاية صور، متألق ومتميز، وهي رسالة إلى كل الآباء والأمهات: لا تجعلوا حياة أبنائكم سهلة بشكل مبالغ فيه، فهم يواجهون المجتمع ولن يمتلكوا الآليات اللازمة لمواجهة مشكلات الحياة. الطفل يتعلم المهارات من خلال المشكلات الصغيرة، لذلك دعوهم يواجهوا الحياة.

0: صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح النور والمحبة لكل الأحبة اللي ابتدأت صباحاتهم الآن. رفقات صباح الشباب، نصبح عليكم جميعا بكل الخير والسعادة والبهجة. أنت من النوع اللي يقرأ بطاقة الحقائق الغذائية على المنتجات؟ هذه البطاقة تساعدك على معرفة محتويات الأطعمة والمشروبات، مقارنة المنتجات واختيار الأنسب لصحتك من خلال مجموعة من الخطوات. أول شيء عرف كم حجم الحصة الغذائية وتحقق من إجمالي السعرات الحرارية، وقلل من بعض العناصر الغذائية مثل السكريات والصوديوم، وأيضا حرص على كمية كافية من العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم وفيتامين دال والكالسيوم. سألناكم عن فن النانا، فن النانا أي محافظة من محافظاتنا اللي تنفرد بفن النانا؟ فن النانا أي محافظة من محافظاتنا تنفرد بفن النانا؟ وفن النانا كما يوصف بأنه السهل الممتنع، أشبه بالقصيدة العربية العمودية، وبه بلاغة لغوية ودلالات عميقة في شعر في شعره في كلماته. ففن النانا أي محافظة من المحافظات تتميز تتفرد بفن النانا؟ شاركنا جوابك من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morning

صباح الخير أم بيان، وصباح الخير أبو جهاد، أهلا ومرحبا بفايزة، وصباح الخير لسيف المسكري فنانة. أي محافظة من محافظاتنا تنفرد تتميز بفنانة؟ شاركنا الجواب من كلمة واحدة، فنانة، يعني لما يذكر فنانة أي محافظة من المحافظات تتميز بهذا الفن. صباح الخير والنور والمحبة والسعادة والبهجة. فنانة من فنون محافظة ظفار، وهو أحد الفنون الشعبية التقليدية المغناة، ويعتبر من الفنون القولية اللي الفنون تمارس بالقول والشعر وتعبر عن البيئة الريفية وحياة السكان. وبناء الشعر يتكون من مقطعين موزونين وأحيانا ثلاث مقاطع، ويرتبط ارتباط وثيق بموسم الخريف والحنين ووصف الطبيعة، لذلك يسمى الفن السهل الممتنع. صباح الخير يا سيف، يا مرحب يا مرحب بعهود. عهود، شكرا جزيلا لإجابتك الصحيحة. أهلا بكم جميعا، راجين لكم جميعا صباحات مشرقة بالخير والنور والمحبة. راشد، كيف ممكن نصوت في موضوعات ملتقى مع نتقدم؟ من الممكن التصويت، أول شيء فترة التصويت متاحة من 10 إلى 18 من أكتوبر، وهالنسخة النسخة الخامسة القادمة بتكون في مختلف المحافظات، والتصويت بالدخول إلى الموقع الإلكتروني togetherfor.om، اكتب ملتقى مع نتقدم أو التصويت في ملتقى مع نتقدم، وبالإمكان اختيار موضوعات الملتقى في النسخة القادمة. صباح الخير لكم جميعا، رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب مع عبد الرحمن الجابري، سيف الهلالي وراشد السعدي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

أهلاً أهلاً بكم جميعاً وصباح الورد والفل والياسمين، صباح الخير والنور. أهلاً أهلاً بأبو مريم السليمي والدت، الله يحفظكم إن شاء الله درب السلامة. اليوم يحتفي الوطن العربي بيوم البيئة العربي، من بين المناسبات التي يتم الاحتفاء بها اليوم العربي للبيئة 14 من أكتوبر. على ذكر البيئة، تحية تقدير لكل منتسبي هيئة البيئة وجهودهم التي تبذل في الحفاظ على البيئة. أريد أسأل على ذكر اليوم العربي للبيئة عن محمية جزر الديمانيات الطبيعية. هذه المحمية عبارة عن 9 جزر، هذه الجزر 9 جزر الديمانيات مقابلة لولايتين. ما هما الولايتان اللتان تعتبر جزر الديمانيات مقابلتنهن؟ الولايتين اللي موقعهم مقابل لجزر الديمانيات، أي ولايتين من الولايات؟ يلا هذا تحدي. الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ولايتين هما مقابل جزر الديمانيات. يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، بنساعدكم. ولاية السيب ولاية إيش بعد؟ الولاية الثانية غير السيب المقابلة لجزر الديمانيات. أهلا أهلا بكم جميعا، صباح النور والخير، صباح المحبة والبركة، وصباح النفوس الطيبة. أهلا بكم جميعا أينما كنتم. ترى ذائقة الإنسان تعبر عن شخصيته ومكنوناته، لذلك تتجلى هذه الذائقة في الاختيارات التي تدخل فيها الإرادة. وكلما كان الإنسان مرهف الحس، معتدل المزاج، ميالا إلى الطبيعة وإلى حب الجمال، انعكس ذلك على جودة ذائقته وحسن اختياراته. لذلك يقال إذا أردت أن تحكم على الإنسان فانظر إلى حسن اختياراته.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الكلمات التي اخترناها لكم هذا الصباح. دعني أحبك مثلما علمتني أن الحياة مليئة بالخير. دعني أحبك مثلما أحببتني من دون خوف من نهايات الغد. دعني أحبك مثلما أحببتني من دون خوف، فضياع عمري في سبيلك هين، لكنني أخشى ضياعك من يدي. يا خفيف النسيم، يا رقة الورد، تجلى في ناظر الأكمام، وسلامي على العيون اللواتي هن للفن مصدر الإلهام. وضح الوحي مثلما وضح الحب، فما في القلوب من إبهام. وثغرها يأخذ من خدها، وعينها تأخذ من شعرها، كل قرين بالقرين اقتدى، والخبر الشائع من خبرها. هذا جناس من جمال التي سحر بياني كان من سحرها. ومن ثغرك الفجري أقبس نوره، فيكشف أوراقي ولا يكتم السر. لك القلب لا أنثى سواك تحوزه، بنيت به في كل زاوية قصرا. بيمنى تقضين النهار بطوله، ويسلمك الإمساء للجهة اليسرى. أراك الضوء في العينين لما أصلي عند مقلتها قياما. صلاة العاشقين بلا ركوع كما صلى الغريب مع اليتامى. أكبر في صلاة العشق وحدي، وأسمع كل من خلفي هيامي. كن كالشمس، كن كشمس الصبح لما أشرقت حجبت أنوارها ضوء القمر، أو كقطر الماء في إصراره ضرب الصخر مرارا فانفجر. أنا يا حبيبي من جمالك في أسن، أمال روحي حاربت آلامي. هكذا الصبح مشرق أمضياها، كل ما قد أرى أراه إذا ما لاح لي طيفها وعما فضاها. أنني كنت لا أرى أي شيء غير أني إذا التفت أراها. الحب تقبيل الحمام لبعضه، ليس يسأل بعضه من أي طائفة وأي مدينة قبل العناق أتيت. الحب أيضا أن يكون اللون لونا ليس إلا

الخير والنور. أهلا أهلا أم اليزيد، صباح الخيرات للشندودي، ومرحبا مرحبا بسيف وسعود وعزيز، نصبح عليكم جميعا بكل الخير. ولايتان تقعان مقابل لمحمية الديمانيات. ترى اليوم 14 أكتوبر يحتفل الوطن العربي بيوم البيئة العربي، فشاركنا الجواب إيش هم الولايتين غير السيب وأي ولاية ثانية أخرى موقعهم مقابل محمية جزر الديمانيات. صباح الخير والنور لكم جميعا أينما كنتم، معكم الآن إلى مدرسة الأبرار للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية الحمرة، وصباح المدارس.

0: ويشاركون الآن في صباح المدارس الطالب أيمن بن إسماعيل الناعبي أيمن في الصف الرابع من مدرسة الأبرار للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية الحمراء. السلام عليكم يا أيمن.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما شاء الله. ما شاء الله على النشيط أيمن. كيف حالك أيمن؟
1: بخير الحمد لله. وكيف حالك؟
0: بخير والحمد لله. وكيف تبدو الأجواء معكم؟ كيف الجو معكم اليوم؟
1: جميل.
0: أهلا.
1: جميل جدا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أيمن. أيمن يلا إيش حضرت عشان تشارك معنا اليوم؟
1: مقدمة صباحية.
0: يلا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير يا عمان، صباح الأمل والتفاؤل، صباح العلم والطموح، صباح تشرق فيه الشمس لتضيء دروبنا وتتجدد فيه أحلامنا، لنرسم مستقبلا مشرقا لوطننا الغالي من أرض عمان الطيبة. نطل عليكم في هذا الصباح الجميل لنبحر معا في عالم العلم والمعرفة، نقترب من أحلام الطلبة ومواهبهم وإنجازاتهم، فهم أمل الحاضر وصناع المستقبل، وعزيمتهم تبنى الأوطان، وبعلمهم ترتقي الأمم، وبإبداعهم تزدهر الحياة، بين مقاعد دراسة تنطلق الأحلام وتولد الأفكار.
0: ممتاز يا أيمن. ماشي.
1: نصنع الإنجازات التي تفخر بها اليوم ونحصد ثمارها غدا، أصدقاء العلم ويا رفاق الأحلام، دعونا نفتتح نوافذ هذا الصباح على قصص النجاح، ونستمع إلى أصوات الإبداع، ونتعرف إلى تجارب ملهمة تثبت لنا أن العمر الصغير لا يمنع الحلم الكبير. كان معكم الطالب أيمن الناعبي من مدرسة الأبرار التعليم الأساسي، وسعيدا جدا بأن أكون معكم في هذا اللقاء الصباحي ضمن برنامج صباح المدارس.
0: ونحن أكثر سعادة يا أيمن. ما شاء الله ما شاء الله يا أيمن على النشاط والأداء الجميل. طيب يا أيمن، أنت إيش هواياتك؟ إيش مواهبك اللي تتميز فيها؟
1: هوايات الرسم والسباحة وقراءة القصص والتشكيل بالورق والكرتون والإلقاء والهايكينج.
0: وين تروح هايكينج؟
1: أذهب إلى جبل شمس.

0: وذهب ذهبت إلى سعد بن خميس في جبل شمس، وجبات المدلة في وادي النخر، وجبل الحوراء في ولاية بهلة،
1: ما شاء الله.
0: والرويضة في مسافات العبريين.
1: انت ومن؟
0: أنا وأبي وأخي وعمامي وأخوالي.
1: ما شاء الله. وإيش استفدت؟ إيش شعورك لما تروحوا هايكينج وتخلصوا المهمة؟
0: جميل وسعيد.
1: يعني ما في تعب أيمن؟
0: أول ما بديت كان شيء تعب، الآن تعودت.
1: وتتشوق تروح؟ ومتى آخر مرة رحتوا هايكينج؟
0: آخر مرة الجمعة.
1: الجمعة الماضية. وإيش تأخذوا
0: أيوة.
1: معكم لما تروحوا هايكينج؟
0: ماء.
1: بس ماي؟
0: أيوة. وكم؟ إن هذا يوم إن يوم الجمعة كان طريق سهلة غير طويلة.
1: ولما تكون الطريق طويلة وصعبة؟
0: ماء وتمر ليقوي الطاقة.
1: جميل يا أيمن. الساعة كم تطلعوا صباح؟
0: 6 ضبط.
1: وكم وقت تاخذوا؟ كم الوقت تاخذوا؟ واجد تاخذ وقت؟
0: ما أعرف.
1: انزين، أنت بس الوحيد الصغير ولا إخوانك يروحوا بعد، وأولاد عمومتك وأولاد خالك؟
0: شيء أصغر عني.
1: إن شاء الله.
0: صف ثالث.
1: جميل يا أيمن. وين بتروحوا الأسبوع القادم؟ الجمعة القادمة؟
0: ما مكان.
1: يعني ما بتروحوا هايكينج؟
0: نروح أكثر شيء في أيام الويكند الإجازة.
1: أيوة، يعني في الجمعة القادم في الإجازة وين بتروحوا؟
0: ما مكان، ما نروح.
1: بعدكم ما حددتوا؟
0: نعم.
1: عاد نجي معكم؟
0: نعم.
1: إيش المطلوب منا إذا بغينا نجي معكم؟
0: تحضر ماء وتمر.
1: والساعة كم؟ 6
0: نكون؟ السادسة تماما.
1: بارك الله فيك يا أيمن وفي من رباك. جميل يا أيمن، أنت كم جزء حافظ من القرآن؟
0: جزء واحد.
1: بارك
0: جزء
1: الله.
0: من سورة البقرة.
1: وعندك خطة أنك تكمل حفظ القرآن؟
0: نعم.
1: جميل يا أيمن. طيب يا أيمن، الحين عاد خبرني عن، أنت قلت لي من هواياتك التشكيل بالورق، صح؟
0: نعم.
1: كيف؟ خبرني عن هذه الهواية أكثر.
0: أشكل بالورق مثل مجسم على شكل مزرعة أو منزل صغير.
1: ممتاز يا أيمن، وإيش تستفيد من هذه الهواية؟
0: هواية أقوي مهارة في.
1: جميل يا أيمن، إيش حضرت عشان تشارك معنا بتقولنا بعد شيء؟
0: قصيدة بعنوان عمان.
1: يلا.
0: مجان ومزون وأسماء تلخص صيرة لعمان، بغير ميزان نكتبها وننطقها بغير اللسان، فإن عراقة التاريخ بعض عراقة الإنسان، على أعلى بقاع النور فوق جبينك الأطهر، مع الزيتون والرمان والتفاح والزعتر، صباحك من جبال الشمس يا وطن الندى أخضر، يدا بيد إلى مستقبل لا يعرف الكسلا، تخيط الصبح أحلاما ويعرف وجهنا أملا، نعانق درب غايتنا إلى أن نبلغ الأجلا، ركبنا البحر روضناه حتى صار بحر عمان، بحثنا من سماحتنا المعادن فانبرى سمحان، وخرجنا بحكتنا من الجبل الأصم لبان.
1: ما شاء الله، اختيار موفق يا أيمن. أنت اخترت هذه القصيدة؟
0: نعم.
1: جميل يا أيمن، وقراءتك سليمة بعد، ما شاء الله ما شاء الله. أنت أكيد تحب القراءة.
0: حب القراءة إنها تقوي غذاء العقل وزيادة المعرفة وتحسين اللغة وتزويد الثقة بالنفس.
1: جميل يا أيمن، إيش آخر كتاب قرأته؟
0: آخر كتاب حصال السيف.
1: من سيف؟
0: حصال السيف اسم القصة.
1: ومن هو سيف، تعرفه يعني ولا بس في القصة؟
0: إذا أريد ألخص لك القصة.
1: لخص لي القصة، قول لي.
0: أن سيف أعطى جده حصالة حتى يحتفظ فيها بنقوده، ولكن سيف أخذ يصرف في نقوده حتى أفلس، وفي يوم أراد أن يشتري جهاز ذكي ولم يستطيع أن يشتري لأنه لا يوجد معه نقود، فجلس حزينا، ورأته الحصالة فقالت له: يا سيف، احفظ قرشك الأبيض ليوم أسود، معنا احفظ مالك اليوم الذي تحتاج فيه المال. وصار سيف يجمع المال حتى تمكن من شراء جهازه الذكي.
1: ممتاز يا أيمن، بارك الله فيك. الحين كلمنا عن السياحة في الحمرة، لو بغينا نروح ولاية الحمرة وين نروح؟ خبرنا.
0: لأماكن سياحية التي تشتهر فيها ولاية حمراء جبل شمس، ويعتبر أعلى قمة في الوطن العربي، ومن الأماكن السياحية التي يزورها السواح، ويشتهر مناخه الجميل والبارد، وهو وجهة سياحية لذا والآن يقام فيه مشروع واجهة جبل شمس جراند كانيون، والحين أيضا المشروع القائم في رصف طريق مفصل الجبل شمس حتى تسهل لسواح الوصول إليه. اشتهر بزراعة القهوة والخاق والمشمش والزيتون الذي يستخرج من زيت الزيتون. وفي جبل شمس يوجد جبل سرى مليء بأشجار العنان، وفي الشتاء يكون إطفاق الثلج هناك، وفي الصيف يوجد البرد لكن لا يوجد ثلوج. وأيضا معنا جبل هوت الذي يتميز مناخه البارد، ويوجد فيه العديد من الفنادق والكافيهات. أيضا توجد مصفاة العبريين التي توجد فيها النخيل والأفلاج والبيوت القديمة والنزل الجميلة. وأيضا معنا وجود المزارع والحارات القديمة التي يستغلها أهل الولاية في إقامة وسطها نزل والكافيهات حتى تجذب الزوار.
1: ممتاز يا أيمن. طيب أيمن إيش هو الطريق اللي تقول جالسين يرصفوه؟ أي طريق؟ أي طريق تو جالسين يرصفوه يعملوه؟
0: في جبل شمس موجود لتسهل حال الزوار الذهاب.
1: يعني بيكون شارع مرصوف؟ بيكون شارع مرصوف يعني قار. جميل جميل يا أيمن، أنت ما خبرتنيش. نعم
0: أنا أنصح جميع المستمعين بزيارة ولاية الحمراء لأنها جميلة جدا. لو سمحت إنها جميلة جدا
1: وتتميز بمنتجات بعد زراعية من أرضها الطيبة.
0: لا سمحت أستاذ راشد.
1: نعم نعم
0: زين زورونا أنت وطاقم برنامج
1: إن شاء الله. إن شاء الله نتشرف يا أيمن، بإذن الله نزوركم عما قريب إن شاء الله. زين، وقلت لي جبل هاط، وين بعد غير الأماكن السياحية الحلوة؟
0: سبت خميس يوجد في جبل شمس جبل المدلة في وادي النخر، وأيضا في ولاية بهلاء جبل حوراء.
1: جبل حوراء، وبعد إيش المنتجات الزراعية اللي مشهورين فيها؟
0: التمر. في جبل شمس منتجات زراعية زيت الزيتون والخوخ والمشمش
1: وبعد المشروعات الواجهة، قلت لي الواجهة صح؟
0: نعم.
1: وبعد في مشروعات ترى جديدة، أمس ولا أول أمس وقعوا، تعرف إيش وقعوا؟ عقد في محافظة الداخلية بيسووا استراحة ترفيهية مساحتها 9,000 متر بأرض مركز زوار الحمراء. وبعد تعرف إيش وقعوا؟ إنشاء وتشغيل لعبة انزلاقية ومزرعة بن ومزرعة فواكه في جبل شمس. يعني ما شاء الله مشاريع كثيرة معكم في الحمراء.
0: نعم.
1: طيب يا أيمن، أنت إيش تتمنى تكون في المستقبل؟ إيش حلمك تصير إن شاء الله؟
0: طبيب جراح لعالج المرضى، وأتمنى أني أكون أشهر طبيب جراح في العالم كله.
1: إن شاء الله تكون أشهر طبيب جراح يا دكتور أيمن. شكرا لك يا دكتور.
0: أستاذ بعدني أريد أخبرك مشاركاتي.
1: خبرنا مشاركاتك.
0: شاركت في مسابقة المدارس المعززة للصحة، وقمت بتمثيل فيديو توعوي. في الإجازة الصيفية شاركت في مسابقة التقاء الخطبة، مسابقة تلاوة وحفظ القرآن الكريم، وشاركت في مسابقة ارتقاء لحفظ القرآن، شاركت في مسابقة ثقافية لطلاب المدارس.
1: بارك الله فيك يا دكتور جراح، شكرا جزيلا لك. سلم عليهم الشباب اللي بتلتقي بهم في الهايكينج القادم. زين
0: زين.
1: طيب يا أيمن مع السلامة.
0: مع السلامة أستاذ. معي كلمة شكر.
1: تفضل دكتور.
0: أشكر أمي وأبي على اهتمامهم وتشجيعهم لي، وأشكر معلماتي ومديرة المدرسة أستاذة هدى، وأشكركم وأشكر برنامج صباح المدارس على إتاحة الفرصة لي بالمشاركة. أشكرك يا أستاذ راشد وكل طاقم البرنامج.
1: ونحن نشكرك يا دكتور جراح أيمن. شكرا للدكتور الجراح أيمن بن إسماعيل النعبي في الصف الرابع من مدرسة الأبرار للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية الحمراء. بارك الله فيه، وهو يدعوكم جميعا لزيارة ولاية الحمراء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: التسريب يكشف 25 تصميم جديد لنظارات سامسونج الذكية المقبلة وبطاريات تدوم 9 ساعات. شركة سامسونج تقترب من إطلاق أول نظارات ذكية لها تعمل بنظام الأندرويد، وتسريب جديد قبل الإطلاق يكشف عن التصاميم اللي تتوفر بها هذه النظارات. على فكرة بعض مالكي نظارات ميتا الذكية يقولوا بأنها تتنصت عليهم من دون إذن. جربتوا شيء من النظارات الذكية؟ عرفوا حد عنده نظارة ذكية جربها؟ كيف تقيموا تجربتكم مع النظارات الذكية إلى الآن؟ مرحبا مرحبا بالجميع، صباح الخير والنور والصحة والعافية. عصير الرمان معروف بغناه بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية اللي قد تساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، لكن هل هناك وقت محدد يمنح الجسم أكبر فائدة منه، أم أن شربه بانتظام أهم من تناوله في ساعة بعينها؟ الإجابة كلها تعتمد على لكل شخص ومدى تحمله، ويفضل أن تتناوله باعتدال. لكن متى يفضل تجنب عصير الرمان؟ يوضح المختصون أنه عندما تلاحظ في ارتفاع أو زيادة حرقة المعدة عند شرب العصائر الحمضية ينصح بتجنب شرب عصير الرمان. خالد المقبالي صباح الخير، صباح الأنوار والبركات. بأمانة استمتعنا باللقاء اللي كان قبل شوي مع الطالب أيمن، شخصية إيجابية مفعمة بالنشاط، فعلا ما شاء الله كان مميز للغاية. مرحبا مرحبا بالجميع. محافظة شمال الباطنة تنظم أسبوع الريادة الرقمية، والحدث سينطلق تحت رعاية معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تعزيز ثقافة الريادة الرقمية والإسهام في دعم نمو الشركات الرقمية الناشئة.
1: مع الحدث

0: عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا المهندس ناصر بن سعيد المعمري المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة. المهندس ناصر صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أخي راشد، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم حول أسبوع الريادة الرقمية. فما أبرز الفعاليات والبرامج التي سيتضمنها وما الذي يميز هذا الأسبوع أساسا مهندس ناصر؟
1: نعم، بداية نشكر لكم الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث طبعا عن المبادرات التنموية هنا جميعا في محافظة شمال الباطنة، وفيما يخص طبعا أسبوع الريادة الرقمية يأتي ضمن مبادرة رقمي واحد التي تطلقها المحافظة طبعا بهدف كما ذكرت تعزيز الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في التقنيات الحديثة. وفعلا تنطلق فعاليات هذا الأسبوع يوم غد بمشيئة الله بفندق كرام بلازا في صحار، ويتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج. طبعا من أبرز الفعاليات المصاحبة لأسبوع الريادة الرقمية هي الجلسات الحوارية التي تجمع الخبراء ورواد الأعمال وكذلك صناع القرار هنا في محافظة شمال الباطنة، وهناك أيضا مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة في المجالات الرقمية. وكذلك يتضمن الأسبوع طبعا هاكاثون مختبر رقمي واحد، وهو أحد البرامج المهمة التي تتيح للمشاركين العمل ضمن فرق لتطوير أفكارهم وحلول رقمية مبتكرة. أخي راشد، حقيقة هنا يعني نحن لا ننظر لهذا الأسبوع وهذه الفعالية يعني مجرد أرقام للمشاركة، وإنما مساحة تجمع المعرفة والابتكار وفرص الاقتصادية.
0: جميل. طيب بالنسبة لمبادرة رقمي واحد اللي أطلقتها محافظة شمال الباطنة، إيش أهم أهدافها وإيش من الممكن تعريفه لهذه المبادرة ودورها في دعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال؟
1: نعم، كما تابعتم مؤخرا طبعا دشنت المحافظة استراتيجية تنموية لها أولويات معينة، من ضمنها طبعا وأيضا هناك مبادرات لهذه الأولويات لتحقيق أولوياتنا. طبعا مبادرة رقمي واحد هي إحدى المبادرات التنموية التي أطلقتها المحافظة لتنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة، وكذلك بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال. وتنطلق من توجه كذلك المحافظة نحو تعزيز تنافسيتها الاقتصادية هنا والاستفادة من الفرص. هنا محافظة شمال الباطنة تزخر بمجموعة من الممكنات والفرص، وكذلك للمبادرة مجموعة من الأهداف الرئيسية منها تنمية المهارات لدى الشباب، طبعا هنا نذكر المهارات الرقمية نحددها، وتشجيع تأسيس الشركات الرقمية وتأهيل كذلك الكفاءات. لذلك كانت هناك مجموعة من الورش التدريبية والتأهيلية، وكذلك نهدف من خلال رقمي واحد إلى تشجيع ريادة الأعمال الرقمية وتطوير الحلول، إيمانا طبعا منا بأن الاقتصاد الرقمي لم يعد قطاع مستقل وإنما يتكامل مع بقية القطاعات والمحركات الأساسية لتطوير وإنتاج ورفع تنافسية المحافظة.
0: نعم. طيب مهندس، عودة إلى أسبوع الريادة الرقمية، لأن يعني من تستهدفون تحديدا؟ وبالنسبة لرواد الأعمال والشباب وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كيف ممكن يستفيدوا من الفعاليات؟
1: ربما هم فعلا الشريحة الأهم لدينا هنا، وطبعا الفئات المستهدفة أهمها في مقدمتها الشباب الطموحون إلى تأسيس مشروعات رقمية، وكذلك رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى العاملون يعني في المجالات الرقمية. كذلك يعني نستهدف الخبراء والمهتمون بالتقنيات الناشئة، هناك مشاركة من مجموعة من الجامعات يعني التعليمية وأيضا الشركات المختصة بالذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية لها دور كبير الآن كما تابعتم. ونحن يعني نرى أن الابتكار لا يرتبط بفئة عمرية أو تخصص أكاديمي، المهم بالنسبة لنا هنا إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار والطموحات للتعلم والتواصل وتطوير إمكاناتهم بمشيئة الله.
0: جميل. طيب الآن بالنسبة لمبادرة رقمي واحد، إيش أهم القطاعات التي تسعى المبادرة إلى دعم الابتكار فيها من جوانب التقنية والاتصالات؟
1: المبادرة تستهدف مجموعة واسعة من القطاعات، وطبعا هذا يعكس إيماننا بأن الابتكار الرقمي يخدم مجموعة كبيرة من أو شريحة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والخدمية. حددت المبادرة 12 طبعا مجالا للابتكار، يمكن نذكر منها المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، وكذلك يعني قطاع الطاقة والنقل والمواصلات والخدمات العامة والاقتصاد الأزرق. هناك مجالات أخرى طبعا مثل التي ستتطرق لها يعني الجلسات الحوارية، منها إدارة الكوارث والمساحات الخضراء والتسويق ومعالجة القضايا الاجتماعية والتلوث. يعني إذا أخذنا محافظة شمال الباطنة مثال، هنا لدينا فرص أخي راشد كثيرة حقيقة واعدة لتوظيف هذه التقنيات الحديثة في القطاع، خصوصا مع وجود ممكنات في المحافظة، منها ميناء صحار والمنطقة الحرة والمنشآت الصناعية. الرسالة التي يعني نريد أن يعني إيصالها هي أن الفرص الرقمية لا تقتصر على إنشاء تطبيقات أو مواقع إلكترونية، ولكن الأهم أن تمتد إلى إيجاد حلول تعزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية وبالتالي تسهم في رفع جودة الخدمات.
0: جميل. طيب بالنسبة للراغبين في المشاركة والتسجيل في فعاليات أسبوع الريادة الرقمية، كيف ممكن يشاركوا ويستفيدوا من هذه الفعاليات مهندس؟
1: نشرت طبعا المحافظة في الفترة الأخيرة الإعلانات الخاصة بالفعاليات وتفاصيلها عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، والحمد لله كان هناك إقبال جيد. يعني نستهدف في الورش التدريبية حوالي 300 مشارك، والتسجيل يعني فاق 360 المبدئي، ولا زال هناك أيضا فرص لمجموعة من الورش التدريبية عبر منصات التواصل الخاصة بحسابات المحافظة. وهذه دعوة حقيقة للمهتمين في هذه المبادرة للتسجيل والاستفادة من هذه الفرص.
0: نرجو التوفيق للجميع وبإذن الله أسبوع حافل بالتقنية وريادة الأعمال ودعم الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. موفقين مهندس ناصر إن شاء الله.
1: شكرا شكرا أخي راشد، بارك
0: شكرا
1: الله فيكم.
0: جزيلا. نتكلم عن المهندس ناصر بن سعيد المعمري، المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظة شمال الباطنة، حيث تنظم المحافظة خلال الفترة من 15 إلى 18 من أكتوبر الجاري أسبوع الريادة الرقمية.

0: وقعت بلدية مسقط أمس اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد مع شركة التقنية الرائدة التابعة لمجموعة إذكا. وقع الاتفاقية سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط فيما وقعها عن الشركة المهندس طالب بن حمد الراشدي الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكا بالوكالة. عبر الاتصال ينضم معنا مشكورا الدكتور إبراهيم بن أحمد الخروصي المدير العام لتقنية المعلومات ببلدية مسقط. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، حياك الله أخ العزيز، يا أهلا وسهلا فيك.
0: سعداء بهذا التواصل معكم وحول توقيع اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد. ما الهدف من هذه الاتفاقية دكتور إبراهيم؟
1: الهدف طبعا من هذه الاتفاقية هو إنشاء مشروع النظام البلدي الموحد.
0: نعم.
1: وطبعا هي أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية في نحو التحول الرقمي الشامل، وهي من أحد مبادرات التحول الرقمي التي تقوم على الإشراف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتأتي في الحقيقة تنفيذا للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. كذلك تعتبر واحدة من المبادرات التي تنسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة.
0: جميل. طيب يعني ماذا ستضيف، ماذا ستقدم للقطاع البلدي؟ ما الإضافة التي يعني تقدمها تفرق عن الخدمات التي تقدمها البلدية؟
1: المشروع بإذن الله متوقع منه أحداث نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي على مستوى السلطنة. أولا من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة وموحدة للخدمات البلدية، يعني تعمل على توحيد كافة الإجراءات وتبسيطها، كذلك تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ليس فقط في استقلاب البيانات وإنما أيضا في مشاركة البيانات المتعلقة للخدمات الأخرى والجهات الحكومية الأخرى. وبالتالي بإذن الله عز وجل ستساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستفيد من المواطنين والمقيمين وكذلك قطاع الأعمال. وهو فقط ليس تحويل من الإجراءات التقليدية خدمات إلكترونية، ولكن حقيقة يمثل تحويلا شاملا في أساليب تقديم الخدمة. يعني كان الهدف المستفيد أنه يكون هو مركز تقديم الخدمة، وإدارة العمليات البلدية تتابع في تقديم هذه الخدمات اللي حاليا القطاع البلدي يقدمها.
0: جميل.
1: وبالتالي المنظومة عوضا عن وجود أنظمة متفرقة سيكون نظام واحد موحد، فبالتالي يعطينا توحيد في البيانات، يعطينا مركزية في الاستفادة من التقنيات الحديثة، تبني الذكاء الاصطناعي والبيانات المكانية، وبالتالي سيساهم في اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة التخطيط والرقابة في تقديم الخدمات.
0: جميل. طيب هذه بالنسبة للخدمات التي يقدمها في القطاع البلدي، ماذا عن تطوير الخدمات المتصلة باتخاذ القرار بالتخطيط الحضري وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات أيضا دكتور؟
1: نعم، في الحقيقة منذ البداية يعني الحين أصبح الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات ليس فقط البيانات كمادة خامة وتعتبر واحدة من أهم الأصول، وإنما تحويل هذه البيانات إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات، فتم وضع تقنيات متخصصة في هذا الجانب. فعلى سبيل المثال للحصر يعني المساعد الذكي، التنبيهات الذكية، البيانات المكانية كجزء في هذه المنظومة بحيث أنها تساعد في اتخاذ القرار. وبالتالي في المستقبل بإذن الله عز وجل أو من ضمن هذا المشروع بإذن الله عز وجل سيساهم في توأمة في تنفيذ التوأم الرقمي، بحيث أن من خلال شاشات العرض ومن خلال هذه المعلومات ممكن أن تساهم في عمليات التفتيش الحضري، في الربط التكامل مع الـIoT، وبالتالي تساهم في وضع تصور كامل للمدينة وإدارتها بشكل ذكي.
0: جميل. إذن الفكرة الآن منصة رقمية متكاملة تشمل مختلف الخدمات، تراخيص البناء، عقود الإيجار والتصاريح وغيرها في منظومة موحدة. متى من المتوقع العمل على تنفيذها دكتور؟
1: يعني احنا اتخذنا طبعا هو هذا المشروع بإذن الله عز وجل واحدة من مثل ما ذكرنا سابقا هو التكامل. يعني احنا عملنا فلترة من 300 خدمة إلكترونية إلى توحيدها إلى ما يصل 93 خدمة إلكترونية، وبالتالي بإذن الله عز وجل احنا اتخذنا منهجية لما تعرف بالأجلتي، بحيث أنه بقدر الإمكان أول خدمات اللي هي أقل طبعا اعتمادا على باقي الخدمات، وحسب ما ترتئي اللجنة المسيرة بإذن الله سيكون تباعا خدمة بخدمة بعد ما نتفق على إعادة هندستها. يعني تم الحمد لله قطع نشوط بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المتعلقة في القطاع البلدي من محافظات ووزارة الداخلية في عملية هندسة الإجراءات الحالية وتطويرها وتحسينها. وبإذن الله من ضمن المشروع سيتم مرة ثانية مراجعة هذه الإجراءات التي تم عليها الاتفاق عليها سابقا، وعلى الضوء هذه الخدمات ووضع الأولويات لها سيتم تباعا تدشين خدمات واحدة ثم الأخرى.
0: نرجو لكم التوفيق دكتور إبراهيم، وبإذن الله متابعين لمختلف أنشطة بلدية مسقط. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا جزيلا
0: شكرا شكرا
1: بارك الله فيكم. شكرا
0: شكرا شكرا دكتور إبراهيم بن أحمد الخروصي المدير العام لتقنية المعلومات ببلدية مسقط، التي وقعت أمس اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد مع شركة التقنية الرائدة التابعة لمجموعة إذكا.

0: أهلاً أهلاً بالجميع. وزارة العمل وبالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر أطلقت أمس الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل. إطلاق هذا السجل يتزامن أيضاً مع الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يركز على أهمية تعزيز الجاهزية والقدرة على استباق المخاطر والحد من آثارها.
1: مع الحدث
0: معنا الآن الأستاذة زهراء بنت سعود الحضرمي وهي أخصائية إدارة مخاطر بوزارة العمل. صباح الخير أستاذة زهراء، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: السلام عليكم، صباحك أستاذ راشد، ويسر الله صباح جميع المستمعين في برنامج ذات الشباب.
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البداية يعني ما الأهمية الوطنية للإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية وإسهامه فعليا في حوكمة المخاطر المؤسسية؟
2: حقيقة الأهمية الوطنية لهذا الإطار تكمن في وجود مرجعية موحدة، مرجعية وطنية، وأيضا سيعزز الجاهزية للأزمات والطوارئ، وأيضا سيدعم جودة صنع القرار، وسيعزز أيضا التكامل مع التخطيط والأداء المؤسسي واستمرارية الأعمال. وبلا شك أنه هو سيعزز ويدعم الحوكمة والشفافية والمساءلة في هذا المجال، وتعزيز النضج المؤسسي والتحسين المستمر.
0: جميل. طيب الإطار تضمن توضيح الأدوار والمسؤوليات للخطوط الثلاثة، فكيف من الممكن توضيح المقصود بها وأدوارهم؟
2: الخطوط الثلاثة المقصود بها الإدارة العليا في الوحدات الحكومية، والخط الثاني يقصد بها الإدارة التنفيذية وملاك المخاطر، وأيضا الوحدات التنظيمية والتقسيمات المسؤولة عن إدارة المخاطر بالوحدة الحكومية، والخط الثالث أيضا وحدات التدقيق الداخلي بالوحدات الحكومية. فالإدارة العليا تعتمد السياسات، تحدد الأولويات، تشرف على المنظومة، وأيضا تضمن بأن إدارة المخاطر تدمج في التخطيط الاستراتيجي للوحدة. أما بالإدارة التنفيذية فإنه يكمن دورها في تنفيذ السياسات المعتمدة والإجراءات لمنظومة إدارة المخاطر بما فيهم الإطار، وأيضا دمج المخاطر في العمليات التشغيلية، ويبقى هناك تقارير دورية لأداء هذه المنظومة. مالك الخطر يبقى دوره أنه هو يتحمل إدارة المخاطر نفسها داخل الوحدة في مجال اختصاصه، يحدد هذه المخاطر ويقيمها ويتابع أداء خطوط المعالجة، ويتابع ويرصد يعني تطورات في هذه المخاطر. وحدة إدارة المخاطر إذن لها مجموعة من الاختصاصات حقيقة أستاذ راشد، ضمن اختصاصاتها لأكثر من 14 اختصاص، ولكن هي أيضا لها دور تطوير وتحديث المنهجيات المعتمدة للمخاطر، وتدير سجل المخاطر المؤسسي، وتتابع أداؤه سواء كان خطط المعالجة، تصعيد التحديات، متابعة ورصد المتغيرات. أما بالنسبة للتدقيق الداخلي فهو دوره يقيم تقييم موضوعي لكفاءة المنظومة إدارة المخاطر داخل الوحدة، ويتأكد أيضا ويعزز الالتزام بالأسس والسياسات، ويحدد فرص التحسين ورفع التوصيات للإدارة العليا. فبالتالي عندنا إحنا حلقة من التكامل داخل الوحدة المؤسسية لتعزيز تطبيق هذا الإطار أو السياسات والإجراءات المعتمدة بالوحدة.
0: جميل. طيب الآن كيف يمكن أن يحقق الإطار التكامل مع التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي وفي نفس الوقت يضمن استمرارية الأعمال؟
2: الإطار حقيقة يعزز التكامل من خلال ربط المخاطر بالأهداف الاستراتيجية والتشغيلية داخل الوحدة الحكومية. وأيضا يهدف هذا الإطار على أن تقوم كل وحدة حكومية أثناء تصميم المبادرات والمشاريع لابد أن تكون حاضرة إدارة المخاطر في هذا المجال، ويستخدم نتائج تحليل المخاطر في تحديد أولوياتهم للخطط والأهداف الاستراتيجية. أما بالنسبة للأداء أو أداء المؤسسي فإنه على جميع الوحدات عليها أن تربط المخاطر الجوهرية بمؤشرات الأداء الرئيسية اللي هي ما نسميها KPI، ويستخدم مؤشرات المخاطر وهي اللي يطلق عليها KRI كأدوات للإنذار المبكر. بالنسبة لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، لابد هناك أن يكون في تكامل وتنسيق بين منظومة إدارة المخاطر ومنظومة استمرارية الأعمال. كيف يتم ذلك؟ الاستفادة من مخرجات تحليل المخاطر وتحديد السيناريوهات الحرجة اللي ممكن قد تؤثر على خدمات المؤسسة من خلال وضع خطط للاستجابة والتأكد من فاعلية هذه الخطط من خلال إعداد تمارين محاكاة، جلسات عصف ذهني، ومن ثم يعني تعزز خطط الاستمرارية ورفع مستوى الجاهزية للوحدة الحكومية.
0: طيب، عند حديثنا عن ثقافة إدارة المخاطر وبناء القدرات، كيف يتم ذلك؟ إيش المقصود بثقافة إدارة المخاطر وبناء القدرات؟
2: خلينا نأخذ جزئية ثقافة إدارة المخاطر. ثقافة إدارة المخاطر سواء كانت على مستوى مؤسسي أو على المستوى الوطني، هو مستوى والوعي والسلوك المؤسسي اللي يجعل من كل فرد في المؤسسة يفهم طبيعة المخاطر وكيف يتعامل معها، وتصبح إدارة المخاطر جزء من عمله اليومي، وبحيث أنها هذه إدارة المخاطر يدركها كل عامل من مختلف المستويات التنظيمية، ويعرف كيف تؤثر هذه المخاطر على الأهداف وكيف تؤثر على الخدمات، وكذلك ما هو دورهم في تحديدها ومعالجتها. أما بالنسبة لبناء القدرات، هي البرامج التي يتم تصميمها لبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال لجميع المستويات داخل الوحدة الحكومية، من إدارة عليا إلى إدارة تنفيذية إلى كل فرد داخل المؤسسة.
0: ده. طيب الآن أستاذة زهرة، بعد إطلاق الإطار، إيش المرحلة القادمة؟ المتابعة لتطبيقه أيضا؟
2: إن شاء الله ما بعد الإطار ستكون هناك متابعة لمدى تطبيق هذا الإطار داخل الوحدات الحكومية، وراح يكون على مراحل، وأيضا حتى يتم يعني أو لضمان فعالية هذا التطبيق يتم تهيئة وتأهيل الجهات الحكومية. سيكون هناك إعداد وتنفيذ ورش وبرامج تدريبية متخصصة، أيضا سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الوحدات الحكومية لبناء القدرات وتطوير الممارسات الفعلية داخل كل وحدة. أيضا سيتم هناك متابعة الالتزام والامتثال لهذا الإطار أو لمتطلبات الإطار، سيتم تحديد آليات واضحة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وإعداد تقارير دورية لمتخذي القرار لقياس مستوى التطبيق داخل الوحدات، لتعزيز ولتشجيع ولتحفيز الوحدات الحكومية لتطبيق هذا الإطار وليصبح ممارسة فعلية داخل الوحدة الحكومية. ستكون هناك إن شاء الله لاحقا إصدار شهادات امتثال لهذا الإطار وفق معايير متطلبات تحدد لترسيخ هذا الالتزام، وإن شاء الله سيكون أيضا هناك مؤشرات في ضمن منظومة الإيجادة المؤسسية.
0: نرجو التوفيق للجميع. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذة زهرة، موفقين إن شاء الله.
2: الشكر موصول لكم أستاذ راشد على تسليط ضوء لهذا الإطار، جزاكم الله خير.
0: شكرا للأستاذة زهرة بنت سعود الحضرمي، وهي أخصائية إدارة مخاطر بوزارة العمل، حول إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية الذي يعد نهجا استباقيا يقوم على الوقاية والاستجابة الفاعلة. صباحاتكم الخير، صباح النشاط والهمة، صباح المتابعات المختلفة في صباح الشباب، حيث سيصحبكم بعد قليل في صباح الشباب والرياضة حسين بن راشد العميري وآخر أخبار الرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. في منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2، نادي السيب يتلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة من ضيفه الحسين إربد الأردني.
2: محمود الحاج أو محمود شوكت وعارف الحاج، الله الله الله الله، مع المباراة وهذه العرضية وهذه الكرة وهذه التسديدة وهذه الثانية في الشباك، هنا يضعها في سقيطة بالكاونتر أتاك على الجهة اليسرى، المحاولة في هذا المكان، الله الله الله الله الله،
1: وفي المجموعة ذاتها حقق الشرطة العراقي فوزا مهما وثمينا على مستضيفه إيست بنغال الهندي بثلاثة أهداف لاثنين، وشهدت المواجهة طرد لاعب الشرطة عبد المجيد موموني لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 76. بهذا الانتصار رفع الشرطة رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد إيست بنغال عند نقطة يتيمة.
3: يا العقيد رايح جاي.
1: ضمن بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، نادي قطر يتعادل مع ضيفه الزوراء العراقي بهدف لمثله، والنصر الإماراتي يهزم الرفاع بثلاثية نظيفة.
4: واصل لدى جواب بيدروب، أخذ كرته، لم كرته، سدد وهدف تعادل. الملك يعود قبل نهاية الشوط اللقاء الأول. نعم، هي كرة العودة، هي كرة التعادل. يوهان بولي يعيد الملك القطراوي قبل نهاية الشوط اللقاء الأول. شوف الكرة، استلمها جواو بيدرو، لم الكرة، سدد التصدي من مجتبى قاسم، وبعد ذلك يوهان بولي تابعها وصل بها لهدف تعادل. لا والله.
1: أخرى بدوري أبطال الخليج، حقق نيوم السعودي فوزا عريضا على ضيفه فريق شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي احتضنتها مدينة تبوك السعودية ضمن منافسات النسخة الثالثة من البطولة.
5: محمد بريك لك زيت في المنطقة، يعني خطر، يعني خطر، تسديد، الله في ملعب الوطني، يطير صقر نيوم، نعم يحلق عاليا، يعبر بالأول، يعبر نادي نيوم بالهدف الأول عن طريق الفرنسي لكازيت، الهدف ولا أروع ليسجل عن طريق لكازيت، هدف يدون ويسجل ويعبر عن فرحة هنا بالنسبة لنادي نيوم، 1-0 الصقر الفرنسي يقلع قبل النوارس

0: للهلال، ضربة أولى للهلال، بداية عن طريق واتكنز، ويا لها من بداية ويا لها من ضربة أولى في لقطة. هنا يتقدم من خلالها الزعيم الهلالي، يتقدم الهلال 1-0 عن طريق مهاجمة أولي واتكنز الذي يضع الهلال في المقدمة. ضربة هنا في اللقطة الماضية، لاحظ الكرة من جانب من سلطان مندش، وبعد ذلك
1: كما حقق شباب الأهلي الإماراتي انتصارا ثمينا على مستضيفه الاتحاد السعودي بهدفين 2-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة وحيدة.
2: فعلوا الفرسان، فعلوا الشجعان، شباب الأهلي يتقدم عن طريق سردار، يسجل سردار. شوف باله وروعته، باله وانطلاقته، باله وتوغله، باله ومروره، باله وعرضيته، باله وتلاعبه. هنا بعد ذلك النهاية الرائعة لمصلحة شباب الأهلي. مرتدة، يا لها من مرتدة، يا له من باله، يا له من باله. جيلرمي باله مر عدى، توغل هنا من الجهة اليسرى، ثم أيضا كرة عرضية، سردار في المتابعة.
1: وفي منافسات منطقة الشرق، فاجأ كونغ آن نهان الفيتنامي ضيفه كاشيما أنتلز الياباني بالفوز عليه بهدف، فيما خسر بوريرام يونايتد التايلندي من ضيفه بيكين خوان الصيني بهدف وحيد. وتعادل شانغهاي إيست آسيا الصيني مع دايغون الكوري الجنوبي بهدف لمثله. وخسر بوهانغ ستيلرز من ضيفه جوهر دار التعظيم الماليزي بثنائية نظيفة. كيوتو سانغ الياباني تغلب على راتشابور التايلندي بهدف وحيد. وخسر نيوكاسل جيتس الأسترالي من جامبا أوساكا الياباني بهدف 2-3.
3: خطيرة خطيرة خطيرة، جول جول جول، خلاص وصلوا إلى الشباك، وجدوا الممر، وجدوا الثغرة. إنهم الصينيون عن طريق النيجيريين.
1: في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، أبو قير يخسر من ضيفه بترول أسيوط بهدف 2، الاتحاد السكندري تغلب على الجونة بهدفين 1، منتخب السويس تعادل مع ضيفه وادي دجلة بهدفين لمثلهما، فيما فاز البنك الأهلي على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.
4: الكرة البالونية عند كاماتشو، رأسية تترد السكن، جول يا ولد يا ولد، تسديدة حلوة، حلاوة الجمال ده، واحدة بشماله يا ولد يا ولد يا ولد. الهدف الأول لصالح نادي البنك الأهلي اللي ضغط صح وراح صح، وفرانسيسكو أندرسون يسجل الهدف الأول. صح الصح الصح.
1: في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برشلونة يواصل سلسلة نتائجه الباهرة بفوزه الكبير على مستضيف غلطة سراي التركي 4-1، رغم أن أصحاب الضيافة هم من كانوا أصحاب المبادرة في التسجيل. بهذا الانتصار الملفت رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، أما غلطة سراي فقد واصل رحلة البحث عن أولى نقاطه.
5: جوردون حط الكرة لمين؟ مال لمين؟ والثاني للهدف، الهدف الثاني فيرمين. يا لمين يا لمين، جيبوا لي وجه لمينة، خنشوف لمينة، خنشوف الجابوني. ما تعرفوش، هذا ما شفتوش، هذا ما ريتوش، هذا عمرك ما شفته، هذا هو لمين يا مال. من لمسة أيام السحر، أيام الكرنفال والفستيفال، أيام التيكي والتاكا، والكورة تمشي. ولمين يا مال مش ممكن، والثالث، الهدف الثالث هو في 10 دقائق وأقل. يا الله ماذا يبدع هذا الصغير الكبير. يا لمين اش تعمل، يا لمين رك توختنا، يا لمين رك هبلتنا، يا لمين مش خلي لك المكان ونخرج، يا لمين رك عذبتنا. مش ممكن، جوردون يأكل الكافيار ويسجل الثالث لصالح الكتالان.
1: وسقط الانتر الإيطالي بشكل مفاجئ في معقله جوزيبي مياتسا أمام ضيفه كلوب بروغ البلجيكي 4-3، وهي الخسارة الثانية تواليا للانتر الذي انهزم في الجولة الافتتاحية أمام ريال مدريد 2-1. أما كلوب بروغ

0: وقد رفع رصيده إلى 3 نقاط بعد أن خسر مباراته الأولى أمام أستون فيلا.
1: مرتدة خطيرة جدا. أو أكانجي، شوف أكانجي، شوف أكانجي، رابع يأتي، حسم اللقاء، حسم اللقاء. البديل فيرمنت، البديل فيرمنت، لكن التمريرة قبل الهدف هي من صنعت الفارق يا كيفو، ولقطة من أنولا كانجي هي التي ستكون محور الحديث في هذا الهدف الرابع. البديل فيرمنت، البديل فيرمنت، شوف اللقطة، شوف ركضة كانجي.
0: بدوره حقق فايكينغ النرويجي مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3 أهداف لمثلها في مواجهة شهدت طرد نجم البايرن الفرنسي مايكل أوليسي بالبطاقة الصفراء الثانية. بهذه النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 4 نقاط، أما فايكينغ فقد حقق نقطته الأولى.
2: في لمسة وانطلاقة بافارية عرضية خطيرة راسية تهاري، الله، إنه أكثر من مجرد مهاجم، أكثر من مجرد هداف. هاري كين العاشق المغرم في حب الشباك يعيد الفريق البافاري في النتيجة. نعم، هبت رياح بافاريا هنا في أرض النرويج، السعادة الفريق البافاري نتيجة، السعادة الباير بعدما جرح كبرياء بكرة ولا أروع، بعرضية ولا أجمل. خذها يا هاري، سجلها يا هاري، هو من يعيدهم ومن سيعيدهم.
0: وأكرم أتلتيكو مدريد الإسباني وفادة ضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي بتفوقه عليه بهدفين نظيفين ليرفع الأتلتيكو رصيده إلى 3 نقاط بعد أن خسر الجولة الأولى أمام ليفربول. أما اليونايتد فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط.
1: إذا كان أتلتيكو مدريد استثمر في كل الهشاشة الذي ظهرت على عناصر مانشستر يونايتد.
0: وفاز أرسنال الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.
3: كذلك ساكا، ويدخل الألماني هافرتس، ودي أمامنا تيمبر، يعملها تيمبر، لكن إيه، تمريرة حلوة قوي من مدويكي ومراوغة رائعة من الهولندي تيمبر، يراوغ أدري بنجامين عشان يسجل الجادر في الدقيقة 64. هدف لمدفعي جديد هو الهولندي تيمبر أمامنا، لكن تمريرة من مدويكي ثم المراوغة الحلوة قوي اللي اتعملت هنا، راوغ بشكل رائع الحقيقة اللاعب بنجامين أدري، ويسجل تيمبر هدف في هذه المباراة.
0: تخطى فياريال الإسباني عقب الضيف نابولي الإيطالي 3-1 ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما واصل نابولي رحلة البحث عن أولى نقاطه. حقق سبورتينغ لشبونة البرتغالي فوزا ثمينا على حساب مستضيف لانس الفرنسي بثنائية نظيفة.
4: الأربعة فرصة كبيرة لسبورتينغ لشبونة، انطلاقة موجودة في الجهة اليسار، عرضية، الله، الاسم لويس سواريز، كيف لا يكون هدافا، الاسم لويس سواريز كيف لا يكون قناصا، إنه يقتنص أنصاف الفرص، فما بالك بفرصة كاملة، إنها لقطة من أجل فرحة كاملة. لأجل ليلة متكاملة.
0: وتجاوز لايبزيغ الألماني عقبة ضيفه بي اس اي في إيندهوفن الهولندي بهدف دون رد ليجمع أول 3 نقاط في رصيده، فيما تجمد رصيد إيندهوفن عند نقطة واحدة.
5: تلعب عالية في الأمام، إبعاد من أوبيسكو هنا إلى جرودا، جرودا التصويبة الهدف وصل، أخيرا وصل الهدف الأول، جرودا يسجل، جرودا يحتفل، جرودا يتألق بتصويبة ما شاف حارس المرمى كوفار إلا وتسكن الشباك، عاقبك يا كوفار على التصدي.
0: ونجح نادي صباح الأذربيجاني في الفوز على ضيف سلافيا براغا التشيكي بثنائية نظيفة.
6: من هنالك على اليسار، من هنالك على الجهة اليسرى، كرة من أجل أول الأهداف، من أجل أول الضربات، الله فتح الباب.
0: اليوم تتواصل الإثارة في دور الأبطال بمجموعة من المباريات، على رأسها قمة مانشستر سيتي مع ضيف باريس سان جيرمان الفرنسي عند 11:00، طبعا في التوقيت نفسه سيكون الريال مدريد على موعد مع مستضيفه روما الإيطالي ضمن مجموعة من المباريات التي تأتيكم الليلة. نتمنى لكم متابعة ممتعة بمشيئة الله تعالى. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية الصباحية في صباح الشباب والرياضة، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية بنك مسقط. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية يبحث بمسقط تسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة والاتجاهات الحديثة في التقنيات المالية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. شهداء ومصابون إثر سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها المدفعية والجوية على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وقتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80-90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحرفي خليفة بن سالم بن عامر الهادي، حرفي في مجال الخشبيات ومدرب وصاحب متحف أيضا خاص. بدايتي كانت طبعا من 2010، وكنت قبلها هاوي يعني، فبديت مشواري من 2010 في مجال الخشبيات. وطبعا حرفتي تتضمن عدة حرف أدمجها في نفس الحرفة. المواد الخام هي مواد، طبعا مواد مستوحاة من الطبيعة العمانية، من الأخشاب العمانية. وأيضا الأعمال اللي أقوم فيها هي أعمال من الأرث أو التاريخ العماني أو الموروث العماني. وطبعا الحمد لله ضفنا عليها هذه المنتجات بعض اللمسات الحديثة اللي تواكب التطور وتواكب الحداثة. المواد اللي نستخدمها، الأخشاب اللي نستخدمها في الأعمال الخشبية، هي أكثر شيء نركز على الأخشاب المحلية طبعا، منها الأخشاب السدر والغاف والشريش. المنتجات طبعا اللي نشتغل عليها هي منتجات المناديس أول شيء، والمباخر، دروع، مقسمات تراثية، أطقم ضيافة للفوالة، أيضا أثاث، كراسي، طاولات، بعض الفريمات للصور، أيضا أشياء كثيرة حقيقة اللي نصنعها من الأخشاب هذه. وطبعا هذا مصدر رزق لي، وطبعا الحمد لله من خلال هذه الأعمال وتسويق هذه المنتجات، تسويقها محليا ومن خلال المعارض ومن خلال المواقع الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية، الحمد لله مصدر رزق ممتاز. وأدعو الشباب الخوض في هذا المجالات الحرفية، لأنها الناس تتوجه لاقتناء هذه المنتجات الحرفية ومصدر رزق أيضا للشخص. والحمد لله يعني إقبال جيد على هذه المنتجات الحرفية. الصعوبات اللي كنا نواجهها سابقا هي عبارة عن كان قلة في المواد الخام أيضا، وقلة في عندنا المكائن اللي نستخدمها، ما كان نستخدم فقط يدوي. والآن الحمد لله صرنا يتوفر معنا مكائن وآلات، وأيضا الأعمال اختلفت من 2010 إلى الآن. طبعا الحين السرعة اللي هي من خلال المكائن والآلات هذه، وأيضا المنتوج خط إنتاج صار أكثر من السابق. أيضا هذه الأعمال الحمد لله صار لها صيت أو لها سمعة في هني في السلطنة. والحمد لله يوم على يوم يعني نطور، اللي هو العمل اللي كان في قبل 10 سنوات صار الحين طورنا عليه وعملنا عليه حداثة أكثر. الحين طبعا عندنا التدريب الأجيال الجديدة الحمد لله ما شاء الله عليهم، يمسكوا العمل من البداية وعندهم همة في تطوير المنتج، وعندهم همة في الفهم والاستيعاب على الحرفة هذه، وصاروا ملمين يعني. عندما دربناهم صاروا الحمد لله ملمين، وصاروا هم بعد يعطونا أفكار حلوة على لمسات أو إضافات على المنتجات اللي نشتغل عليها. طبعا المشاركات كثيرة يعني، سواء خارجية أو داخلية ما شاء الله كثيرة. عندنا مشاركات أيضا في دول الخليج، أيضا في بعض الدول العربية والإسلامية، في المغرب والجزائر وسريلانكا وإيران وغيرها من المشاركات.

0: من حرفتي.
1: طبعا طموح انه هذه المنتجات، الحمد لله نحن حاليا منتجاتنا توصل الى دول الخليج وبعض الدول الأوروبية. حقيقة في بعض الأوروبيين يطلبوا من عندي بعض المنتجات اللي هي طبعا من الأخشاب المحلية، فهذه منتجات مثل المناديس. حقيقة في الولايات المتحدة شخص طلب من عندي كمية واستلمها من عندي ورسلها للولايات المتحدة الأمريكية. تسويق اللي هو طبعا الإلكتروني ممتاز والحمد لله رب العالمين. رسالة أوجهها للشباب العماني، الانخراط في هذه الحرف اللي هي الحرف اليدوية أو المشغولات اليدوية، طبعا هي مصدر رزق للشخص، وأيضا إشغاله وقته في هذا العمل وإبداعه أيضا في الحرفة. وطبعا أوجههم على أساس أنه يستمروا في هذا المجال ويطوروا من منتجاتهم ويبرزوا، وأيضا التسويق يسوقوا من خلال المواقع الإلكترونية. أشكركم على هذا اللقاء الطيب وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في هذه الإطلالة المتجددة عبر أثير إذاعة الشباب وانطلاقة جديدة من برنامجكم مسك النهار. مساحة مدتها ساعة من الآن إلى تمام 12 ظهرا، محطات عديدة منوعة أخذكم فيها معنا مستمعينا في حلقة اليوم، حلقة يوم الأربعاء. نقدر نقول الأربعاء السعيد؟ نقدر نقول لأنه خلاص يعني بداية الأربعاء تعطينا كذا شعور خفيف شوي، لأنه خلاص مقبلين على ختام هذا الأسبوع. إن شاء الله يا رب كذا كان أسبوعكم حافل بالإنجاز، حافل بالأشياء الجميلة. وحلقة اليوم 3 جماد الأولى لعام 1448 الموافق له 14 من أكتوبر لعام 2026، مشوار في مجموعة من التفاصيل المختلفة مستمعنا العزيز، ودائما مشاركاتك عبر 724-42-0009 تضفي لنا الكثير. إذن كل تحية لكم مستمعينا، حياكم الله معانا، اربطوا الأحزمة، مشوارنا اليوم في مجموعة من المواضيع الشيقة، وإن شاء الله يا رب كذا أيضا تنال على إعجابكم. وكل تحية نرسلها لكم فريق البرنامج في الإعداد والتقديم رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

كل التحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا في هذا المشوار عبر أثير إذاعة الشباب. مشوار يتجدد بلقائكم بمحطات العديدة المختلفة، ومثل ما عودناكم مستمعينا 72442009 هو رقم التواصل عبر الواتساب. شاركونا برسائلكم، شاركونا أيضا تفاصيل يومكم، كيف ابتدى معاكم يوم الأربعاء إلى جانب موضوع حلقتنا لليوم. يمكن حلقة اليوم راح يعني تفتح بعض المواجع عند البعض، لكن لابد أن نطرحها، لأنه في بعض الأحيان ممكن نكون نحن الطرف المؤذي في الموضوع. إن شاء الله يا رب لا، يعني أرجو أنه دايما نحن نكون الناس اللي تضع الأثر الطيب والبصمة الجميلة في حياة الآخرين. أتوقع اليوم مع وجود الكثير من الوسائل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من العلاقات أيضا، دخلنا في دوامة يمكن تخلينا نحن في بعض الأحيان نتعامل مع الآخرين على أساس أنهم هم رقم. يمكن يعني أنا مثلا ممكن أعامل شخص ما كمتابع عندي في منصة التواصل الاجتماعي، ولكن في الحقيقة هذا المتابع هو عبارة عن إنسان، عبارة عن كائن حي، عنده مشاعر، عنده أحاسيس، عنده الكثير من الأشياء اللي جالس يحس فيها. بالتالي موضوع العلاقات اليوم من المواضيع المهمة جدا في تعاملاتنا اليومية، سواء كان يعني على مستوى الصداقات، على مستوى بيئات العمل، أو حتى العلاقات الاجتماعية. صار اليوم من السهل جدا إنه الشخص يختفي فجأة. يعني هذا الاختفاء إما أنه يعطيك صمت، أو نسميه ميوت يعني بالإنجليزي، يعني بدون ما يرد عليك على رسائلك مثلا، أو يتجاهلك في أرض الواقع، أو حتى مثلا يعمل لك الحظر أو البلوك في منصات التواصل الاجتماعي. يعني هذه الوسائل يمكن هي سهلت لنا موضوع إنهاء العلاقة، لكن بالمقابل ترى الموضوع في أذى نفسي للشخص الآخر. يعني يمكن في بعض الأحيان البعض منا ما يدرك مدى تأثير يعني إنهاء هذه العلاقات على الطرف الآخر، لكن في الحقيقة هي مؤذية جدا. ليش؟ لأنه هذا الشخص راح يدخل في دوامة من التساؤلات، في دوامة من الكثير من التفاصيل، يتذكر ذكريات العلاقة هذه، سواء كانت صداقة أو أيا يكن، راح يبدأ يسأل نفسه الكثير من الأسئلة. أنا إيش سويت؟ إيش اللي خلاني فعلا أنه أكون في هذا الموقف مع هذا الشخص؟ هذا الشخص عزيز علي، كم سنة أنا وياه مع بعض، عمرنا ما تخاصمنا، ليش فجأة قرر أنه ينهي هذه العلاقة؟ لذلك مستمعينا وحديثنا اليوم حول أشباح العلاقات، ظاهرة الاختفاء المفاجئ. متى آخر مرة انتهت علاقتك مع شخص وكانت النهاية عبارة عن صمت أو عدم توضيح تماما للأسباب؟ وعاد في أسوأ الحالات يعني تنهض من نومك تحصل هذا الشخص ما عطنك حظر، وكيف كانت ردة فعلك؟ وفي العادة أنت كشخص يعني إذا واجهت هذا الموقف من قبل أحد الأشخاص، سواء كانوا القريبين أو غير القريبين، هل تتعامل معاه بوعي إنه تروح تسأله، ولا تقول خلاص ترى هي ما حطة انتهت علاقتي معاه وهو ما يريد يكمل فخلاص كل واحد في دربه؟ طبعا هي تعتمد عاد على شخصية كل واحد منا، وأتوقع أن الإنسان مهما حاول أنه يوضح أنه هو صلب، ترى في الأخير إحنا عبارة عن كومة من المشاعر. يعني ما نقدر نتجاهل الموضوع أنه أنا ترى عندي مشاعر ومستحيل ما يأثر فيني هذا الموقف. بيأثر، يمكن بيكون لفترة طويلة ويمكن لفترة قصيرة، بس في الغالب الموضوع له تأثير كبير. لذلك مستمعنا العزيز، شاركنا موضوع حلقتنا لليوم. متى آخر مرة انتهت علاقتك مع شخص وكانت النهاية عبارة عن صمت أو حظر في منصات التواصل الاجتماعي؟ وفي العادة كيف تتعامل مع هذه الحالة في حال أنه انتهت علاقتك مع شخص بهذه الطريقة؟ هل تتخذ الصمت وسيلة أم تواجه هذا الشخص؟ شاركنا عبر 72442009.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة. كل التحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم جميعا في مسك النهار. إذن خلونا ننطلق معاكم في هذا المشوار المتجدد ومحطتنا الأولى مسك الوطن.

مستمعنا العزيز، من فينا ما يحب الأماكن القديمة، البيوت التراثية؟ وأتوقع أنه ما شاء الله في أغلب المناطق في سلطنة عمان توجد هناك الكثير من هذه الآثار اللي نزورها بين فترة وفترة، والبعض أيضا استغلها وسواها نزل، واللي سواها أيضا ممشى مليئة بالتفاصيل الجميلة اللي تخلي الزائر لهذه الأماكن يستشعر جمالية الماضي وأيضا جمالية الحاضر، كيف أنه نحن اليوم أصبحنا ندمج ما بين الماضي والحاضر. فالناظر لهذه البيوت القديمة، الحارات العمانية القديمة، راح يرى أنها ما مجرد جدران من طين أو حتى ممرات صامتة، لكنها عبارة عن فلسفة حية اختزلت مفهوم أنسنة المدن في أرقى صورة. لما نزور حارة عمانية قديمة راح نشوف أن هناك تلتقي السكك الضيقة لتصنع مساحات ألفة اجتماعية. كان الإنسان هو المركز، وكانت المدينة تبتسم لعابرها وتمنح الأمان والسكينة. واليوم تقف سلطنة عمان في ظل رؤية عمان 2040 لتستعيد وعي هذا المكان وتعيد صياغة مدن المستقبل بمعايير تضع جودة حياة الإنسان في طليعة الأولويات. هذه المقاربات التنموية اللي تنتجها سلطنة عمان اليوم في التخطيط الحذري أو الحضري لا تبحث عن اتساع الطرق، ولكنها أيضا تبحث عن اتساع روح المكان. ويتجلى ذلك بوضوح في المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى اللي يرتكز على بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وترابط. هذا المخطط اللي حصد جوائز دولية مرموقة مثل جائزة المدن الذكية في مهرجان العمارة العالمي، يترجم الأنسنة عبر مستهدفات واضحة تزيد من نصيب الفرد من المساحات المفتوحة والحدائق أيضا بمقدار 9 أمتار مربعة بحلول عام 2040 لخلق رئة خضراء تتنفس من خلالها المجتمعات. هذا التحول الحضري البديع يتجاوز الجماليات البصرية ليتحول إلى محرك اقتصادي واجتماعي مستدام. فوفقا للتوجهات الرسمية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن خلال أيضا مبادراتها مثل الأماكن العامة النابضة بالحياة، بإمكاننا أن نرى أن أنسنة المدن تسهم بشكل كبير ومباشر في ازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئات نظيفة وصحية تحفز الطاقة الإيجابية وتعمق أيضا من الانتماء. الهدف هنا يكمن في ابتكار شبكات نقل مترابطة وممرات مشاة ودراجات تضمن وصول 80% من السكان إلى النقل العام ومواقع الحياة الحيوية سيرا على الأقدام، لتتحول المدينة من ممر عابر للسيارات إلى مسرح مفتوح للتفاعل الإنساني والعيش الكريم المعزز بالهوية الوطنية.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: كل التحية لكم مستمعينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في هذا المشوار من مسك النهار. كل التحية لمن تواصل معنا عبر 7244-2009. حديثنا اليوم مستمعينا عن أشباح العلاقات وظاهرة الاختفاء المفاجئ في تعاملاتنا اليومية، سواء صداقاتنا، الأشخاص اللي نتعرف عليهم في بيئات العمل، حتى العلاقات الاجتماعية. وأحيانا الموضوع ترى يتخطى هذا النوع من العلاقات، يوصل حتى إلى العلاقات الأسرية. صار من السهل اليوم الشخص ينهي علاقته مع شخص آخر ويختفي تماما، سواء كان من خلال الحظر، أنه يحضر حسابك أو حسابه يعني ما يظهر لك عنده، وأيضا ما يرد على رسائلك في بعض الأحيان، وينتهي وجوده في حياتك بضغطة زر. لكن إذا واجهته في الواقع، شفته في أرض الواقع في ذيك اللحظة، كيف بيكون موقفه أو كيف بيكون تعامله معك؟ أكيد راح يختلف الموضوع تماما. طبعا البعض منا ممكن ينظر إلى هذا الموضوع على أساس أنه هو يعني في بعض الأحيان الناظر لموضوع العلاقات على أساس أنها رحلة، يعني اليوم أنا معي شخص بكرة ما موجود. طبعا هذا شيء منطقي وهذا شيء حقيقي، لكن لابد أن نضع أيضا مستمعنا العزيز بعين الاعتبار أنه ترى العلاقات هذه كانت قائمة على مصالح، قائمة على تعارف، قائمة على كشف تام لأسرار كل واحد منا إلى آخر. فبالتالي لابد أن نراعي هذه السنوات اللي مرت بوجود هذا الشخص، ولابد أيضا أن نراعي يعني سبحان الله الكثير من التفاصيل. يعني ما معقولة أنه أنا أنهي علاقة دامت سنوات في لحظة واحدة من خلال أني أضغط على زر الحظر، أو حتى على مسألة أني أنا ما أرد على رسائل هذا الشخص عشان والله أحسسه أنه تراني ما أريد أكلمك وخلاص ينهي هذه العلاقة. يمكن البعض يشوف أن الموضوع ترى عادي، لكن في الحقيقة يعني دائما أنا أقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فالإنسان لابد أيضا أن يراعي هذه المسألة، لأنه في كان بينكم يعني فضل في يوم من الأيام. أكيد دائما نقول ما ريدك تتفضل علي أو أنت مالك فضل علي، لكن سبحان الله هذه العلاقات بشكل عام تراها سبحان الله قائمة على يعني مشاعر، قائمة على مواقف، قائمة على الكثير من التفاصيل اللي أحيانا تكون من الصعب جدا أنه نحن نتغاضى عنها بشكل تام. فشاركونا عبر 7244-2009. رسالة من ميم عين يقول بعض الناس يبتعد ويرجع بنفسه، والبعض يبتعد ويظل صديق، والبعض يبتعد والابتعاد يعني يقول لك يبتعد وخلاص هذا يكون نهاية هذه العلاقة. يقول الابتعاد راحة للجميع، يقول يومكم ألفة ومحبة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا ميم عين. فعلا يعني في بعض الأشخاص، وهذا الشيء جميل، يعني دائما نقول مثلا في بعض الأصدقاء غيابهم عنا لفترة طويلة ما معناته أنه نحن مخاصمينهم، مجرد أنهم يرجعونا في يوم من الأيام ونلتقي إلى آخرة ترجع العلاقة، ترجع الصداقة، وترجع أيضا سوالفنا وغيره ما كأنما ملتقي من دهر. فسبحان الله في بعض العلاقات فعلا قائمة على الاحترام، قائمة على المحبة، ممكن أنه يعني البعد وغيره يفرق بيننا. لكن لما يكون الموضوع عبارة عن نهاية يا ميم عين، يعني خلاص أنا أريد أنهي علاقتي مع هذا الشخص تماما، ما أواجهه، إيش أسوي له؟ أسوي له حظر أو نمارد على رسائله. شكرا لك على هذه المشاركة، وأيضا رسالة أخرى، وهذه الرسالة من سعيد بن عزيز الهشامي. كان يسألني يقول لي الرويدة اليوم الأربعاء نسيانة؟ لا والله ما نسيانة، أنا قلت الأربعاء اليوم صح؟ قلت الأربعاء، الأربعاء اللي مخلي عمر الخميس يعني. لأنه خلاص يعني من يبدأ يوم الأربعاء خلاص الواحد يحس كذا نفسه خفيفة شوي، لأنه خلاص عارف أنه بكرة إن شاء الله آخر يوم في الأسبوع، أسبوع العمل طبعا. يقول الحياة مواقف ودروس، والناس فيها ضاحك وعبوس، هذا يؤمل بالنجاة بسعيه، وأخوه في نكد أو من نكد الحياة يؤوس، إلزم طريق السائرين إلى العلا صلبا على كل الهموم تدوس. شكرا لك يا سعيد الهشامي، شكرا على هذه المشاركة. إذن مستمعنا العزيز شاركنا عبر 7244-2009، وأيضا هنا مشاركة أخرى يقول يا هلا ومرحبا، بعض الأحيان الشخص نفسه يجبرك تسوي له حظر مع أني ضد الفكرة، وحتى أكون صريحة معكم أيوة سويت حظر لشخص ولين الحين ما فكيت الحظر، لما طرحت الموضوع تذكرته عسى يكون فاتحة خير وأفك الحظر، عسى يا رب أرجو ذلك يا صاحبة الرسالة. دعيني أتأكد من الاسم لا أجده، ولكن شكرا لك على هذا التواصل. أحيانا نحن بحاجة أنه نراجع. أم علي شكرا لك يا أم علي. يعني أم علي أتوقع أنه في بعض الأشخاص يقبرون فعلا على ضغط زر الحظر، وإيش الموقف اللي خلاني أحضر هذا الشخص، وهل هذا الشخص أصلا كانت تربطني علاقة معاه وطيدة إلى آخرة، هل وجود الحظر هذا بيأثر علي ولا ما بيأثر؟ عاد هذه أشياء أنت تقيسيها يا أم علي، وإن شاء الله يا رب يعني ترجعوا بالسلامة إذا كان الموضوع في صداقة وغيرها. شكرا لكل رسائلكم مستمعينا، وطبعا يعني موضوعنا لليوم أكيد فيه الكثير من التفاصيل. يعني لما ننظر إلى هذا الموضوع أو ما يسمى بأشباح العلاقات، فهذا المصطلح هو الذي يطلقه علينا علم النفس أو علماء النفس. يقول علم النفس أنه هذا العمل ما مجرد قلة ذوق أو تصرف عابر، لكنه ظاهرة معقدة تدرسها كبرى الجامعات اليوم. تطرح دراسة شهيرة نشرتها جامعة دارتموث أن الأفراد اللي يلجأوا للاختفاء المفاجئ ينقسموا لنوعين سيكولوجيا حسب نظرتهم للعلاقات. في أشخاص يطلق عليهم باسم أصحاب نظرة القدر، هذين الأشخاص يعتقدوا أن العلاقات إما أنها تكون مثالية أو لا، وعند أول مطب أو أول اختلاف يصير معهم مع هذا الشخص خلاص يقولوا هذه العلاقة فاشلة وهذا الشخص ما ينفع يكون في حياتي، فأنا إيش أسوي؟ أنهي هذه العلاقة مع هذا الشخص. وفي أشخاص ثانيين عندهم أصحاب نظرة النمو، وهم اللي يروا أن العلاقات تحتاج لجهد، لتنازلات، لمواجهة لكي نحل المشكلات اللي صارت بيننا، وهذيل في العادة هم أقل الأشخاص استخداما للاختفاء. يعني هذيل الأشخاص قادرين أنهم يقدروا هذه العلاقة، يدركوا أنه ترى العلاقة ما قائمة على طرف واحد، قائمة على أكثر من طرف أو طرفين، بالتالي لابد أن يكون هناك أحيانا في تنازلات، لابد أن تكون هناك في مناقشات، عملية التناوش اللي تصير أحيانا، الزعل أمر طبيعي جدا، لأنك في الأخير أنت تتعامل مع كائن حي في مشاعر أحاسيس، وطبيعي جدا أنه تدخل هذه التفاصيل. إذن كل التحية لكم مستمعينا، ودائما نقولكم أنه مساحتنا في مسك النهار هي مساحة متنوعة فيها الكثير من التفاصيل، والجميل أيضا أن نقترب من تفاصيل موضوعاتنا من خلال مختص. ويسرني في هذه الأثناء أن أرحب بضيفتي الفاضلة الأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية وكذلك مدربة وعي وتمكين. حياك الله معنا أستاذة سمية، صباح الخير.
2: يا أهلاً وسهلاً، صباح النور، أهلاً رويدة، أخباركم، كيف الصحة، وأهلاً بالجمهور العزيز.
1: حياك الله،
2: وتشرف أكيد أن أكون معكم في هذه الحلقة الجميلة والموضوع الرائع.
1: الله يسلمك أستاذ سمية، نحن بخير وعافية مدام أنت بخير، وأيضا المستمع الكريم إن شاء الله. طبعا اليوم يعني أستاذ سمية نتكلم نحن عن موضوع أتوقع أنه قلة قليلة يمكن ما واجهت هذا الشيء، أنه في شخص في حياتنا كان وجوده جدا مميز، وفجأة في لحظة غير متوقعة يختفي، إما عن طريق أنه يعني يصير خلاص ما يرد على رسائلنا مثلا، أو أنه يعطيك زر الحظر على أساس أنك أنت خلاص ما تناقشه في أي موضوع. يعني نتكلم عن هذا الموضوع من ناحية نفسية أستاذة سمية، هل يعد الاختفاء المفاجئ الحظر الرقمي أيضا دليل على ضعف الشخصية أو حتى دليل على العجز من المواجهة؟
2: هو حقيقة رويدة يعني موضوع العلاقات موضوع جدا مهم، موضوع يعني كثير بأن يناقش بشكل واسع جدا. حقيقة تطرقتم لهذا الموضوع يشكر، هو نوع من أنواع الوعي المجتمعي في موضوع ضعف الشخصية والاختفاء المفاجئ. من وجهة نظري أنه ما بالضرورة أنه يعني مثلا اختفاء الشخص من علاقة بشكل مفاجئ نعزوه إلى ضعف الشخصية، ما دائما هذا الأمر. وأعتقد أنه من المهم جدا أن لا نحكم على الشخصية من تفرق واحد. يعني الحظر والابتعاد يكون أحيانا وسيلة مشروعة لحماية النفس، يعني خصوصا لما يكون تكون هذه العلاقة مؤذية وفيها تجاوز الحدود أو استنزاف نفسي للشخص. لكن المشكلة لما تظهر أو يصبح هذا الاختفاء مفاجئ أو هذا الاختفاء المفاجئ هو الأسلوب المعتاد لإنهاء العلاقات، يعني دون ما يوضح أو دون ما يحترم مشاعر الطرف الآخر. هنا ممكن نقول أنه السلوك مرتبط بصعوبة في المواجهة، وممكن يكون خوف أو ممكن يكون صراع، وأحيانا ممكن يكون أنه ما عنده قدرة أو ما تعود أو ما تعلم التعبير عن مشاعر، ما تعلم يضع حدود ناضجة، بحيث أنه أنا أي خلاف أو أي تصرف ما عجبني في هذه العلاقة مباشرة أنا أنسحب. طبعا هنا لازم يعني نفرق بين يعني من يقول أنا ما أقدر أستمر في هذه العلاقة واحتاج اني ابتعد او انه اتخذ قرار في هذه العلاقه ويحترم القرار، وبين انه شخص يختفي فجاه ويغلق كل الابواب دون اي كلمه. طبعا الاول انه ممكن نسميه انه هو وضع حدود، والثاني هرب من مسؤوليه. لكن في جميع الاحوال الاختفاء في بعض الحالات يعني يعتبر مؤشر على تجنب المواجهه وضعف مهارات التواصل، لكن ما نقدر نقول انه هو ضعف
1: شخصية
2: بحد ذاته.
1: نعم ممتاز. فعلا يعني أتوقع يعني اليوم الناس لربما يغيب من بالهم أستاذة سمي موضوع إنه العلاقة أصلا هي قائمة على أطراف، قائمة على كائن حي، أنا ما جالسة أتعامل مع شخص. يعني في بعض الأحيان يمكن استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي الرسائل النصية ممكن ما توصل الشعور، لكن في الحقيقة ما خلف هذا الجهاز هناك مشاعر كثيرة من الشخص الآخر، يمكن الواحد اليوم ما جالس يعطي هذا الشيء قيمة، بالتالي هذا يمكن خلانا اليوم نحن نستسهل موضوع إنهاء أي علاقة. يقول يلا خلاص أنا خلاص تعبت من كثر ما يرسل هذه الأشياء كلها، فأنا بعطيه حظر خلاص على أساس أني أنا أنهي هذه العلاقة. فما مدى اليوم مساهمة هندسة هذه المنصات في جعل هناك التجريد لهذه العلاقات بصورة سريعة جدا أستاذة سمية؟
2: حقيقة يعني إحنا اليوم نعيش بيئة رقمية، هذه البيئة الرقمية جعلت البدائل فيها تبدو لا متناهية. إذا ما عجبني محتوى ما أتفاعل معه، وإذا عجبني أو أنه في حساب أنا ما عجبني أتجاوزه. وفي بعض الأحيان إذا أنا ما عجبني مستوى شخص معين أو أني مثلا ما وافق فكري أو توجهي مباشرة زر الحظر موجود. المشكلة أنه هذه السهولة انتقلت أحيانا إلى من يعني إدارة المحتويات الرقمية إلى إدارة العلاقات الإنسانية. تتحدث مرحلة أنه أنا مثلا فقط أتعامل مع الشيء اللي ما يعجبني في مواقع التواصل أو عن طريق التقنية إلى واقع الحقيقي، الواقع اللي إحنا نعيش فيه. يعني أصبح البعض يعني يتعامل مع الإنسان بمنطق أنه أنا إذا كانت هذه العلاقة ما تناسبني أقدر أستبدلها، لأنه الخيارات متاحة. وهنا إحنا نحتاج أن نذكر أن الإنسان ما تطبيق أنا بكل سهولة أحبه، وما حساب يمكن استبدله بحساب آخر. العلاقات الإنسانية بطبيعتها تحتاج إلى وقت علشان نفهم بعض، علشان نتعود على الخلافات، نصلح هذه الخلافات، نتعلم مهارات، مهارة الاعتذار، مهارة التسامح، مهارة التواصل اللي مفقودة حقيقة حاليا بسبب استخدام التقنية. صار التواصل فقط عن طريق يعني ترسل أنت في الواتساب عبارة إيموجي مثلا، يشك أو الشخص الآخر يترجم بطريقة
1: صح
2: على حسب هو ما يرى.
1: بالفعل
2: ممكن هذاك الشخص في الطرف الآخر ما يوافق هذا الأمر، فيتورط هنا الشخصين فيصير مفهوم لم يقصد ومقصود لم يفهم.
1: صحيح.
2: فتصير هذه المنصات يعني تخلق مشكلة، أو أنها يعني خلقت أصلا تخلق مشكلة، لكن المشكلة اللي خلقتها ما بدك من الصفر منها، لكن هي سرعتها وسهلتها لأنها منحتنا زر سريع اتخاذ قرار، كأنه نقول أن الحياة الواقعية ما تحتاج إلى حوار. عشان كذا أنا أقول أنه أعتقد أنه أشهد أكبر تحديات اليوم هو أن نعلم أبنائنا أن سهولة الوصول إلى الناس ما معناها نفس الشيء سهولة الاستغناء عنهم. وكثرة العلاقات الرقمية ما تعني عن العلاقات الإنسانية، فضروري جدا تعليم الأطفال من سن مبكرة كيف أنا أتعامل في كل علاقاتي، سواء مع أمي مع أبوي مع أخواني حتى في البيت. يعني أحيان كثيرة خاصة هذا نجده يعني بشكل جدا كبير، أنه مثلا فلان ما يتواصل مع أخوه، كيف ما تواصل أنا سوي له حضر. طيب ليش سويت له سويت له حضر؟ بس لأنه صار خلاف، صار خلاف فأنا سويت له حضر لأنه هذا التعامل، أو مثلا يراقبني مثلا يشوف الحالة مالي، يشوفني كيف إيش أنزل، فأنا ما صار بدا الشيء مباشرة تجرب الحضر متوفر
1: بالفعل.
2: مجرد ما حطيت الحضر انتهت، كأنه جالس يقول أنه سهل ترى الموضوع أني أنهي علاقة. فتعود من يوم هو طفل أنه يتعامل بهذه الأمور، ينسحب، العلاقات الاجتماعية صارت محصورة في هذه المواقع وفي الجانب التقني. فهذا الشيء سهل موضوع الانسحاب في العلاقات
1: بالفعل. ونقطة مهمة جدا أيضا ذكرت يا أستاذة سمية، موضوع تجريدنا نحن يعني من المشاعر أمام الأشخاص اللي نتعامل معهم، يمكن هو اللي خلانا اليوم نستسهل هذا الموضوع. إذا نظرنا للشخص المتخلي يمكن ما يحس بمقدار الألم اللي يحس بالشخص المتروك في هذه العلاقة، لأنه هو بيكون في موقف يعني يمكن هو يشوف أنه هذا الدفاع عن نفسه أنا أتخلى عن هذا الشخص، لكن ترى الطرف الآخر بيعيش في صراع مع أفكاره إيش السبب اللي خلاه فعلا ينهي هذه العلاقة. بالتالي ننظر الآن إلى موضوع الطرف المتروك، كيف من الممكن أن يتجاوز ألم هذا الاختفاء، يستعيد أمانه النفسي والاجتماعي؟ لأنه في بعض الأشخاص توالي مثل هذه الأشياء في حياته يجعله يخاف من التعامل مع الناس، بيقولك عاد خلاص أنا أفضل أني أعيش وحيد بدل ما أسوي أي علاقة مع أي شخص. فما هي الحلول أستاذة سمية حول هذا الموضوع؟
2: صحيح، بس في نقطة مهمة يعني مناسبة الموضوع. يعني إحنا نقول أنه دائما الشخص اللي راح يتأثر هو الشخص المتروك، لكن في نقطة ما نغفل عنها، حتى التارك يتأثر جدا بشكل كبير، لأنه أصلا هو تركه قد يكون مثل ما تكلمنا قبل هو ضعف مهارات التواصل.
1: صحيح.
2: هو يتألم لأنه ما قادر أصلا يتواصل، أو ما قادر يبرر، أو ما عنده إمكانية أن يوصف المشاعر بطريقة صحيحة. فهنا هذه النقطة يعني ضروري جدا نقف عليها، ما فقط نقف على الشخص المتروك لأنه يكون أنه ممكن يتأثر نفسيا، حتى الطرف الآخر يتأثر بس إحنا ما نشوفه، ما جالس يتكلم، لأنه هو بالنسبة له أنا لا أجد من يساندني أو يخرجني من هذا الأمر، لأنه راح يتكرر معي باستمرار، لأني ما عندي المهارات المطلوبة عشان أنا أكون في علاقة معينة أو أستمر فيها. إما بالنسبة للشخص المتروك صراحة يعني أنا أقول لأي شخص تعرض لهذا الاختفاء المفاجئ، أنه عدم حصولك على تفسير لا يعني أنك ما تستحق أن يفسر لك.
1: نعم صحيح،
2: لكن يعني أنه أنت بنفسك عليك أن تجعل حياتك أو أن لا تجعل حياتك معلقة بانتظار هذا التفسير. يعني أحيانا نعتقد أن راحتنا راح تكون لما يرجع هذا الشخص ويفسر لي سبب غيابه، فنبدأ نحاول بقدر الإمكان نفتش، نشوف خلفه، نشوف الحالات ماله، نشوف نتابع مثلا في بعض المواقع التواصل متى آخر ظهور، متى كذا. يعني هذه الأشياء أصلا بدل ما تساعد على أنه يتعافى أو يتشافى ينتقل إلى تساؤلات، إلى دوامات هو في غنى عنها. يبدأ يتفاعل، ليش هو فعل فيني هذا الشيء، ليش سوى فيني هذا الشيء. فأنا حقيقة يعني بدل أقول يعني ما يعني يركن لهذا المكان ويبدأ يفتش خلف هذا الشخص ويبدأ ينتظر الانتظار المطول اللي ممكن أصلا ما يرجع فيه هذا الشخص ويجي يفسر لك، لأنه نفس الشيء قلت لك أنه هو نفس الشيء، هذاك بقية ما قادر يفسر لنفسه، ما قادر يعتني بنفسه، فأنا ما أقدر أرجع لك أنت وأنا أصلا مكسور من داخل.
1: نعم.
2: يعني يفترض على الشخص اللي يتعرض لمثل هذه الأشياء أن يعتني نفسه بعد الحدث، يعتني نفسه الحق في أنه يحبر عن مشاعر، يحزن عادي ما في شيء، أنا حزنت لكني الحزن هذا أبتعد فيه عن المراقبة والانتظار.
1: بالفعل.
2: مثل لأني أنا مثلا كنت في علاقة اخترتها بطريقة خاطئة، اخترتها بطريقة ممكن ما كانت مساهمة لي، لكن ما معنى أني أنا خطأ. أيضا أنا أبتعد عن موضوع المراقبة مثل ما قلت، عن أنه أنا أحاول مثلا أجس نبضه، أرسل له رسالة مثلا أشوفه، يعني مثلا خلاص هو اختار هذا الأمر، هذا الأمر يعني له
1: بالفعل. صح.
2: بنفس الوقت يعني أتكلم مع الأشخاص القريبين مني، أحيط نفسي بأشخاص أحس معهم بأمان، أتعود على روتين وعلاقات وعمل نظيف. يعني أنا دائما يعني حتى يعني أتكلم عن موضوع العلاقات، نزلت بوست من يومين يقول يعني في الانستغرام أنه الأشخاص اللي يدخلوا حياتنا نوعين، يا إما يكونوا رسالة أو يكونوا درس.
1: بالفعل
2: هو
1: صحيح.
2: رسالة علشان يخبرني بأني أنا عندي إمكانية أني أكون قوي وأني أتسع أكثر، وأنه يأخذ بيدي يعطيني رسالة علشان أنا أكمل طريقي. وفي شخص آخر يعلمني درس، هذا الدرس أنا ما راح أطش وأكرر نفس الأشخاص يدخلوا مرة ثانية في حياتي لأني ما تعلمت الدرس. لا، من أول ما يصير بيننا أو يصير وتعلم هذا الدرس، خلاص أنا راضع قراراتي في اختيار العلاقات. اختفاء شخص من حياتي ما يعني أنه أني أنا شخص غير قدير بأني أحترم أو أحب.
1: بالفعل
2: أحيانا يعني نحتاج بس يعني من الأشخاص أنهم يشعرون بأننا كفاية، وهذا الشيء أنا إذا ما شعرت فيه مع نفسي ما راح يشعرني في شخص آخر.
1: بالفعل يعني الإنسان لابد أنه أول شيء يكون مكتفي بذاته، وبعدها خلاص بيشوف أنه أصلاً
2: أكيد
1: الحياة فيها ناس خيرة، اللي راح اليوم إن شاء الله مع الوقت راح يجي شخص آخر، يمكن ما بيحل مكانه لكن بيكون يمكن أفضل حتى من الشخص اللي راح. أنا شاكرة
2: وفرة، فيها وفرة، فيها
1: أكيد.
2: وفرة أصلاً
1: بالفعل
2: الخيار، خيارات موجودة.
1: نعم جميل، يعني أنا قد مستمتعة بهذه التفاصيل اللي تذكريها أستاذة سمية، خاصة أنه الموضوع فعلا يلامسنا، يلامس جوانب مختلفة. يمكن والآن وأنت تتكلمي أيضا يعني الواحد منا يمكن يسترجع بعض التفاصيل، تجيب بعض الذكريات لبعض الأشخاص ويتساءل، لكن مسألة سبحان الله التخطي هذه لابد أنها تأتي في يوم من الأيام ويتخطى
2: أكيد
1: تماما. أيضا
2: أكيد
1: دعينا هكذا نختم هذا الحوار أستاذة سمية بنقطة جد مهمة. اليوم كيف من الممكن أن نضع دستور أخلاقي عشان نضبط علاقاتنا مع الناس، عشان نضع بعين الاعتبار أنه أن الشخص اللي جالس أتعامل معاه هو كائن حي بمشاعر، عنده أحاسيس، لازم أراعي هذا الجانب.
2: هو حقيقة يعني الموضوع جدا مهم يعني، وأنا أعتقد أنه نحتاج فعلا دستور أخلاقي، يعني دستور أخلاقي بسيط للعلاقات، يعني خاصة في هذا العصر، عصر الرقمي. يعني أنا ما أتكلم وأقول أنه لا، لازم يكون في دستور مكتوب ولازم يكون بطريقة معينة وتفصيلية، لا، أنا أتكلم عن الدستور الأخلاقي اللي بعدين، يعني هذا الدستور راح يكون طريق صحي لعلاقاتي القادمة. ممكن اني اول شيء يعني افهم ان موضوع استخدام بعض العقوبات كعقوبه مثلا الحظر، اني انا احتاج احيانا الى اني ابتعد زين عشان احمي نفسي، لكن هذا اللي هي عقوبه الحظر ما استخدمها عقابا لشخص اخر، انما عشان انا ابحث عن سلام الداخلي، علشان انا اخذ مساحتي، مساحه اريدها عشان اراجع نفسي مثلا في علاقه اشعر فيها اني انا يعني ما مؤهله اكون فيها، وان هذه العلاقه ما راح تساهمني زين. ممكن ايضا يعني انه الاختفاء دون سبب هذا يكون في تجريح، فانا ممكن اضع دستور انه ما نختفي دون سبب، عندما يكون توضيح ممكن وامن انا احترم هذا الشخص، يعني انه هو جو خبرني انه انا خلاص يعني مثلا في هذه المرحله او في هذا الوقت انا اريد اكون مع نفسي وراح اكون صافي، فاتمنى انه هذا الامر يحترم من الطرف الاخر.
1: نعم.
2: ايضا ما نجعل الخلافات فيها اهانه، يعني انا ممكن اختلف معك لكن ما اقلل من قيمتك، ما معنى اختلافي او انه انا مثلا في علاقتي مجرد ما سوينا يعني او مثلا خضينا هذه المساحه خلاص أنا أبدي أهين فيك وأنت تهيني لأني بس تركتك يعني.
1: بالفعل.
2: وأيضا مهم جدا في العلاقات أن نحترم خصوصية العلاقة، ما كل اختلاف يحتاج إلى أنه ننشر منشور أو قصة أو تلميح أو ننزل في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مكان، يعني فقط علشان أبين للآخرين أني أنا أتعرض لهذا الجرح بسبب شخص معين، خاصة إذا كان مثلا العلاقة بين الزوجين أو بين الأخوة أو شيء، ما يحتاج إلى هذا التشهير يعني.
1: بالفعل.
2: شيء آخر، أنا ما نلقي وعود عاطفية يعني ما ننوي الالتزام فيها في أحيان كثيرة، يعني هو هذا أكبر جرح أني أنا أعطي شخص أمان عاطفي وأخبره أن أنا راح أكون معاك طول عمري أو أنه راح يكون في علاقة بعدين تربط، ماذا كانت العلاقة يعني سطحية الآن راح يكون فجأة يعني يختفي اختفاء تام، فهذا الشيء يمكن يدمر الجهاز العصبي، ما فقط في الجانب العاطفي عند الإنسان، فممكن يمتنع أنه يصير عنده علاقات أخرى.
1: نعم.
2: وفي الأخير يعني إذا انتهت العلاقة لازم تنتهي دائما بكرامة، ونعامل الشخص حتى لو خلف الشاشة كمان عامله هو أمام في الأخير هذا إنسان، هذا ما مجرد زر ونهيه بضغطه.
1: بالفعل. أنا شاكر وجودك معي أستاذة سمية، شكرا جزيلا لكل هذه الإضافات والإضاءات الرائعة حول موضوعنا لليوم، وأرجو يا رب أنه دائما نقدر العلاقات الإنسانية على أساس أنها هي فعلا شيء إنساني ما مجرد شيء عابر. كل التحية لك أستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية ومدربة وعي وتمكين.
2: شكرا وبارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا.

طيب التحية لكم مستمعينا، شكرا لرسائلكم اللي وصلتنا عبر 7244209. شكرا لمحمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي، ويرحب بطاقم البرنامج. يقول موضوع مهم جدا اللي تناقشنا فيه اليوم، حيث أن الإنسان أن يكون طيب ولطيف ورحيم بنفسه. يقول الكلمة الطيبة، يقول بالنسبة لموضوع

تفاصيل موضوعنا لليوم. شكرا لك يا محمد، شكرا على هذه الإضاءات، فعلا أمر جد مهم أن الواحد يراعي هذه الجوانب. الله يعينك يا ميم عين. ميم عين يعني ما شاء الله مخطف على أغلب الأشخاص بلوكات، لكن إن شاء الله يا رب أنك يعني يكون ما أشخاص عزيزين مرة. كل التحية لك، وأيضا كل التحية لخلفان العامري، يقول إنسان مهما يعمل شيء لا ينظر شكر من الشخص أو شكر من أحد، ودعه الزمن كفيل بذلك. يقول الصديق الوفي مهما يكون اللي صار بينكم تظل العلاقة حميمة، وأقل شيء يذكر المعروف. وهنا نقول توكل فلا تدع الفرق يستمر أو الفراق يستمر، وكن متسامح في هذه الحياة. شكرا لك يا خلفان العامري على هذه المشاركات. في بعض الأحيان يعني بعض الرسائل تكون غير واضحة وكذا، بعض الكلمات متشابكة، فنعتذر على هذا مستمعينا. خلونا نروح معاكم إلى آخر محطاتنا، إلى مسك الختام.

وختامنا معكم مستمعينا مع أغنية قصري بعد المسافة. وقصري بعد المسافة ليست مجرد عمل طربي صاغه خيال الشاعر، بل هي رسالة اعتذار حقيقية وموثقة ولدت من قلب موقف عاطفي من حياة طلال الزوجية. القصة كشفتها سيدة مها عبد العزيز آخر زوجات الفنان طلال مداح في لقاء تلفزيوني رسمي في عام 1989. حدث خلاف وزعل بين طلال وزوجته مها، وعلى إثر هذا الخلاف قررت مها إنها تحزم حقائبها وتسافر إلى موطنها مصر عشان تأخذ فترة ابتعاد وإجازة وهي غاضبة. رحلت مها وترك غيابها فراغ كبير لدى طلال اللي كان شديد التعلق بها وما كان يعرف كيف يصالحها أو ينهي هذا الخلاف. وفي ليلة من الليالي زار صديقه المقرب الشاعر الشريف منصور، جلس طلال معه خبره عن موضوعه وشكاله حاله وشكاله الحزن اللي يعيشه، ومن هنا وردت كلمات هذه الأغنية ولحنها، حيث استلهم الشاعر الشريف منصور مشاعر طلال الصادقة وحيرته في تلك اللحظة. بدأ يكتب الكلمات فورا بناء على تلك الشكوى. صاغ الشاعر الأبيات وكأنه يكتب بلسان قلب طلال الملهوف، وما انتظر طلال بل أخذ العود في نفس الليلة ولحن الكلمات بنفسه. السيدة مها زوجة طلال مداح تروي القصة قائلة إنها فوجئت في اليوم التالي باتصال هاتفي من طلال، ما اعتذر لها بالشكل المعتاد لكنه قالها اسمعي هذه الأغنية أنا عملتها من أجلك، وغنى لها أغنية قصري بعد المسافة لا تطول ورحمي قلب يعذبه الحنين. تقول مها إن الأغنية واللحن وصوت طلال هزوا مشاعرها ورق قلبها، وقررت قطع إجازتها وحجزت تذكرة عودة ورجعت إليه في نفس اليوم. ومع تفاصيل أغنية قصري بعد المسافة مستمعينا لطلال مداح، قصروا بعد المسافة مع أحبائكم، عودوا للأشخاص القريبين منكم، ونحن أيضا نكون أنهينا معكم هذا المشوار مستمعين. اللقاء يتجدد بكم يوم غد في ذات التوقيت. وهذه تحيات فريق العمل، صاحبناكم إعدادا وتقديما رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي. إلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: السامر.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود، ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مملكة البحرين. واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وسيعقبها انخفاض أسعار البنزين. أفادت مصادر طبية اليوم باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج، ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارات روسية على أوكرانيا، وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء هجوم روسي استهدف العاصمة كييف وسط اندلاع حرائق متفرقة نتيجة الهجمات. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي. من جانبها أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 900 مسيرة أوكرانية، بينها 180 بالقرب من موسكو. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حدايد في يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من برنامج صوت الشباب، هذا البرنامج الذي يرافقكم يوميا من الأحد إلى الأربعاء، وأيضا يتجدد اللقاء برفقة زميل عبدين البلوشي يوم الخميس في السلام على الطريق، مساحة شبابية نقترب فيها من أفكار الشباب، منجزاتهم وكذلك طموحاتهم وما يتحقق من قبل الشباب العماني في مختلف الميادين. نناقش قضايا الشباب، نناقش ما يشبهنا في هذه المساحة، وأيضا نقترب من هذه الأفكار الشبابية، المشاريع، الابتكارات. ومثل ما ذكرت، هذه المساحة مساحة احتفاء بمنجزات الشباب العماني المعطاء في مختلف الميادين. نسعد أن يتجدد برفقتكم هذا اللقاء اليوم الأربعاء، وكذلك مساحة من الآن الثانية ظهرا حتى تمام الرابعة عصرا، مواضيع تتجدد وكذلك فقرات تتجدد مع كل يوم من برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نسعد دائما بهذا التواصل برفقتكم مستمعين، وكذلك نتمنى لكم دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. وأسعد أن أرافقكم أيضا هذا المشوار إعدادا وتقديما مريم البداعي، وكذلك يرافقني الزميل مروان السعيدي في إخراج هذه الحلقة.

من جديد مستمعينا، إن شاء الله تكون دروبكم سالكة. ساعة 2 الأغلب يكون طالع من الدوامات، فإن شاء الله دروبكم سالكة وآمنة، وأيضا يعني نتمنى أن نكون يعني رفقة خفيفة لكم في طرقاتكم، وإذا كان شيء زحمة ما عليه، نسمع للإذاعة، نسمع للبرامج اللي نحبها، نستفيد وكذلك نسعد بهذا التواصل الذي يتجدد برفقتكم في صوت الشباب. صوت الشباب مستمعينا، مساحة شبابية ممتدة حتى تمام الساعة 4. هكذا كل يوم نختار لكم مواضيع جديدة وكذلك أيضا مواضيع تهمنا كشباب نناقشها في برنامج صوت الشباب. ومثل ما متعودين احنا كل يوم عندنا فقرة تتجدد مع اليوم نفسه، مثلا يوم الأحد عندنا البساط الأخضر، يوم الاثنين عندنا الإدارة المالية، يوم الثلاثاء عندنا الحياد الصفري، وأيضا يوم الأربعاء عندنا فقرة أسرتي سعادتي. ففي حلقة اليوم من أسرتي، أو في حلقة اليوم من صوت الشباب، في فقرة أسرتي سعادتي نناقش جانب جدا مهم حقيقة، وهي الوالدية الواعية، هي المرتبطة بالتهيئة النفسية لمسؤولية تنشئة الأبناء. كيف يستعد اليوم فعليا الشباب ليصبحوا آباء وأمهات، وإيش اللي يحتاج أنهم يتعلموا قبل ما يبدأوا في مسؤولية التربية والتنشئة؟ نسمع عن كثير تهيئة المقبلين على الزواج، تهيئة لمرحلة معينة، لكن من المهم اليوم أن نتحدث عن الوالدية الواعية، وهي المرتبطة بتهيئة الشباب المقبلين على الزواج على تربية الأبناء تحديدا. وفي هذا الجانب إن شاء الله راح تكون معنا في الاستوديو الأستاذة سهى بنت مسلم البسعيدي، وهي أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. سنتحدث عن كثير من الجوانب، وأيضا يسعدني أنكم تشاركوني أيضا من خلال هذا الموضوع، أو عن هذا الموضوع من خلال الواتساب على الرقم 7244420009. أيضا من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في صوت الشباب، وهي أيضا من ثوابت برنامج صوت الشباب، هي فقرة مع الشباب. نقترب من شبابنا العماني المبدع في كل المجالات، نقترب من المواضيع أيضا التي تهم الشباب. واحدة من الجوانب اللي من المهم اليوم نتحدث عنها هو إبداع الشباب في جانب الفعاليات وكذلك المعارض والمؤتمرات. وهنا اخترت عنوان مرتبط بهذا الجانب، وهو اقتصاد الفعاليات وتمكين الشباب في صناعة المعارض والمؤتمرات. اليوم يعني نتجه بشكل واضح نحو المعارض وكذلك المؤتمرات لما لها من دور أيضا في تعزيز الجوانب، سواء كانت التخصصية أو المعارض الدولية والمؤتمرات. وأصبح هناك يعني سياحة مرتبطة بسياحة المؤتمرات والحوافز وكذلك المعارض. فاليوم احنا بنتكلم عن كيف ايضا يتجه الشباب العماني نحو هذا الجانب واقتصاد الفعاليات، برفقة ضيفنا في الاستوديو الفاضل ادريس بن رمضان الزجالي، وهو مدير الشركات الحكومية والترويج بشركة اعمال المعارض العمانية كوكنت. فبنتحدث عن اليوم توجه الشباب، طبعا نسمع عن معارض كبيرة ومؤتمرات كبيرة في سلطنة عمان أو حتى في خارج سلطنة عمان ينظمها شباب في شركات عمانية وشباب عماني مبدع. فبنقترب من هذا الجانب وهذا العالم من خلال شبابنا العماني. أيضا في مع الشباب سنتحدث في موضوع آخر، وهو مرتبط بالشباب وإدارة المشاريع، كيف تتحول الأفكار إلى واقع. هنا نقترب من قصة نجاح لشاب عماني، استطاع هذا الشاب أن يصنع فرصته ويقود مشروع وهو حتى
يعني وحتى وهو داخل مساره المهني بنقترب من تفاصيل المراحل اللي مر فيها الشاب المنتصر بن ناصر بن طالب الشخصي، وهو الآن الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة المثالية للخدمات الكهربائية. هو وصل لهذه المرحلة بعد رحلة طويلة قصته فيها تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بإدارة المشاريع، حتى لو كنت أنت في مسار مهني معين، وكيف بدت أساساً الفكرة ومن وهو على مقاعد الدراسة. فكثير من التفاصيل إن شاء الله راح نقترب منها من خلال ضيوفنا. وأنا اليوم أيضاً هكذا وضعت موضوع عام نتشاركه برفقتكم مستمعين، وأتمنى أنكم أكيد تشاركونا، هي الجاهزية والمسؤولية. متى يشعر الشاب أنه مستعد لخطوة قادمة؟ وأطرح عليكم هذا السؤال، هل سبق وأنكم تحملتوا مسؤولية توقعتوا أنها أكبر من قدراتكم وبعدها اكتشفتوا أنكم أساساً أنتم قادرين عليها؟ وشاركونا هذه المواقف، خلونا نشوف تجاربكم مواقفكم اللي صارت. أنا استوحيت هذا الموضوع من المواضيع حلقة اليوم، هي الإقدام على خطوة، الاستعداد والجاهزية لخطوة معينة. أحيانا كثير يقول لك الإنسان بحاجة إلى جرأة، وأنك تخطو في شيء جديد بالنسبة لك هذا مهم، وأنك تجرؤ على فعل شيء جديد مهم لتجاربك القادمة، مهم لمستقبلك القادم. ونحن نتعلم دائما من التجارب، فنحن دائما فعليا كشباب محتاجين لجرأة واضحة تقودنا لما هو مخفي أو ما هو غير معلوم يعني في التجارب الأخرى. أسعد بهذا التواصل برفقتكم مستمعينا حتى تمام الرابعة عصرا، وهذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم. شاركوني على 7244-2009 عن طريق الواتساب، وأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب، هذه المساحة الشبابية. أهلا ومرحبا بكل من انضم للاستماع للبرنامج، نرافقكم هذه المساحة حتى تمام الرابعة عصرا. نتوقف في أسرة سعادتي للحديث عن الوالدية الواعية، التهيئة النفسية لمسؤولية تنشئة الأبناء. ويمكن طرحت سؤال أنا، كيف يستعد فعليا اليوم الشباب ليصبحوا أباء وأمهات، وإيش اللي يحتاجوا فعليا أن يتعلموا قبل البدء في مسؤولية التربية، خاصة وإحنا نتكلم يعني عن جيل مختلف، عن جيل متطلباته واحتياجاته أيضا تختلف. أرحب بضيفتي في الأستوديو الأستاذة سهى بنت مسلم البوسعيدي، وهي أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة سهى.
1: أهلا فيك مريم، أشكرك جدا على الاستضافة الطيبة، وأشكر جدا حضوري معاكم هنا.
0: احنا سعيدين أكيد بوجودك معنا وأن نناقش في هذه المساحة الخاصة بالأسرة هذا الجانب حقيقة المهم. نحن دائما يعني ممكن ذكرتها أنا حتى في مقدمة البرنامج، أن احنا دائما نهتم بتهيئة الشاب والشابة للحياة الزوجية. أيضا خلينا نتكلم عن أهمية اليوم فعليا تهيئة الشباب للاستعداد للأبوة الأمومة والاهتمام نفسه ضمن هذه التهيئة للإقبال على هذا الجانب.
1: طبعا أشكركم لأنكم تطرحوا مثل هذه المواضيع المهمة اللي تولي اهتمام جدا كبير في أن نبني أسرة مستقرة، وكذلك التنبيه على الوعي الوالدي. غالبا نحن الاستعداد للزواج دائما نربطه باختيار الشريك المناسب، الحياة الزوجية، العلاقة، الحقوق والواجبات، لكن ننسى شيء مهم جدا اللي هي التهيئة الوالدية، وهذا جدا مهم ان نحن نربي فيه أبنائنا الشباب والشابات المقبلين على الزواج. طبعا اهم ما ممكن ان نحن نذكره، انا لما اجي انشئ شباب المقبلين للزواج ما بس أركز على أنه يكون زواجهم ناجح، لازم أركز على أنهم لازم يكونوا أم وآباء صالحين لهذين الأبناء. لذلك لازم التركيز على التهيئة الوالدية.
0: نعم، جميل جدا. أيضا يعني من واقع عملكم كأخصائيين اجتماعيين ويمكن قريبين جدا من الأسر في سلطنة عمان، إيش أكثر التصورات الغير واقعية اللي ممكن يحملها الشاب عن تكوين الأسرة وإنجاب الأبناء؟
1: أهم تصور طبعا نحن في المجتمع العماني نقول أنه أكثر التصورات اللي غير واقعية أنه الأب بس يوفر المادة،
0: المال
1: معناه أنه هو ما شريك في التربية، هذا تصور جدا خاطئ. كذلك أنه بس الأم هي اللي
0: مسؤولة
1: عن التربية. وعندش من التصورات اللي خاطئة كذلك أنه الطفل، أنا يعني لما يجي الطفل لازم يكون مؤدب ولازم يكون هادي ولازم يسمع الكلام ولازم ما يعارض ولازم ما يناقش، لا، هذه تصورات خاطئة.
0: هذه معايير وضعها المجتمع.
1: أيوة، المعايير اللي وضعها المجتمع، بحيث يعني أنا لازم أقيس هذه الأشياء أكيد تأثر على شخصية الطفل.
0: جميل جدا هذا الجانب، وهي يعني هنا تأتي دور أهمية تقسيم الأدوار داخل الأسرة
1: بين الزوجين.
0: نعم، بين الزوجين. إلى أي مدى يؤثر ذلك على التهيئة فعليا للأبناء؟
1: طبعا إذا نيجي نتكلم عن التقسيم، لازم من بداية من التهيئة لما نقسم الأدوار نعلمهم التخطيط الأسري الصحيح. لازم يراجعوا، هم شيء طبيعي الاختلاف بين الزوجين، شيء طبيعي إنه كل واحد جاي بتجارب مختلفة.
0: صحيح.
1: بالتالي من البداية لازم يكون في حوار صريح وواضح بين الزوجين، يوضحوا إيش المسؤولية بين مسؤولية كل واحد منهم في الرعاية. لازم كل واحد يفهم أنه شريك في هذه العملية، عملية التربية وتربية الأبناء.
0: نعم، جميل جدا. أحيانا يعني شوفي التربية تغيرت، ويمكن دخلت عوامل كثيرة أيضا تساهم في التربية ولها دور أيضا يعني بشكل إيجابي أو سلبي وتأثيراتها.
1: صحيح.
0: أيضا يعني حتى من البداية في مسألة التهيئة، إلى أي مدى مهم أن يكون هناك وعي فيما يتعلق بهذه الأشياء الدخيلة في التربية؟
1: أول شيء نحن لازم نركز على أنه كل مقبل على الزواج لازم يفهم ذاته، يفهم نفسه، يكون عنده مرونة نفسية، لأنه أي تغير يصير عنده في حياته لازم يقدر يتعامل مع هذه التغيرات أو الروتين اللي هو متعود عليه. نحن لازم نفس الشيء نركز على أنه دائما الأطفال يعني يحتاجوا الآباء مرآة لنا نحن للأطفال، وش ما يصدر من الآباء راح يكون انعكاس على الأطفال هذولا. لازم يكون في تهيئة نفسية، تهيئة اجتماعية، نفتح الحوار صريح يكون وواضح بين الزوجين.
0: نعم، أيضا يعني واحدة من البرامج اللي أطلقتها وزارة التنمية لتهيئة أو تأهيل المقبلين على الزواج هي رفقة حياة. إيش المساحة المخصصة داخل هذا البرنامج لبناء المسؤولية الوالدية؟
1: رفقة حياة هذا من البرامج اللي تطرحها وزارة التنمية الاجتماعية، وتستهدف منها المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا. تركز طبعا على أسس التفاهم بين وطبيعة العلاقة الزوجية، كذلك توصل إلى التخطيط الأسري، تعطيهم برامج، وفي ما نسميه بالمتابعة اللاحقة نفس الشيء عشان نقيس مدى أثر وهذا البرنامج والإرشادات اللي تم توجيهها لهم.
0: نعم، جميل جدا. أيضا خلينا يعني ندخل شوية في واقع أكثر ونطرح هكذا بعض النماذج والقصص. إحنا نعرف أن إحنا في مجتمع يعني في اختلاف أكيد، وهذا يعني من بيت لبيت تختلف مسألة صح. التربية، المعتقدات والأشياء وغيرها. فلما يلتقي شخصين للزواج كل واحد جاي من بيئة مختلفة، عنده أفكار مرتبطة بالتربية، كيف ما هو نشأ أو كيف ما هو صح. تربى، تلتقي هذه البيئتين لإنشاء بيئة جديدة، ويمكن أحيانا تصير بعض الأمور فيما يتعلق ب ربما يرى الأب أن فرض هذه البيئة أفضل مثلا من الفكرة المقابلة من الزوجة. يعني كيف نتحدث في أهمية هذا الجانب، وأن يكون الحوار أيضا هنا مهم فيما يتعلق بتربية الجيل القادم في هذه البيئة؟
1: نعم مريم، أنا ذكرت ليش قبل أنه شيء طبيعي أنه نحن مختلفين، كل واحد جاي من بيئة مختلفة، كل واحد جاي بذكريات وتجارب مختلفة، فمعناه أنه هو لما يجي يطبقها أنا لازم يعني أعرف وش الشيء الجيد أو الإيجابي اللي راح أنقله من أهلي لأبنائي، وش الأشياء اللي أنا لازم أرجع أقيمها ولازم أراجعها هل هي تنفع وتصلح أو لا. يعني أنا لازم يكون عندي وعي أن هذا الطفل أنا ما راح أربيه فقط في هذه المرحلة، مش في مرحلة الطفولة وفقط، لا، أنا راح أثر، يعني راح أربيه بحيث يبقى الأثر مدى الحياة، يبقى الأثر بحيث أبني شخصية متوازنة مستقرة اجتماعيا، مستقرة نفسيا، شخص واثق من نفسه يقدر يواجه الحياة. فلذلك ننصح كثير أنه يكون في من البداية قبل الزواج يكون في اتفاق ما هي الأشياء أو المسؤوليات أو ما هي يعني كيف نحن نحل الخلاف فيما بيننا. لازم يكون يعني أوكي، نحن شخصياتنا مختلفة عن بعضنا البعض، بيئاتنا مختلفة عن بعضنا البعض، ولكن أنا لازم أعرف كيف نحل هذا الخلاف، نتفق مع بعض إيش هي الأساسيات في التربية، كيف أنا أربي أبنائي، قواعد أسرية ثابتة ما ممكن أنه تتغير. لو فرضا صار أنه الأب حاب أنه يفرض رأيه أنا كذا تربيت والأم أنا لا أنا كذا تربيت، لا، لازم يكون نقاش فيما بينهم، بس يفضل أنه يكون بعيد عن الأبناء، لأنه أي مثل ما قلت ليش إن إحنا مرآة، وش ما يشوف الطفل راح يطبقه أكيد في الواقع.
0: نعم، أيضا يعني واحدة من الجوانب المهمة وأريد يعني نقترب منها من خلالكم كنظرة أخصائيين اجتماعيين، كيف تنظروا إلى اختلاف المفهوم نفسه في التربية كتربية؟ يعني أكيد اليوم إحنا يعني نسمع مثلا من الجيل اللي قبلنا واللي قبل، أول ما كان أول عندنا أدوات نستخدمها للتربية
1: صح.
0: أو أسلوب التربية اختلف، بالنسبة لكم كأخصائيين اجتماعيين كيف اختلف هذا المفهوم؟
1: مفهوم التربية ما اختلف كثر ما تختلف الزمان، يعني والعوامل اللي تأثر في هذه التربية. يعني زمان نحن ما شاء الله تربينا على كل شيء.
0: صح، أتفق.
1: تربينا على، يعني كانت التربية التقليدية، يعني نحن زماننا يختلف تماماً عن زمان أبنائنا في هذا الجيل. أبنائنا اليوم يؤثر عليهم كثير أشياء. أنا إذا ما كنت الأمان لابني، أنا ما لو ما كنت أسمعه وما يكون في بيني وبينه حوار، عادي اليوم أنا أضربه وبكرة يرجع يسوي، لأنه هو أصلا ما فاهم هو وش سوى الحين، ليش ضربوني؟ عادي متعود. وفي يعني
0: صح،
1: في أطفال بيقول ليش عادي أنا متعود يضربوني ترى. فتصير يعني تختلف التربية، بس نحن نحاول إن نوصل للمتزوجين حديثا كيف يتعاملوا مع الجيل الحالي. أساليب التربية، مهارات معينة لازم، في مهارات يتعودوا عليها ويتعلموا أنهم، أهم حاجة الصبر، لازم يكون صبور، لازم كل من اتفق انه يكون يصير عنده ابناء لازم يكون فيه صبر طويل، ولازم يكون بالعمان نقول فيه بارض،
0: في
1: يعني
0: بارض.
1: يسمع كثير ويحاول يناقش، يحاول ينمي عنده لغة الحوار.
0: حلو، هذه واحدة من النقاط اللي مرتبطة باختلاف احتياجات هذا الجيل، يعني احتياجات يعني نحن أول مثلا يقول لك والله نحن ما كنا يعني نفتح قلبنا ولازم يصبروا علينا ولازم نناقش ونقدر نقول لا، يعني كانت اللا بالنسبة لنا داخل البيت أصعب من أي شيء، يعني يعني بعد ما يفرض عليش مثلا شيء هذا ما بالنسبة لنا ما كان شيء سلبي على وقتها، لكن اليوم لا يقول لك لازم، أو علم النفس وعلوم التربية تقول لا، الطفل بحاجة إلى حوار، الطفل بحاجة إلى أن
1: بالضبط.
0: يفهم، الطفل بحاجة، يعني هذه من الأشياء اللي مهم أن احنا اليوم نوضح يعني احتياجات هذا الجيل لأي مدى اختلفت.
1: احتياجاتهم صارت، يعني شوفي لأنه صار كل شيء مرئي، كل شيء أنا أشوفه كذا
0: فضاء
1: أمامي،
0: مفتوح اليوم؟
1: فضاء مفتوح،
0: طبعا.
1: قادر يوصل لأي حاجة عن طريق الجوال، عن طريق الآيباد، ويشوف إنه أنا مختلف عن الآخرين. فلذلك إذا أنا ما فعلت دور الحوار مع أبنائي، أنا ما راح أقدر يعني إني أوصل لقناعة معه، لا هو بيقتنع ولا أنا بقتنع، وبيصير في صراع وحرب بيننا إحنا الاثنين. عشان كذا إنه هذه العوامل كثير تأثر في أسلوب التربية. كثير منهم اللي بيقول ليش لا نحن والله تعودنا ضربونا،
0: ضربونا.
1: نحن نازعونا، نحن صرخوا علينا. لا، الحين أبنائنا جالسين يشوفوا أشياء على السوشيال ميديا، نقول جالسين نشوف في منصات التواصل الاجتماعي أشياء، كيف التعامل؟ فممكن يجي يحاسبك إنه أنت المفروض ما تكلمني بهذه الطريقة. وعشان ما نوصل لهذه المرحلة، يفضل إنه يعني تنمى لغة الحوار بين الأب أو بين الأم والأب وأبنائهم.
0: نعم، مهم جدا. أيضا يعني سلوك الطفل اليوم اختلف، جوانب نفسية مرتبطة بالطفل، ومثل ما ذكرتي يعني واحدة من الجوانب المهمة اليوم الطفل مطلع، الطفل عنده وعي فاهم، وخاصة أنه بيئة التربية أساسا اختلفت بشكل كبير. أيضا يعني من المهم أيضا أن نتكلم عن إيش الحدود اللي المفروض تكون موجودة في ظل التربية داخل البيت، وتكون واضحة بالنسبة للطفل وبالنسبة للوالدين في وضع هذه الحدود.
1: شوفي، أهم حاجة الطفل بطبيعته يحب الاحتواء، دائما يحب الاحتواء، بس في نفس الوقت أنا لازم أكون حازم. كوالدين لازم يكون عندهم أسس وقواعد مهمة
0: نعم
1: وواضحة في موضوع الاحتواء والحزم. ما في كل شيء أنا أكون حازم، لأن الشدة والعقاب ما راح توصلنا لشيء، وكذلك ما في كل شيء أنا ألبي له كل ما يريده هذا الطفل. فلذلك يحتاج أن نحن نكون حازمين في بعض المواقف
0: نعم
1: ولكن نحتويهم. إذا ذكرنا موقف مثلا، إذا الطفل، هذه المشاهد دائما نشوفها في المولات، مثلا باغي لعبة الحين تشتري لي إياها، إذا ما اشتريت لي إياها وش اللي يصير؟
0: صياح لا حدود
1: وصراخ،
0: وصراخ.
1: وتسمعي من آخر الممر تسمعي الولد يصرخ ولا يصيح وما شاء الله متسدح في الأرض.
0: هذا المشهد
1: هذا المشهد دائما نشوفه. وبعدين إيش اللي يصير؟ تلبي له الأم أو الأب يلبي له اللي هو يريده، فهو يشوف أن هذا شيء عادي. يعني أنا كل ما أريد شيء معناه أنا لازم أسوي نفس الأسلوب. ما راح ينفع معاه الصراخ، ولا راح ينفع معاه أن أنا هذيك الساعة أقول له بس حبيبي تعالوا، ما راح ينفع كذا. أنا أجمع الاثنين، بكلمه أن أنا فاهمة مشاعرك الحين، أنا عارفة ليش أنت تصرخ، أوصل له المشاعر اللي هو جالس يحس فيها عشان يقدر بعدين يعبر عن المشاعر هذه في مواقف أخرى. أفهمه، أجلس معاه أنه الحين ما وقت أن أنا أشتري لك هذا، ما اتفقنا أنه مثلا نشتري هذا، ما اتفقنا نروح هذا المكان. يكون نفس الشيء مثل ما قلت، ليش يكون في حوار، أنا لازم أقنعه هنا. يعني لما أوصل له الفكرة أنا فاهمتنك، راح يهدأ
0: صح.
1: حتى لو استمر في البكاء، لكن راح يهدأ أنه أنا مفهوم شعوري، أنا عارف أنه هي عارفة أنا وش أريد، ما اليوم يمكن بعدين. مع الوقت هي أهم حاجة تكون حازمة في قرارها، لا تتراجع. يعني وش ما كان، كان مبيت والحين طالع لنا ما شاء الله الصغيرين لما يطلعوا، والله أنا أريد أروح أبات عند فلان، لا خلاص نقطة،
0: هذه
1: لا.
0: عندنا يعني كانت زمان، بس يعني عاد بأسلوب ثاني، بس بعدنا كنا ما يعني نروح
1: هي
0: نستسلم.
1: يعني في أسر لا، هذه واضحين من البداية، لازم يكون كما قلت لك يكون في قواعد واضحة مع الأطفال ومع الأبناء بحيث ما يتجاوزوها، ولو فكروا أنهم يتجاوزوها يكون في حوار، يا يقنعش يا تقنعي.
0: جميل جميل جدا. ايش اكثر التحديات اللي اليوم تواجه الاسر، او حتى يعني الاب والام الجدد في موضوع التربيه، ايش اكثر التحديات الاجتماعيه اللي ممكن تواجههم؟
1: كثير تحديات،
0: منها
1: أولها يعني ممكن نقول تدخلات الأهل، ومثل ما نقول إنه أغلب، يعني ما نريد نتطرق لهذا الجانب، ولكن أغلب أسباب الطلاق تصير بسبب تدخلات الأهل، والتدخلات تصير عادي تشمل مع الأبناء وكذا. عندش نفس الشيء اللي هي السوشيال ميديا، الحياة الرقمية اللي صارت الحين، نحن صار ما عندنا حياة. أنا يكون جنبي مثلا حد من أخواني أتواصل معاه بالواتساب، إذا هو جنبي ليش أنا ما أتكلم معه؟ فهذا من الأسباب، يعني من العوامل الاجتماعية والتحديات الاجتماعية. هي هذه ضعف التواصل داخل الأسرة هو أكبر تحدي. إذا أنا ما لاحظت على ابني، ما لاحظت سلوكياته، أنا كيف بعرف أتعامل معه؟ كيف بكرة أقدر أساعده إنه يواجه هذه الحياة إذا أنا ما قدرت ألاحظ هذا الشيء وما عندي تواصل معه؟ فهذه أغلبها تقريبا.
0: نعم
1: حتى تأثير الأصدقاء وتأثيرهم في المدارس، يعني كل حد كما أقول لك، يعني زمان نفس ال نفس الـ نقول كلها نفس البيئات اللي تتدخل في التربية أو
0: صحيح.
1: إنها تتدخل في عملية التربية، لكن يختلف دورها باختلاف العقول، باختلاف إنه حتى تفكير الأبناء وتفكير الأطفال.
0: نعم أيضا يعني هل تطورت خلينا نقول الأساليب اللي ممكن أنها تساعد فعليا الوالدين التعامل مع هذا النوع من التحديات، خاصة يعني تقدموها للأهالي؟ إيش الأساليب اللي ممكن أنها تساعد على أن إحنا نقلل من وجود هذه التحديات؟
1: شوفي غالبا الحين نحن في زمن خلاص يعني كما نقول ما نعتمد على التلقين، يعني ما بجيب شخص قدامي كذا وبقول له يلا أنت لازم تسوي 1 2 3، لا
0: طبعا
1: أنا لازم أتابعه، لازم يكون في خطة تطبيقية واقعية وأتابع فيها، ما نسميه بالمتابعة اللاحقة. لما يكون عندهم مشكلة أنا أقدم لهم الطريقة، لكن نعمل الخطة مع بعض بمشاركة الأهالي الوالدين يعني، وبالتالي إنه نحن نتابعها وبنقيس نشوف هل في تغير، هل يحتاج إنه نحن نرجع نعيد وضع هذه الخطة، في أشياء نقيمها ونعدل فيها نضيفها، كل حالة ما تتطلبه يعني نسويها الخطة.
0: نعم، يعني واحدة من الأشياء المنتشرة اليوم خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي أن كثرة المحتوى التربوية، النصائح المتعارضة، كيف تساعد اليوم من خلال الوزارة، من خلالكم كأخصائيين اجتماعيين الأسر، على أنه يوصلوا إلى المعرفة اللي فعلا تفيد ربما مشكلتهم أو التحدي اللي يواجههم أو حتى الشخصين المقبلين على بداية تربوية جديدة اللي تناسب احتياجات أبنائهم؟ يعني أنت تشوفي مثلا السوشيال ميديا ما شاء الله، يعني المتخصصين التربويين سواء يعني كل حد يقدر يعني أنه يقدم معلومة سواء كانت صحيحة أو ما صحيحة، ويجي الطرف الآخر يطبقها وهي أساسا ما تتناسب بيئته، مجتمعه وغيره.
1: بالضبط. الوزارة حاليا يشتغلوا، الوزارة والجهات المختصة جالسين يشتغلوا على أنهم على الإرشاد الوالدي على والاستشارات، يعني يقدموا هذه الإرشاد واللوحات التوعوية وقائمة ومستمدة من قيمنا ومجتمعنا العماني، وكذلك قائمة على أسس علمية صحيحة. اليوم فعلا مثل ما قلتي مريم انه اغلب الـ يعني المحتويات في السوشيال ميديا تتكلم عن التربية، وغالبا هذه يعني في منها المفيد، لكن طبعاً. غالبا ايوه غالبا تكون قائمة على تجارب شخصية ومعلومات غير دقيقة، لذلك انه نحن افضل انه ناخذ هذه المعلومات من الاشخاص. واللي لازم أذكره أنه وزارة التنمية الاجتماعية تقدم خدمات إرشادية واستشارات أسرية عن طريق دوائر التنمية الأسرية في مديريات التنمية الاجتماعية في جميع المحافظات، يقدموا هذه الخدمة، خدمة ممتاز. الاستشارات والإرشاد. فممكن أي شخص ممكن أنه يستفيد منها، سواء كان مقبل على الزواج، متزوج حديثا، أو حتى الأسر اللي يعني مر على زواجها فترة من الزمن.
0: كيف تشوفي ثقافة فعليا الإقبال على الوقب هالنوع هذا؟
1: يعني خلينا نقول إنه دائما الأسر تشوف إنه طلب المساعدة فشل، بس للأسف إنه يعني الفشل، يعني لما أنا أروح أطلب المساعدة من الاستشاريين أو المختصين، هذا ما فشل أنا أبداً. ما فاشل في التربية، لكن أنا أحتاج الدعم المناسب في الوقت المناسب عشان ما تتفاقم المشكلات. فعشان كذا انه اغلب الاشخاص لما يجونا خلاص انه خلاص واصلين لمرحله متقدمه جدا، ما فيها شيء انه انا ما قدرت اتعامل مع هذه المشكله، عادي ترى ما ياخذ من وقت شيء. وغالبا يعني نحن كمختصين نقيس هل هذا الموضوع عام يحتاج فقط اني اعطيه مهارات وقائيه، ولا يحتاج تدخل علاجي متخصص إذا كانت مراحل متقدمة، إذا كان مثلا نتكلم إذا الطفل هم جايين يتكلموا عن طفل وهذا الطفل عنده مثلا يحتاج تدخل علاجي متخصص، لازم على طول يحال إلى العلاج المتخصص، يعني سواء كان اجتماعي أو نفسي.
0: نعم، إيش في أساليب معينة تعتمدوا لها واختبارات معينة؟
1: أكيد.
0: يعني أيوه. إيش الأساليب اللي تستخدموها؟
1: أكيد في مقاييس. شوفي نحن كمرشدين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين

0: دائما عندنا أساليب وعندنا مقاييس محددة نستخدمها عشان نقيس مدى تأثر، يعني مدى تأثير هذه المشكلة أو هذا التحدي على الأسرة وعلى الأطفال.
1: جميل.
0: وبعدها نحدد إيش التدخل المناسب، هل هو وقائي، هل هو نمائي بعض الأحيان، يعني
1: إيش نقصد بالنمائي؟
0: النمائي بعض الأحيان إنه يكون هم يمشوا في المسار الصحيح لكن وقفت في علقت في حاجة ما عرفت كيف إنه تكملها، فتأخذ استشارة مثلا الأم أو الأب أخذ استشارة إن أنا علقت في هذه المرحلة، فنشوف مساره صحيح نحاول إن نحن نعزز منه
1: ممتاز.
0: نقوي أيوة ونقوم الموضوع يعني لين ما نوصل إلى المرحلة اللي هو يرضي، أو إنه نقدم الخدمة العلاجية على حسب إيش التقييم.
1: أيوة
0: أيوة
1: فعلا ممتاز جدا. ويعني من المهم أيضا في هذه النقطة، يعني اليوم تقدم الوزارة هذه الخدمة، أيضا كل من يحتاج إلى هذه الخدمة يقبل عليها ولا يتردد. تعرفي في أحيانا يمكن ذكرتي أنت في واحدة من النقاط فكرة أن التردد أو التدخل أو حتى فكرة النظرة المجتمعية، يعني أنا معقولة ما أعرف أربي ولادي؟ فهذه واحدة من الأشياء اللي
0: بالضبط
1: تخلي الواحد يتأثر بفكرة أني أنا أحتاج مساعدة أو يلجأ لأحد أقربائه أو أحد من الأسرة لتوجيهه. ربما هنا أحيانا ما كل شيء يتناسب
0: مع الأبناء
1: مع أبنائي أنا تحديدا. فهي مسألة الوعي وأهمية اليوم أن احنا نطلب المساعدة فعلا لما نحتاج المساعدة من المتخصصين.
0: في
1: تحب
0: نقطة مهمة مريم أبغى أذكرها، إنه الوعي ترى ما دائما إن أنا لازم أكون مثالي
1: طبعا.
0: في التدخل أو في معالجة سلوكيات أبنائي، لا أبدا، المثال الوعي يعني إن أنا أقدر أفهم هذه يعني أفهم سلوك طفلي. دائما أنا أقول إنه أي سلوك صادر سواء من طفل من مراهق من أي مخلوق من أي شخص في الدنيا، أي سلوك يصدر أكيد له احتياج،
1: طبعا
0: وراه احتياج هو ما عارف يعبر عنه، فأكيد بيتصدر منه هذه السلوكيات. فالوعي ما معناه أني أنا يعني لازم أكون مثالي بيرفكت مرة كامل، لا، الوعي عادي أن أنا أقدر أفهم وأقدر أتصرف ويكون
1: طبعا
0: عندي إدارة لهذه المواقف.
1: نعم. أهمية طبعا اليوم تقدم مثلا الوزارة برامج ومبادرات مرتبطة بتهيئة الإقبال على المقبلين على الزواج، أيضا يعني متابعة ما بعد الزواج بالنسبة للأسرة، هذه واحدة من الجوانب المهمة أيضا كيف نتحدث عنها.
0: بل يعني ذكرت سابقا انه نحن في الخدمات الاستشارية والإرشادية اللي تقدمها الوزارة بعد ما نوضع الخطة طبعا لازم يكون فيها متابعة لاحقة، لازم عشان نحن نشوف ونقيس مدى التحسن او مدى التغيير اللي حصل سواء كان سلوك سواء كان مشكلة يعني قدرنا إن نحن نتخطاها ما قدرنا نتخطاها، فلازم يكون في متابعة لاحقة.
1: جميل جدا. إيش أكثر شيء يعني تحب إنه يعني إحنا في ختام هذا الحديث، الخطوة العملية الأولى اللي تنصحي فيها اليوم المقبلين على الزواج لبناء وعيهم بمسؤولية تنشئة الأبناء؟
0: صراحة أنا ذكرت هذا الكلام وبعدني دائما أنصح فيه
1: وأكدي عليه.
0: وأكد عليه فعلا، أنه لازم يكون في حوار صريح بين أي زوجين قبل الإنجاب، ما يعني أنه أنا كم أجيب كم طفل لازم يكون عندنا ولا متى الوقت المناسب، هذه أشياء عادية جدا، لكن أنا لازم أتطرق أنا كيف أربي هذا الطفل، لازم الزوجين يعرفوا إيش الواقع اللي راح يعيشوه بعد الإنجاب بعد ما يكون عندهم طفل، لازم يوصلوا لقناعة كيف إنهم يتعاملوا مع أخطاء أبنائهم، لازم يوصلوا لحل كيف يديروا خلافاتهم لو صار في بيننا خلاف، كيف نحن ندير هذا الخلاف، لازم يتعلموا أهم حاجة إنه وش الأشياء اللي أنا أشيلها من تجاربي وش الأشياء اللي أنا لازم أقيمها أعدلها أو حتى أستبدلها أو أتخلى عنها، شيء ما يناسبني أخليه، لأن أنا ما جالسة يعني أبني طفل في مرحلة واحدة بعدني أقول إن أنا لازم أبني شخص متوازن نفسيا عنده اتزان اجتماعي واثق من نفسه.

0: بوزارة التنمية الاجتماعية، كل الشكر على وجودك وإثرائك هذه المساحة من صوت الشباب.
1: شكرا لك، شكرا مريم، يعطيك العافية.
0: إذن مستمعينا، وقفاتنا لا زالت مستمرة حتى تمام الرابعة، نسعد بهذا التواصل برفقتكم ورفقتكم. السلامة.

0: محلى حبيبي.
1: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى للسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
2: صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، لازلنا مكملين معكم هذا المشوار من برنامج صوت الشباب. نسعد بهذا التواصل برفقتكم من خلال هذه المساحة وهذا الأثير، أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا. نجدد الترحيب أيضا بكل من انضم للاستماع لبرنامج صوت الشباب، وأيضا أجدد الدعوة لكم مستمعينا للمشاركة في قناة إذاعة الواتساب عبر منصة الواتساب ليصلكم كل ما هو جديد مرتبط بالبرامج وكذلك المحتويات المرئية، وتكونوا على اطلاع بكل مستجدات إذاعة الشباب. وللمشاركة في القناة تنشر أو مثبت من خلال منصة الانستغرام في لإذاعة الشباب الباركود الخاص بالقناة، وكذلك من يرسل عبر الواتساب على 724-442-009 تصله أيضا رسالة المشاركة في القناة. نتوقف مستمعينا لفقرة مع الشباب.
1: مع الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في مع الشباب. اليوم نناقش موضوع اقتصاد الفعاليات وتمكين الشباب في صناعة المعارض والمؤتمرات. وإحنا مثل ما نعرف أن صناعة المعارض والمؤتمرات أصبح نشاط ربما موسمي، وأصبح أيضا هذا القطاع مرتبط اقتصاديا حينما يجمع بين المعرفة وكذلك الاستثمار، وأيضا المعارض المرتبطة بالتقنية والإبداع، الضيافة وبناء الشركات والكثير من المعارض. وهذا التوجه يمكن نلمسه اليوم لشبابنا العماني والاهتمام بهذا الجانب. أرحب بضيفي في الاستوديو الفاضل إدريس بن رمضان الزجالي، مدير الشراكات الحكومية والترويج بشركة أعمال المعارض العمانية كوكونت بمجموعة سابكو. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ إدريس.
1: أهلا وسهلا فيكم، أشكركم على الاستضافة واهتمام في الموضوع الشيق هذا.
0: أكيد.
1: مع طول القطاع الحيوي،
0: فعلا قطاع حيوي ومهم أيضا. يعني اليوم نشوف اهتمام الشباب كبير بقطاع المعارض وكذلك المؤتمرات، لكن أبدأ يعني بهذا السؤال، أين وصل اليوم الشاب العماني في مرحلة صناعة الفعاليات؟
1: ما تقدم من نجاح في الآونة الأخيرة من المعارض والمؤتمرات، هذا أثر يعني الشاب العماني له أثر كبير في قطاع هذا، ويترك بصمة في كل خطوات في تنظيم الفعاليات، منها من التخطيط والتنظيم والتنفيذ وإدارة الفعالية وما بعد الفعالية.
0: صحيح.
1: فالشاب العماني متمكن وقادر وصنع هذا القطاع، وله لمسة مهمة وأثر مهم كثير.
0: فعلا إيش اللي يعني اليوم بالنسبة لنا وجود الشاب العماني في تنظيم الفعاليات الدولية التي تقام هنا في سلطنة عمان؟
1: هي فرصة للتعلم والتبادل الخبرات، وكذلك هي تمثيل السلطنة على أنها هي قادرة على استضافة الفعاليات هذا، والشاب العماني قادر على تنظيم هذه الفعالية. فهذه الجزئية الشاب العماني متمكن
0: فعلا، خاصة أن اليوم سلطنة عمان تهتم بهذا الجانب بشكل كبير. لكن واحدة من النقاط أيضا المهمة هو ارتباط المعارض والمؤتمرات في فرص خلينا نقول موسمية. كيف نحول اليوم فعليا تنظيم الفعاليات من فرصة مؤقتة موسمية إلى مسار مهني واضح يستطيع الشاب أن يبني عليه؟
1: فيما يخص النقطة هذه اللي انت وضحتيها على أنها هي فترة موسمية أو لا قطاع المعارض أو قطاع الفعاليات هي ما تعتبر هي فترة موسمية. هي هي هي يعني عمل طوال مدى العام. يعني يبني على التخطيط والاستراتيجية والتسويق والمبيعات والتنفيذ، بعد ذلك إدارة، وبعد ذلك في عمل ما بعد الفعالية. تتعلم ماذا اللي حصل في عام الماضي وليش اللي الإيجابيات والسلبيات. فهذا القطاع يعتبر مستدام وشغال، يعني ما إن هي فترة موسمية.
0: جميل جدا، خاصة أن يعني المعارض أو المؤتمرات المرتبطة بنسخ متعددة تتطلب من الشركة أنها تجدد كل سنة.
1: أكيد.
0: وتحس بمسؤولية أن تقدم شيء مختلف للعام اللي يليها أو المؤتمر في نسخته القادمة. هذه كيف تحسوها كمسؤولية للشركة؟
1: هي أكيد الإبداعات، وكذلك إحنا في عندنا نظام أن هي إحنا نأخذ آراء العارض إيش اللي يتبنى عليه أو إيش اللي هو يهدفه في عام القادم. فهذه الأشياء لازم إحنا يعني نعمل كل جديد، على أساس أن المعرض يعني كل فعالية نسخة عن نسخة تكون تعتبر متغيرة
0: أفضل.
1: أيوة
0: نعم، جميل جدا. يعني أنتم كشركة أيضا وكأستاذ إدريس يعني عملتوا مع مشاركين من جهات من خارج سلطنة عمان. خلينا نتكلم بشكل تفصيلي، إيش اللي يجعل اليوم فعليا السوق العماني جاذب لإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية داخله؟
1: هي تتمتع سلطنة بموقع استراتيجي
0: طبعاً.
1: طيب، والسمعة الطيبة في الكرم والضيافة والأمان، والتنوع الاقتصادي اللي متوفر معنا الحمد لله، والقطاعات المستهدفة صارت يعني جذابة للمستثمر أو للمشارك الدولي على أساس أنه يكون يجي يشارك معنا في الفعاليات المحلية، وكذلك أن هي سوق مفتوح فنجمع الجميع سواء كانت الجهات الحكومية والخاصة على أساس أنه يكون في ربط تجاري ما بينهم ويكون في فرص استثمارية تجارية تبادل وكذا.
0: نعم، إيش كيف ينعكس ذلك؟ يعني لما اليوم فعلياً سلطنة عمان تستضيف هذه المعارض وهذه المؤتمرات وتصبح وجهة تستضيف مؤتمرات ومعارض بصورة مستمرة، إيش اللي تكسبه سلطنة عمان داخلياً؟
1: هي تنشيط الاقتصاد، طيب جذب المستثمرين والشركات الدولية، تعزيز حضور السلطنة كوجهة استثمارية، وهذه من النقاط اللي هي نركز فيها كثير احنا في القطاع.
0: ايش اكثر شيء تطلبه منكم هذه الجهات خاصة كشركة معنية باعمال المعارض؟ يعني خلينا نقترب من العمل داخل الشركة نفسها، ايش اكثر المتطلبات لهذه الشركات الدولية لما تتكلم؟
1: هي الشركات الدولية بتشوف اساسا اللي هي البروفايل، المعرض ايش المعرض يتركز على ايش، من حضور المعرض، من الداعم المعرض. فالحمد لله احنا في في في سلطنة نحظى بدعم كبير من جهات الحكومية والخاصة في مشاركاتهم في هذه الفعاليات، فهذا تجذب العرض الدولي للمشاركة في معارض عمانية. فيعني مثلا هو يقول لك أنا بجي الفعالية، من زوار الفعالية، من دعم الفعالية. فاحنا نوضح له أن احنا نجمع جميع من يعمل في القطاع تحت سقف واحد، وهذا يحفزهم أو يشجعهم في المشاركة في الفعاليات.
0: تحس أنه اختلف السوق بالنسبة لنا يعني من قبل كم سنة إلى اليوم؟
1: أكيد أكيد المشاركات، يعني احنا فعالياتنا توصل لمستوى عالمي الحمد لله، يعني احنا نستقطب حوالي إلى في فعاليات نستقطب حوالي أكثر من 50,000 زائر، فهذه شيء إيجابي وشيء مستدام بإذن الله تعالى.
0: إيش المعارض والمؤتمرات اللي نظمتوها؟
1: احنا كشركة أعمال معرض عمانية احنا ننظم فعالية اللي هو أسبوع عمان للاستدامة، ومعرض عمان للبترول والطاقة، هذه بضيافة وزارة الطاقة والمعادن، ومعنا معرض عمان العقاري، طيب بدعم من وزارة الإسكان والتخطيط. هذه الفعاليات اللي معنا، وفي معنا في خطط في على فعاليات جديدة إن شاء الله
0: راح
1: بإذن الله تعالى.
0: لكن تعتبر هذه يعني واحدة من المؤتمرات والمعارض المهمة في سلطنة عمان، إيش تعني لكم هذه الشراكات مع المؤسسات الحكومية؟
1: والله فيما يخص احنا لازم نشتغل الاستراتيجية المعارض والفعاليات هي تكون تركز على رؤية الوزارة، رؤية السلطنة إيش بالضبط، على أساس أن نتماشى مع هذه الرؤية، على أساس احنا كيف نفعل هذا القطاع سواء كان في السلطنة وخارج السلطنة، على أساس الناس تعرف إن في توجه لهذا القطاع. واليوم الفعالية صارت، يعني الفعاليات صارت ستايل إن ما فقط فعالية مشاركة، ولكن صارت إن هي توقيع اتفاقيات خلال الفعالية، الميديا موجودة وكل اللي في القطاع نجمعهم في مكان واحد.
0: جميل جدا. يعني لما نرجع شوية لفترات سابقة، ما كان في حراك من قبل الشركات العمانية أو الشباب العماني فيما يتعلق بتنظيم المعارض وكذلك المؤتمرات؟ اليوم يحصل الشاب العماني والشركات العمانية على ثقة كبيرة، إلى أي مدى تؤثر هذه الثقة اليوم على وجود الشاب والمنافسة في هذا السوق؟ يعني أول كان المعارض المؤتمرات دائما مرتبطة بشركات عالمية تنظمها أو شركات كبيرة تنظم هذه المعارض، اليوم لا، الشاب العماني حاضر بشكل كبير.
1: أكيد أكيد، هذا بالأول الثقة، ثقة بالشباب، شباب قادر، شباب العماني قادر على ينجز أي قطاع، بالإضافة الدعم اللي حصلت الشاب العماني من جهة الحكومية ومن جهة الخاصة، هذه يدل على تفاعل القطاع، ويعني وصل إلى النجاح الفعاليات اللي صارت معنا في عمان. وكذلك احنا نستهدف على أنه بيكون في فعاليات أكبر وفي فعاليات أكثر وتستقطب زوار ومشاركين دوليين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إلى أي مدى اليوم تستطيع مثل هذه المعارض والمؤتمرات وهذا الحراك النشط حقيقة في خلق فرص حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
1: مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه نقطة مهمة كثير. بالأول أوجه شكري لتهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دعمها للمؤسسات في المشاركة، الهيئة دائما سباقة وما شاء الله متفاعلة في مشاركتها في الفعاليات، كونها هي تبرز رواد الأعمال على أساس أنه يكونوا في المعرض ويبنوا شراكات تجارية، يكسبوا خبرات، احتكار مع الناس أو المستثمرين وكذا. وبالإضافة المؤسسات الصغيرة المتوسطة قطاع الفعاليات مهمة كثير لهم، سواء كان في عندهم مؤسسات تشتغل في التصوير في التسويق، هذه كلها يعني يربط القطاع المعارض لهم، تصميم البوثات، فكل هذا صناعة المحتوى، فهذه كلها يربط الشركات المؤسسات الصغيرة أن تكون لها فرصة في هذا القطاع.
0: نعم جميل جدا. يعني واحدة حتى من الأشياء الملفتة، يعني إحنا في آخر معرض في أكتوبر العمران كان يعني واحدة من الأشياء الملفتة وجود البوليفارد اللي مرتبط بمؤسسات صغيرة ومتوسطة، ممشى كامل من اليمين واليسار في الجهتين، كلها مشاريع عمانية مرتبطة بدعم أو يعني وجود هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن المعرض مرتبط بالجانب العقاري والجانب الاستثمار العقاري والتصميم والبناء، إلا أن هذه كانت فرصة حقيقية لوجود هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
1: أكيد.
0: أيضا يعني اليوم المعارض والمؤتمرات لها جانب جدا مهم في القطاعات الأخرى مثل السياحة، الضيافة، النقل، وكذلك الصناعات الإبداعية. كيف نتحدث عن أهمية هذه القطاعات؟ أيضا
1: القطاعات مثل الفعاليات مثل ما وضحتي لا تخدم فقط قطاع المعارض والمؤتمرات. الفعاليات راح تحرك أكثر من قطاع ثاني، مثلا عندك إذا زائر جاك من خارج عمان فهو راح يعني يفعل قطاع السياحه.
0: صحيح.
1: والنقل والسياحي بشكل عام، وبالاضافه الى ان الشركات اذا كانت تشارك من خارج عمان تحتاج تصميم البوث، تحتاج تصوير، تحتاج تغطيه اعلاميه، فهذه الشركات اكيد راح تتفاعل، راح الشركات هذه راح تفعل، راح تحتاج الى هذه المؤسسات اللي هي تشتغل في هذا القطاع.
0: نعم. خلينا أيضا نذكر جانب جدا مهم وهو المرتبط بالشركات الشبابية العمانية خاصة في هذا القطاع. ما الذي تحتاجه اليوم الشركات الشبابية العمانية حتى تنتقل من تنظيم فعاليات محلية إلى المنافسة فعلا على إدارة أحداث إقليمية وكذلك دولية؟
1: هي النقاط المهمة: تطوير المهارات والخبرات، طيب الالتزام بالجودة والمواعيد، بدأ بمشاريع مناسبة أساس أول هي يعملوا استراتيجية ويشوفوا وين السوق المحتاج أساس أن يعمل فيه فعالية. فهذه النقاط المهمة اللي أنا أشوفها.
0: نعم. اليوم أنتم بالنسبة لكم في الشركة وبنائكم أو حتى يعني اهتمامكم بهذا القطاع، هل كل الأعمال تعتمد اليوم على وجود الشباب العماني في تنظيم وأيضا وجود هذه المؤتمرات والمعارض؟
1: أكيد في كل خطوة في تنظيم الفعالية لازم شاب عماني يكون موجود معنا وله بصمة كبيرة.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: كيف تشوف مستقبل اليوم هذا القطاع بالنسبة لنا في سلطنة عمان؟
1: هي فرص كبيرة في فعاليات قادمة، في خطط قادمة إن شاء الله، وهذه راح فرص راح تكون مؤثرة كثير وراح تبرز عمان كوجهة في التنظيم، يعني وجهة ممتازة في تنظيم الفعاليات إن شاء الله، وراح نستقطب ناس
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى. هل تواجه اليوم كشركة كشاب على وجه الخصوص يعني أستاذ إدريس تحديات تواجهنا في هذا القطاع بحاجة إلى تسهيل أكثر فيما يتعلق بالمؤتمرات والمعارض؟
1: هي سابقا كانت فيه التحديات، بس الحمد لله في وقت الحالي الأمور ماشية تمام، والجهات الحكومية والخاصة هي داعمة للقطاع، وقطاع في التوسع إلى توسع أكثر إن شاء الله.
0: نعم جميل جدا. أكيد اليوم اهتمامنا بقطاع المؤتمرات والمعارض، هذا القطاع المهم حقيقة للكثير من الجوانب والقطاعات التي تستفيد أو ينعكس عليها أثر وجود مؤتمرات ومعارض تستضيفها سلطنة عمان، والمهم أيضا وجود اليوم الشاب العماني في هذه المرحلة في صناعة الفعالية. إيش رسالتك اليوم للشباب العماني وأهمية اليوم فعلا هذا القطاع؟
1: هي رسالة للشاب العماني اللي هو كان مستهدف أو كان عنده خطة على أساس أن يدخل في هذا المجال، ممكن يحتك في زيارة الفعاليات سواء كانت محلية أو دولية، يتعلم ويكتشف مهاراته ويعمل استراتيجية إلى أي مدى هو حاب إنه يعمل الفعالية، وفي أي سوق وفي أي ماركت اللي هو راح يهدف فيه. فقطاع متميز، قطاع حيوي،
0: نعم
1: فنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى.
0: نعم أكيد نتمنى لهم كل التوفيق، وإحنا سعدنا اليوم أكيد بوجودك معنا أستاذ إدريس بن رمضان الزجالي، مدير الشراكات الحكومية والترويج بشركة أعمال المعارض العمانية كوكنت بمجموعة سابكو، والحديث أيضا اليوم عن أهمية الفعاليات وكذلك صناعة المعارض والمؤتمرات، والملفت حقيقة اليوم اهتمام الشباب للتواجد والحضور ضمن هذه المؤتمرات، لأنهم يجدوا هكذا اهتماماتهم أولا، ثانيا المساحة وتصميم أيضا المعارض والمؤتمرات هذا ما بالشيء الهين، أكيد بما يتناسب مع خلينا نقول ثيمة المعرض وتوجه المعرض، وكذلك تصميم تجربة متكاملة بسبب وجود اليوم فعليا الشاب العماني في هذا القطاع، وعمان هكذا اليوم تعتبر وجهة فعليا لاستقطاب هذه الفعاليات سواء داخل السلطنة أو خارجها لما تمتاز به. وإحنا وصلنا في ختام هذا الحديث لي نتوقف للفترة الدينية لنعود إليكم مستمعينا ونكمل حديثنا وكذلك نكمل فقرات البرنامج.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: صوت الشباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لبرنامج صوت الشباب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا المشوار من صوت الشباب مستمر حتى تمام 4 عصرا، نصف ساعة متبقية من عمر هذه الحلقة، وموضوع أيضا يتجدد، وكذلك فقراتنا لا زالت مستمرة أكيد برفقتكم مستمعينا. نسعد بهذا التواصل أكيد برفقتكم وأن نتشارك هذه المساحة. ويمكن أنا في بداية الحلقة طرحت هكذا تساؤل يشبه حلقتنا لهذا اليوم، كوننا نحن نتكلم عن الاستعداد، نتكلم عن أيضا إدارة المشاريع والبدء الجديد، إدارة مشروع، أيا كان شاركونا مواقفكم على 7244200 من خلال الواتساب لنستفيد وهكذا نقرأ تجاربكم. نتوقف مستمعينا لفقرة مع الشباب للحديث عن إدارة المشاريع وكيف تتحول اليوم فعليا الأفكار إلى واقع. طبعا مثل ما ذكرت يمكن في بداية الحلقة، وأذكركم أن احنا اليوم في إدارة المشاريع وكيف أن فعليا الشباب يخطو هكذا خطى واثقة وثابتة وعندهم الجرأة فعليا فيما يتعلق بإدارة المشاريع. نقترب اليوم من قصة نجاح شاب عماني، بنتعرف كيف يمكن أن تتحول الأفكار إلى مشاريع وكيف يستطيع اليوم فعليا الشاب أن يصنع فرصته ويقود مشروع حتى في داخل مساره المهني. نقترب من ضيفنا في الاستوديو الأستاذ المنتصر بن ناصر الشقصي، هو الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة المثالية لخدمات الكهربائية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ منتصر.
1: أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، إن شاء الله تعالى نكون في حسن ظنكم
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى. بداية خلينا نبدأ قبل ما ندخل في تفاصيل هذه القصة، نرجع لبداية المنتصر من كونه طالب وانتقاله إلى الحياة المهنية، كيف كانت تلك المرحلة؟
1: نعم، لا شك أن البداية، أقدر أقول البداية الحقيقية كانت في الجامعة. طبعا في سنة 2018 كانت قبلت بحمد الله توفيقه في جامعة التقنية العلوم التطبيقية بنزوة، ومن هنالك بدأت يعني صناعة الشخصية القيادية. وللأمانة الجامعة كان لها دور كبير بهذا الشيء، من جميل. موظفين، من عمادة، وأيضا من الكادر التدريسي، يعني كان الاستشارات منهم ما متوقفة أبدا. سواء من يعني نقدر نقول المعارض اللي قدموها، كان دائما يستضيف أشخاص ملهمين.
0: ممتاز.
1: أيضا كانوا على تواصل مع الطلاب من خلال المجلس الاستشاري الطلابي، وعادنا منها إن بدأت في عدة مشاريع بسيطة تحت يعني نادي إدارة الأعمال في الجامعة، ومن ثم ترأست صرت رئيس المجلس الاستشاري الطلابي للفترة الثامنة. ومن هذا الأمر أتاح لي فرصة أن أنا أتعرف على وجهات نظر مختلفة من الأشخاص. نعم، أشخاص يعني من ثقافات مختلفة ومن مثلا مناطق مختلفة، بحيث نحن نوصل أو نسأل الأسئلة الصح ونقدر نوصل إلى نتائج ترضي الجميع بإذن
0: جميل.
1: الله.
0: إذن المرحلة الأكاديمية كانت جدا مهمة
1: جداً.
0: ولها أكيد دور كبير.
1: نعم.
0: هل من خلال هذه المرحلة بدأت فعليا في فكرة أنك تريد تبدأ في إدارة مشروع معين؟ كيف بدأت فكرة فعليا أنك تبدأ في إدارة المشاريع؟
1: في الحقيقة يعني مثل ما ذكرت، في كل لما كنا في نادي إدارة الأعمال كان أيضا في إحدى المواد، وهذا للأمانة أثمن جهود الجامعة لاختيارهم الدقيق للمواد اللي ندرسها. يعني أنا تخصص بكالوريوس في إدارة الأعمال، فمن ضمن المواد اللي ندرسها مادة اسمها انتربرينرشيب، فمطلوب منا إحنا أصلا ننشئ شركة من الصفر ونعمل دراسة جدوى للشركة، من دراسة الجدوى المالية، الجدوى الإدارية، المخاطرة المالية، كيف إحنا نحصل على التمويل، وكيف نحسب الهامش، وهذا الشيء أشياء مهمة جدا
0: طبعا.
1: فمن ضمن هذه الأشياء يعني بدأت في مشروع صغير وهو تجارة قطع غيار السيارات. فترة دراستي للجامعة، وأيضا فترة دراستي للجامعة كنت أيضا أعمل في الفترة المسائية، فهذا الخليط يعني من نقدر نقول الخبرات أو التجارب أتاحت لي الفرصة أن يكون عندي، طبعا كل شيء بتوفيق الله سبحانه وتعالى،
0: ونعم
1: ومن ثم الأشخاص اللي حولي، الأسرة، يعني الأسرة الحمد لله رب العالمين كانت داعمة في كل خيار وفي كل قرار اتخذته، كانوا معي الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. فانتقلت بعدها لمرحلة مهمة وهي المرحلة المهنية التي فعلا بدأت الفكرة بالنسبة لك تتضح، وأنك فعلا تدير مشروع وأنت على مسار
1: نعم
0: مهني. هذه واحدة من الأشياء اللي نحاول نعززها اليوم في شبابنا فيما يتعلق بإدارة الأعمال. أنت عندك وظيفتك في مهنة معينة، كيف فكرت أنه ليش ما أدير مشروع وأنا فعليا في مسار مهني؟
1: نعم صحيح، هو لا شك أنا استلمت الإفادة، يعني عشان نكون يعني استلمت الإفادة لبكالوريوس إدارة أعمال في شهر 2 2024، ومن ثم بحمد الله من الله وتوفيقه بعد شهرين توظفت في الشركة المثالية للخدمات الكهربائية.
0: إن شاء الله.
1: فالآن يعني اشتغلت لمدة سنة كاملة معاهم، وللأمانة ما أضفت فائدة للشركة، فكنت أريد أصلا أستقيل للأمانة، ولكن سبحان الله أراد الله أن أدرس احتياجات الشركة، وشفت أن واحدة من الأشياء اللي هي هذه صناعة الصناديق الكهربائية، أن الشركة تنفق مبالغ لهذا المنتج، فقلنا ليش احنا ما نعمل دراسة جدوى لهذا المشروع، هل هو قابل للتنفيذ في عمان؟ وهذه الفكرة من باب المصداقية أيضا كانت موجودة في الشركة، ولكن أنك أنت تدير شركة أخرى ما بالشيء الهين. أحب أوجه شكري لصاحب الشركة على ثقته، الأخ عبد الله الهنائي، يعني لو ما ثقته ولو ما دعمه المستمر هذا المشروع ما كان بيكون فضل الله سبحانه وتعالى أولا. فأنا رسالتي يعني مثلا للشباب، ما لازم أنك أنت تبدي شركة من الصفر كما يروج له، بإمكانك تكون موظف وتبحث عن أشياء الشركة تنفق فيهن مبالغ طائلة، وتنشئ شركة من شركة موجودة، فتكون أشبه بتوسعة، وانت
0: صحيح.
1: تكون صاحب ذلك المشروع، وتكون ايضا عضو في مجلس ادارة الشركة. فبحمد الله وتوفيق انا بديت في هذا الامر، وبالتحديد بتاريخ شهر 11 2024 بدأت في دراسة هذا المشروع، من دراسة الجدوى وايش انسب طريقة لتمويل المشروع، انسب طريقة من ناحية التكلفة ايضا، يعني انسب طريقة التمويل تكون لها ايضا حساب التكلفة، نسبة الفائدة وما شابه ذلك.
0: طبعا
1: فالحمد لله رب العالمين شهر 6 2025 حصلنا الموافقة من بنك التنمية. طبعا بطبيعة الحال جميع الشركات حتى وإن كان متوفر النقد يختاروا أنهم يأخذوا قرض تنموي من البنوك،
0: صحيح.
1: فوقع الاختيار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى على بنك التنمية العماني،
0: ممتاز.
1: وللأمانة يعني الشكر موصول لهم أيضا. الظروف الحالية اللي الآن نواجهها في السوق أيضا متذبذبة، وهذا لا شك ولا بد من ذكره، فالبنك كان متعاون جدا معنا، جدا متعاون
0: جميل.
1: من ناحية التواصل المستمر، ناقصنا كم حاجة في تحتاج إلى توجيه معين، وهذا الشيء يعني للأمانة شيء جميل بالنسبة حالنا نشوف هذا الدعم.
0: طبعا، وهذا دعم يعني يعزز من ثقة الشاب
1: نعم
0: أيضا بمكانته، وكذلك أن يستمر في العطاء. خلينا نقترب من فكرة المشروع
1: نعم
0: نفسه أستاذ منتصر. إيش هو، إيش نقصد بالصناديق اللي يعني أقدمت على أنك فعلا تتبنى هذا المشروع رغم احتياجات الشركة؟
1: نعم هو هذا المشروع بطبيعة الحال أي شخص يقرر أنه ينشئ بيت أو يبني بيت أو عمارة أو حتى مصنع يحتاج، يعني هذا الجزء لا يتجزأ من أي مشروع اللي هو الصناديق الكهربائية. فهو المشروع عبارة عن يعني صندوق فارغ، يعني بوكس، ومن ثم الشركة يعني تحط أو تخلي داخله اللي هي القواطع الكهربائية وفق احتياج أي مبنى وأي بيت، سواء كان طابق واحد أو طابقين. فالمشروع كبداية يعني المادة الخام المستخدمة وهي صفائح الحديد، ومن ثم تدخل هذه صفائح الحديد إلى مرحلة القطع والتشكيل، ومن ثم مرحلة الثني، وصولا إلى مرحلة اللحام والصقل، وصولا آخر شيء إلى مرحلة الصبغ، ومن ثم عاد على حسب احتياج الزبون نحن نغلفه، يعني يكون جاهز للباكجينج يعني ويقدم للزبون.
0: جميل.
1: حاليا الحمد لله رب العالمين في أول شهرين من بداية المشروع، هذا المشروع كان توسعة، فكنا احنا مهتمين نغذي الشركة، نغذي احتياج الشركة، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى نلنا ثقة الزبائن، وصار المنتج يعني ممتاز، فاق التوقعات نقدر نقول.
0: نعم.
1: فالحمد لله رب
0: الحمد
1: العالمين،
0: لله
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. اتوقع ان يعني انت من خلال هذه التجربة اضطريت انك انت تتعلم تفاصيل ربما فنية تشغيلية، وما كانت يمكن من ضمن تخصصك، يعني تخصصك في
1: لا
0: عالم
1: نعم
0: آخر. فكيف نتكلم عن هذا الجانب والتحديات اللي واجهتها؟
1: نعم مثل ما تفضلت، أنا تخصصي إدارة أعمال، بكالوريوس في إدارة الأعمال. ف كنت أقدر إن أنا أسأل أصحاب التخصصات، بس الإشكالية يعني كان عندي خيارين. المشروع هذا ما المفترض كان يعني مفترض يكون سري، فإحنا لازم نقضي حوائجنا بالكتمان بقدر المستطاع. فكنت ما أقدر أشارك الأشخاص أو الناس، ما أقدر أسأل الشركات المنافسة. يعني سبحان الله، ما يعني الإنسان يحاول إنه يكتم لحد ما المشروع يكون موجود على أرض الواقع وكل كل الأشخاص يقدروا يشوفوه. فاضطريت إني أتعلم على آلات، كل آلة آلة يعني على حدة. وعلى كنت على تواصل مع المصانع بحكم إن الآلات أغلبهن ما يعني شريناهن من الصين، فتواصلنا مع المصانع يعني بحكم تدريب. فاضطريت أتعلم على كل آلة على كل آلة، ومن ثم علمت العمال اللي معي. طبعا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأشياء كان يعتبر تحديات تقنية وفنية في عالم الكهرباء. فهذا اللي أصلا اللي أخرني، يعني استغرقت تقريبا 6 أشهر 7 أشهر إلى وصولا إلى 8 أشهر أنا أتعلم الأشياء الفنية عشان أقدر أكون أوجه يعني العمال اللي تحت إدارتي.
0: جميل.
1: نعم
0: أنت ما اكتفيت، يعني يمكن كثير من الشباب يقول لك أنا أكتفي بإدارة هذا المشروع وما ما
1: نعم
0: لي علاقة يعني بكيف تسري الـ الأمور، وليش ليش أضطر إني أنا أتعلم أساسا
1: نعم
0: الأعمال المرتبطة بالموظفين الآخرين. إلى أي مدى هذا الشيء كان له انعكاس إيجابي وكذلك تجربة مختلفة بالنسبة لك؟
1: هو احنا واحدة من التجارب يعني نقدر نقول الفريدة. احنا معانا في الشركة خليط ممتاز من يعني الكادر، معانا عمانيين، معانا يعني من الجنسية الهندية، الجنسية الباكستانية، الجنسية البنغلاديشية. فهذا التنوع الثقافات مهم. فأي قائد مسؤول عن شركة لازم يكون معاه يعني بما يسمى الآن ذكاء عاطفي، لازم يكون ملم بثقافات هذه الأشخاص. يعني أحيانا بإمكان العامل يتصرف تصرف مختلف بالنسبة حاله، هو هذا التصرف طبيعي جدا، لكن بحكم ان احنا ثقافتنا مختلفة عن ثقافتهم نشوف ان هذا والله تصرف غلط نقدر نقول. فواحدة من الاشياء يعني تعلم ثقافاتهم هذا ساعدتني اصلا عشان ان اتخذ قرار واكون ملهم حالهم.
0: نعم
1: نعم
0: جميل جميل جدا. أيضا يعني يمكن من الأشياء المهمة إيش اللي نتعلمه اليوم فعليا من هذه التجربة العملية، كيف انعكست على حياتك، على فكرة أيضا أنك تتحول من موظف إلى مسؤول عن مشروع داخل الشركة.
1: لا شك ان هي تجربة فريدة من نوعها، وخضم التحديات الان موجودة. يعني لا شك ان ما ننكر الواقع، في تحديات في كل مجال، لكن الانسان مطلوب منه انه يسعى،
0: طبعا
1: والتوفيق يكون من الله سبحانه وتعالى، ما علينا احنا ان نعمل بالاسباب. فواحدة من التحديات اللي واجهتها اللي هو الوقت. سبحان الله الوقت يعني يجري بسرعة بحكم ان احنا يعني من الصباح الى المساء نحن مركزين على المشروع، كل تفاصيله التفاصيل التقنية. وكنت انا مع صاحب الشركة نشتغل يعني كنا نقول صبح ليل لحد ما المشروع يقوم. فالناس تشوف يعني مو مجلسينكم لحد الليل في الشركة وكذا، بس ما كان حد يعرف كما سابقا. فالمشروع يعني شاف النور والناس قررت تشوف كذا. نتكلم عن شهر 7 في هذه السنة. فهذا واحد من التحديات كان تزامنا مع حياتي الخاصة والتنقل من نزوة إلى الرستاق، هذا بحد ذاته أيضا يعتبر تحدي.
0: طبعا
1: فلكن هذا لا شك أنه جزء من حياة كل إنسان. نعم
0: لكنك ما توقفت، يعني
1: أبدا
0: منتصر فيما
1: أبدا
0: يتعلق بالجانب الأكاديمي.
1: نعم
0: أيضا انتقلت لي أنك تدرس القيادة والابتكار أكاديميا،
1: نعم
0: وهذا يعني دلالة على أنك مصر على فكرة أن اليوم كل واحد مع السعي اللي يسعى له في هذه الحياة يقدر أنه فعلا يكون نفسه ويكون أيضا هذه الثقة داخل المؤسسة.
1: نعم صحيح. هو الإنسان بغض النظر مهما كان وصل، الحمد لله رب العالمين، في ناس أيضا اجتهدوا أكثر عن يعني نقدر نقول عن اجتهادي، ويعني كما نقول أعانوا أكثر في مسيرتهم المهنة أكثر عن المعاناة اللي أنا يعني عانيناها. لكن في كل مرحلة الإنسان يتعلم، هذا لابد. فشفت أني أحتاج بعدني أتعلم أشياء أكثر في القيادة، يعني ف كان هذا القرار أن أبدأ في دراسة ماجستير في القيادة والابتكار أيضا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوة. فتزامنا مع المشروع كنت إلا أتعلمه في المحاضرات أرجع وأطبقه في الشركة، إلا أتعلمه من هنا أطبقه في الشركة. فإحنا نتعلم الإدارة المالية أيضا، هذا لا شك جانب مهم، إدارة الموظفين، إدارة القرارات، اتخاذ القرارات، وهذا شيء جدا مهم وانعكس إيجابا بحمد الله وتوفيقه على الشركة.
0: جميل. يعني من يسمع اليوم قصة المنتصر وكذلك حديثه، يعني انتقالك من المرحلة الأكاديمية إلى المهنية وكذلك، يعني هي كلها مدة قصيرة، وهذا يعطينا دليل على أن أنت تحب دائما أنك تتطور، وأنك إنسان ما أقول عجول، ولكنك عجول في النجاح وكذلك إثبات نفسك. إلى أي مدى هذا ساهم أيضا على أن اليوم منتصر يصل إلى هذا المستوى؟
1: بالعكس، نعم هو صحيح كلامك، الإنسان يعني سبحان الله الوقت ما يملكه مرة،
0: طبعا طبعا
1: فالأوقات لن تمر بسرعة سنة ورا سنة، فالإنسان لازم يستعجل، وهمتي الآن يمكن تختلف عن همتي مثلا بعد 10 سنين.
0: طبعا
1: فالشباب وأنا الآن فيني طاقة الحمد لله رب العالمين، وهذه في أفكار لا زلت أريد أنفذها أيضا يعني بإذن الله تعالى، لكن كما قلت الإنسان لازم يسعى
0: طبعا
1: مهما كان، مهما حتى يعني أحيانا قد تكون الطاقات موجودة لكن البيئة ما مناسبة، لكن هذا لا يعني الإنسان يتوقف. نعم التحديات موجودة في كل مجال،
0: طبعا
1: لكن يعني بالنسبة حالي أحب يعني كشخص أحب التحديات، أحب إن أنا أخاطر،
0: جميل.
1: فهذا واحد من الأشياء اللي أستمتع فيه يعني.
0: هذا جميل، يعني جانب جدا مهم، وأنا كنت أتحدث في بداية الحلقة عن الجرأة في
1: نعم
0: اتخاذ قرار معين، وأنك فعلا تقدم على شيء ربما هو تحدي ويحمل تحديات داخله، لكنك من مجرد الإقدام عليه أو الإقبال عليه تتلاشى هذه المخاوف.
1: نعم
0: كيف تشوف اليوم فعلا توجه الشباب العماني نحو إدارة المشاريع أو إدارة الأعمال؟ هناك حراك كبير، وثقافة
1: نعم
0: العمل الحر أيضا تنتشر بشكل كبير، كيف تلمسها في محيطك أقرانك من الشباب؟
1: للأمانة يعني بحكم أن هذا الأسبوع أنا أيضا من الأشياء اللي الآن ارتأيت أني أنا أسويه أن أقدم استشارات للطلبة،
0: ممتاز
1: الأشخاص اللي عندهم شركات ناشئة، في طبعا أيضا في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوة في قسم الحاضنات، الآن أقدم استشارات أيضا للطلاب. للأمانة كمية الأفكار اللي نطلع عليها ونشوفها يعني أفكار جميلة، ما يعني ما تطرأ على الأشخاص، ونتكلم عن طلاب وطالبات بعدهم لا زالوا على مقاعد الدراسة، البعض منهم في مرحلة التأسيس وأنهم قادرين ينشئوا الشركات، وبعض من الشركات أشوفهم أصلا أنهم واصلين خلاص عدم يعني البروتوتايب جاهز أو
0: ممتاز
1: المنتج الأولي جاهز، عاملين دراسة جدوى وسائل السوق، لكن يحتاج أشخاص بس فقط يوجههم. والبرامج لا شك موجودة، في عندنا أكثر من برامج يعني للشركات، من ضمنها برنامج يعني إنجاز عمان
0: صحيح
1: يقام سنويا. فبالعكس انا اشوف انه الان صار في حراك، صارت ثقافة ريادة الاعمال صارت موجودة، اكثر من شخص الان ما عنده مشكلة يكون موظف بنفس الوقت هو يدير شركته الخاصة في المساء لحد ما تتمكن، ومن ثم خلاص يكون هو رائد اعمال فول تايم نقدر نقول او بم. فالحمد لله رب العالمين، خاصة معانا هناك في نزوة، واحدة من الاشياء اللي ساعدتني بيئة نزوة بيئة جميلة يعني
0: صحيح طبعا
1: غريبة نوعا ما، تصير رائد أعمال حتى لو أنت ما بتكون رائد أعمال خاصة في
0: أتفق
1: نزوة، فسبحان الله. وما أنكر يعني أنا في كل مرحلة في حياتي في هنالك أشخاص كانوا داعمين، ومن ضمنهم أمي وأبوي، يعني ما
0: الله
1: شاء الله
0: يحفظهم،
1: في كل شيء كان على طول حاضرين، والآن أتوقع هم أيضا يستمعون، جزاكم
0: نوجه
1: الله خير،
0: لهم تحية
1: توجه
0: أكيد.
1: لهم تحية. نعم وأيضا أطراف العائلة يعني أولاد العم وما شابه ذلك يعني كلهم، وأيضا ما أنسى أيضا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لحد الأسبوع الماضي هم يتصلوا كيف الأوضاع معكم،
0: جميل
1: ناقصنكم شيء تحديات، يعني يطمنوا يعملوا زيارات أحيانا. للأمانة ألتمس أن هذا يعني التعاون الموجود وهذا التكامل بالنسبة حالي شيء جدا جميل
0: مهم
1: جدا
0: طبعا
1: جميل، يعني ما أحس نفسي أني وحدي جالس، فالحمد لله رب العالمين. وأتمنى أن هذا تكون تجربة مثرية وتكون مصدر إلهام للشباب اللي أمثالي، كما قلت سابقا الحمد لله رب العالمين الشركة كانت قائمة وأنا كنت شخص مكمل للشركة، صحيح أنشأنا شركة وفيها تحديات، تحدي مالي جدا كبير بالنسبة حالي وأنا تو بادي يعني مسيرتي المهنية.
0: فعلا،
1: نعم
0: والمشاريع تحتاج
1: تحتاج، نعم
0: طبعا. جميل جميل جدا فعلا هذا الجانب. لكن يعني يمكن احنا امس كنا نتكلم في حلقة امس او الامس كنا نتكلم في حلقة صوت الشباب عن وجود أهمية ثقافة الابتكار وإدارة المشاريع ووجود
1: نعم
0: الحاضنات
1: نعم
0: في مؤسسات التعليم
1: نعم
0: العالي. وانت اليوم ايضا تتحدث عن دور هذا الجانب والحاضنات وكذلك دعم الجامعة لك شخصيا يعني للوصول إلى هذا
1: نعم
0: الجانب، واليوم أنت تعود أيضا لتساهم مع الشباب وكذلك الطلاب في الجامعة لوجود وولادة أيضا مشاريع جديدة. كيف اليوم تشوف أهمية هذا الجانب أيضا كونك أيضا مهتم بشكل كبير بقطاع ريادة الأعمال وكذلك تلمس ذلك في واقع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة؟
1: نعم، بالنسبة للجامعة خاصة فرع نزوة، يعني المعارض ما متوقفة، وفي عندنا أيضا مركز حاضنات في الفرع. احنا معانا في نزوة قبل الدمج نتكلم، وبعد الدمج أيضا في عندنا حاضنات للفرع الشمالي والفرع الجنوبي، وفي عنا هنالك مشرفين أي فكرة تجيهم أيضا يساعدوهم حتى يوثقوا الفكرة، يعني كملكية فكرية، والجامعة ما عندها مشكلة أبدا أنها تساعدهم. فأيضا لما شافوني إني مرة ثانية إن أنا جيت وأحتاج إن أنا أقدم الاستشارات للطلاب، أيضا ما قالوا إن هذا الآن خلاص طالب تخرج وما نحتويه، لا أبدا، تعال موجود والحاضنات موجودة، ما في مانع إنك إحنا نستفيد ونستفيد منهم. أيضا أنا لحد الآن الطلبة اللي موجودين لازلت أستفيد منهم
0: طبعا
1: وأتعلم أشياء جديدة يعني منهم، وهذا أصلا ليش إن إحنا نكمل الدراسة ونكمل التعلم. الإنسان المفترض ما يتوقف عن التعلم، فالجامعة كان لها دور كبير جدا جدا في حياتي وصقل هذه الشخصية، يعني القدرة على التحدث وحل المشاكل وحدة من الأشياء المهمة، واختيارهم الدقيق للتخصص، لأن أنا أكمل ماجستير في القيادة والابتكار. اختيار المواد أو فلسفة اختيار أيضا المدرسين، هذا أنا أشوفه جدا جدا مهم. فطرق يعني التدريس دائما لما نتعلمه في الجزء الأول من المحاضرة والجزء الثاني من المحاضرة يكون تطبيق، فالإنسان لما يتعلم ويطبق يترسخ في العقل.
0: طبعا
1: فشكر خاص لهيئة التدريس في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة.
0: نعم
1: نعم
0: جميل جدا. وفعلا اليوم الجامعات لها أثرها طبعا
1: نعم
0: الذي يبقى طوال المسار المهني. إذا بقول لك وأطلب منك يعني هكذا نصيحة للشباب

0: يقبل التحدي، وفي كل إنسان في حياته في تحديات. وما أنكر في أشخاص يعني قد يكون عانوا كثير في بداياتهم، ولكن يعني لذة النصر أو لذة النجاح لما تجي من معاناة وعرق جبين جدا مختلفة. فالإنسان أيضا سعيه في الحياة، يعني إذا ما كان في الحياة أيضا الله سبحانه وتعالى ينظر ويشوف. فأحيانا يعني قد يلهمك أشخاص أو يوجهك لأشخاص أنت ما كنت بتحصلهم إلا إذا سعيت. وأيضا إذا كنت عندك فكرة يعني وأنت طالب جامعي فرصتك أكبر
1: طبعا
0: يعني، لكن هذا لا يعني أن الشخص أيضا في إنجاز عمان، في عندهم إنجاز عمان خاص للشركات الجامعية وخاص للشركات في المدارس، وهذا بحد ذاته أيضا يشوف الاحتواء، كمية الاحتواء موجود في كل عينة، سواء عينة الباحثين عن عمل أو الأشخاص اللي في المدارس أو الأشخاص في الجامعات أو الأشخاص الخريجين والباحثين عن
1: عن
0: العمل.
1: عمل.
0: نعم
1: نعم، جميل جدا، وأكيد يعني اليوم الشباب قادر على أنه فعلا يبدع في هذا القطاع
0: الحمد
1: تحديدا.
0: لله.
1: احنا في ختام هذا الحديث، إذا في نقطة ما تحدثنا عنها وحاب أنك تنوه عليها وتؤكد عليها، ورسالة أخيرة تحب توجهها للمستمع الكريم.
0: والله نجاح أي شيء تكمل بالصبر،
1: طبعا
0: الإنسان لازم يصبر مهما كان، حتى وإن كان سنة سنتين 5 أو 10 سنوات يصبر، مصيره بيحصل الفرق بإذن الله تعالى. والإنسان مفترض أنه لا يمل من الاستشارة، حتى وإن كان أو شاف إنه ما فهم حاجة، المكاتب الاستشارية موجود، أصحاب الخبرات موجود، وأيضا حتى الكوادر التدريسية موجود. لا شك إن كل أستاذ وراء قصة، وكل شخص مسك منصب وراء قصة، أو كل إنسان رأس أو ترأس شركة وراء قصة. والآن ما شاء الله يعني بودكاست موجود، أكثر من بودكاست موجود.
1: صحيح.
0: أنا قبل لا أيضا أبدي هذا المشروع كنت أطلع على بودكاست رواد أعمال في عمان، كنت أيضا أطلع ساعتين
1: جميل
0: واستشير أشخاص أيضا يعني بديت في هذا المجال.
1: جميل،
0: فواحد من الأشياء اللي ممكن تساعد أي إنسان،
1: نعم
0: الحمد لله
1: جميل،
0: رب
1: وأكيد
0: العالمين. لا هو
1: حاب
0: هذا
1: كمان
0: بسبب، جزاك الله
1: جميل،
0: خير،
1: احنا
0: أحسنت،
1: نتمنى لك
0: جزاك
1: أكيد
0: الله خير.
1: كل التوفيق، وكذلك يعني سعدنا بوجودك معنا اليوم في
0: جزاك
1: صوت
0: الله خير.
1: الشباب. الفاضل المنتصر بن ناصر الشقصي، رئيس تنفيذي للعمليات لشركة المثالية للخدمات الكهربائية، شكرا على وجودك معنا في صوت
0: جزاكم الله
1: الشباب.
0: خير وأحسنتم، بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعينا، احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الشباب، وسعدنا بهذا التواصل الذي يستمر معكم. نلتقي بكم في الأيام القادمة، إلى اللقاء. تحيات فريق العمل مريم البداعي إعدادا وتقديما، وتحيات المخرج مروان السعيدي. إلى اللقاء.

إذاعة للمزيد الشباب من البرامج من والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بصبر وإتقان تولد الحكاية، حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحرفي خليفة بن سالم بن عامر الهادي، حرفي في مجال الخشبيات ومدرب وصاحب متحف أيضا خاص. بدايتي كانت طبعا من 2010، وكنت قبلها هاوي يعني، فبديت مشواري من 2010 في مجال الخشبيات. وطبعا حرفتي تتضمن عدة حرف أدمجها في نفس الحرفة. المواد الخام هي مواد، طبعا مواد مستوحاة من الطبيعة العمانية، من الأخشاب العمانية. وأيضا الأعمال اللي أقوم فيها هي أعمال من الأرث أو التاريخ العماني أو الموروث العماني. وطبعا الحمد لله ضفنا عليها هذه المنتجات بعض اللمسات الحديثة اللي تواكب التطور وتواكب الحداثة. المواد اللي نستخدمها، الأخشاب اللي نستخدمها في الأعمال الخشبية، هي أكثر شيء نركز على الأخشاب المحلية طبعا، منها الأخشاب السدر والغاف والشريش. المنتجات طبعا اللي نشتغل عليها هي منتجات المناديس أول شيء، والمباخر، دروع، مقسمات تراثية، أطقم ضيافة الفوالة، أيضا أثاث، كراسي، طاولات، بعض الفريمات للصور، أيضا أشياء كثيرة حقيقة اللي نصنعها من الأخشاب هذه. وطبعا هذا مصدر رزق لي، وطبعا الحمد لله من خلال هذه الأعمال وتسويق هذه المنتجات، تسويقها محليا ومن خلال المعارض ومن خلال المواقع الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية، الحمد لله مصدر رزق ممتاز. وأدعو الشباب الخوض في هذا المجالات الحرفية، لأنها الناس تتوجه لاقتناء هذه المنتجات الحرفية ومصدر رزق أيضا للشخص. والحمد لله يعني إقبال جيد على هذه المنتجات الحرفية. الصعوبات اللي كنا نواجهها سابقا هي عبارة عن كان قلة في المواد الخام أيضا، وقلة في عندنا المكائن اللي نستخدمها، ما كان نستخدم فقط يدوي. والآن الحمد لله صرنا يتوفر معنا مكائن وآلات، وأيضا الأعمال اختلفت من 2010 إلى الآن. طبعا الحين السرعة اللي هي من خلال المكائن والآلات هذه، وأيضا المنتوج خط إنتاج صار أكثر من السابق. أيضا هذه الأعمال الحمد لله صار لها صيت أو لها سمعة في هني في السلطنة. والحمد لله يوم على يوم يعني نطور، اللي هو العمل اللي كان في قبل 10 سنوات صار الحين طورنا عليه وعملنا عليه حداثة أكثر. الحين طبعا عندنا التدريب الأجيال الجديدة الحمد لله ما شاء الله عليهم، يمسكوا العمل من البداية وعندهم همة في تطوير المنتج، وعندهم همة في الفهم والاستيعاب على الحرفة هذه، وصاروا ملمين يعني عندما دربناهم صاروا الحمد لله ملمين، وصاروا هم بعد يعطونا أفكار حلوة.

لمسات أو إضافات على المنتجات اللي نشتغل عليها. طبعا المشاركات كثيرة، يعني سواء خارجية أو داخلية ما شاء الله كثيرة. عندنا مشاركات أيضا في دول الخليج، أيضا في بعض الدول العربية والإسلامية، في المغرب والجزائر وسريلانكا وإيران وغيرها من المشاركات.

0: من حرفتي.
1: طبعا طموح انه هذه المنتجات، الحمد لله نحن حاليا منتجاتنا توصل الى دول الخليج وبعض الدول الاوروبيه. حقيقه في بعض الاوروبيين يطلبوا من عندي بعض المنتجات اللي هي طبعا من الاخشاب المحليه، فهذه منتجات مثل المناديس. حقيقه في الولايات المتحده شخص طلب من عندي كميه واستلمها من عندي ورسلها للولايات المتحده الامريكيه. التسويق اللي هو طبعا الالكتروني ممتاز والحمد لله رب العالمين. رسالة أوجهها للشباب العماني، الانخراط في هذه الحرف اللي هي الحرف اليدوية أو المشغولات اليدوية، طبعا هي مصدر رزق للشخص، وأيضا إشغاله وقته في هذا العمل وإبداعه أيضا في الحرفة. وطبعا أوجههم على أساس أنه يستمروا في هذا المجال ويطوروا من منتجاتهم ويبرزوا، وأيضا التسويق يسوقوا من خلال المواقع الإلكترونية. أشكركم على هذا اللقاء الطيب وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في هذه الحلقة الأثيرية اللي تجمعنا سوا عبر أثير الشباب فام في برنامج استديو 5 اليوم الأربعاء الثاني من جماد الأول 1448 للهجرة الموافق للرابع عشر من أكتوبر تشرين الأول 2026. أهلا وسهلا بالجميع، إن شاء الله تقضوا معنا وقت جميل وممتع في هذه العصرية الحلوة. النهار بادي يكسر والليل يا ليل ما أطولك، الليل طويل طويل طويل. شملي يقولي أحلى شيء، أحلى شيء تشبع نوم. بعدين يعني شوفوا احنا برنامجنا بسرعة يطير، وبعد اسبوعين اظن بيكون عندنا اذانين مغرب وعشاء. انزين، لكن تعالوا للي يقدم السهرة، يعني حتى احنا كمستمعين نسمع نروح نخلص مشاوير كم من مشوار ونروح وننزل ونتعشى ونرجع، بعده مسكين على الهواء ويخلص الوقت ابدا. ف البرامج المسائية أنا بوجهة نظري في وقت الشتاء يفترض أنه يعني يتركوا مساحة أكبر للأغنية، الأغنية الطربية، الأغنية اللي يعني أغلب الناس اتفقوا على أنها حلوة، في لها ذكرى جميلة، في لها قصة أيضا حلوة ممكن نسافر وياها كذا بأفكارنا. الفكر ما أدري وين يروح، كم بلد يطير، يتعرف، يتذكر أشخاص كان يحمل لهم ود ومشاعر وحنين، والبعض مغترب والبعض هو في مكان وأولاده في مكان آخر، البعض يحاتي أمه وأبوه. إلى المهم يعني الأغاني كلها تحرك فينا مشاعر، رضينا أو ما رضينا. تفضلوا يا نفسي.

من وين نجيب احساس للي ما يحس. انا اقول اتكلم الناس مشاعرهم صايره متلبده، استغفر الله يا ربي. المهم يعني مثلا سمعوا مثل هذه الأغنية في مساء جميل، قبل كذا أبيات شعرية، خواطر حلوة، يعني هذه البرامج اللي أحسها اللي تناسب سهرات في وقت الشتاء. انزين، فلدرجة أنه الواحد ما يبغى يسمع صوت المذيع من بعد محمد عبده، من الفنانين اللي ما ينملوا. يعني احيانا تسمعوا الاغنيه انتم ما تلتفتوا لي معنى البيت الا لما تسمعوه من فنان ثاني او حد يلقي شعر، فكذا تحسوا انكم في حنين للاغنيه اكثر. تيك توك طبعا مقصر. المهم حلقتنا اليوم يا اخوان يا اعزاء، بنتكلم اليوم عن موضوعين. الموضوع الاول بيكون في ضيف وضيفة، هي بالأحرى دكتورة هيفاء آل جمعة، في أثار الحديث مؤخرا عن احتمال حدوث امتصاص عظمي في منطقة الذقن بعد حقن الفيلر. الفيلر هي مادة تعبي الفراغ في الجسم بشكل عام، وصار يستخدم بكثرة تعبئة الشفايف، تعبئة الوجنتين إلى آخره، يعني اللي عندهم يعني نحول في الوجه بعض الشيء. هذا الحديث أثار تساؤلات واسعة حول مدى أمان الإجراءات التجميلية، خاصة مع تكرار الحقن على مدى سنوات. تشير دراسات طبية إلى رصد تغيرات في عظام الذقن لدى بعض الأشخاص اللي خضعوا لحقن حمض الهايلورونيك في حالات قد لا تصاحبها أعراض واضحة. إيش حقيقة هذه المضاعفات؟ ما مدى ثبوتها علميا؟ هل يمكن أن يؤثر حقن الفيلر المتكرر في أنسجة الوجه وعظامه على المدى البعيد؟ في حلقتنا اليوم إن شاء الله راح نناقش مع الدكتورة هيفاء أحدث ما توصل إليه العلم في هذا الشأن، وسبل الوقاية من المضاعفات، وأهم النصائح للنساء اللي يفكروا أنهم يحقنوا فيلر أو أنهم اعتادوا عليه لسنوات كذلك. أما موضوعنا وياكم واللي طرحينا للتفاعل معكم، إذا جاتكم هدية من مجهول كيف تتصرفوا؟ تخيلوا أنكم وأنتوا في البيت، في المكتب، في أي مكان، وصلت لكم هدية حلوة لكن من غير اسم أو رسالة تكشف عن صاحبها. أكيد يعني بيثير الموضوع فضولكم حتى تعرفوا من اللي رسلها، هل بتحتفظوا فيها أو بتقوموا بمحاولة البحث عن صاحبها أو تترددوا في أنكم تفتحوها من الأساس. شاركونا إذا وصلتكم هدية من شخص مجهول، شنو أول شيء تسووه؟ هل بتفرحوا بالمفاجأة أم بتشعروا بالقلق؟ هو مو بس الشعور بالقلق، نخاف حد مرة ثانية يجي يطق الباب يقول أوه والله وصلت لكم الهدية بالغلط. فهذا هو الموضوع، فأتمنى أنه تشاركونا على الهواء على رقم البرنامج. لطفا شملي تمليني إيالي ما أمل 2 11 6 9 8 8 0 2 11 6 9 8 8 0 الواتساب على 7 2 4 4 2009 ومرحبا بالجميع.

الله الله الله، هذه من الأغاني اللي تقطر حنية محمد لحمد. طبعا حياكم الله مستمعينا، خلونا نتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 14 من أكتوبر، واللي يحتفل بأي مناسبة نقول لهم ألف مبروك، ما أعرف هابي بيرثدي ولا عيد زواج. للحين في حد يحتفل بعيد زواجه صج؟ يمكن الخمسية الأولى. الله أعلم. المهم في عام 1884 المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط أفلام الفوتوغراف فوتوغرافية. 1918 الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى. 1927 اكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق. 1933 ألمانيا النازية تنسحب من عصبة الأمم. في مثل هذا اليوم من عام 1937 حكومة المملكة المتحدة ترسم الحدود بين سوريا وفلسطين. 1938 اتفاق بين البريطانيين والعرب على وقف هجرة اليهود إلى فلسطين لمدة سنتين. 1944 انتحار القائد الألماني النازي أرفين رومل، حيث فضل الانتحار على المحاكمة العسكرية العلنية ومن ثم مواجهة فرقة الإعدام. 1963 إبرام معاهدة لتعيين الحدود بين الكويت والعراق. 1964 منحوا جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كينغ. 1981 محمد حسني مبارك تولى رئاسة جمهورية مصر العربية خلفا للرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله في 6 أكتوبر. 1990 منحوا جائزة نوبل للسلام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وهي أول مرة تمنح لزعيم شيوعي. 2012 فيليكس باومغارتر يحقق أول رقم قياسي في كسر حاجز الصوت، وذلك بتنفيذ قفزة حرة من منطاد بلغ ارتفاع 39,000 متر عند حدود الغلاف الجوي. 2016 لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو تصدر قرارا تعتبر فيه المسجد الأقصى موقعا إسلاميا مقدسا، وتدين إسرائيل على ممارساتها فيه، والأخيرة تعترض. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي للمقاييس، اليوم العربي للبيئة، يوم القوات الجوية المصرية، يوم التربية البدنية في اليابان، ويوم المعلم في بولندا.

0: تحياتنا لكم مستمعينا ومساكم جميل وسعيد. ننتظركم على 2116 9880 2116 9880 2116 9880 هذا الرقم الجديد، أتمنى تحفظوه. أنا بعدني ما يبالي ما أحفظه. لا أنا قصدي سيبوه لأن هم اللي بيتصوا، أنا ما استخدمه. 2116 9880 2116 9880 يمكن أسهل شوي بالإنجليزي. ليش إحنا ما نقول دبل في الإنجليزي؟ في العربي ما عندنا يعني ثمانية مكرر مو حلوة. إنزين اليوم نتكلم عن الهدية من مجهول. إذا وصلتك هدية من مجهول إيش أول شيء تسووه؟ بتفرحوا بالمفاجأة ولا بتشعروا بالقلق؟ بتقعدوا تضيعوا وقتكم وبتدوروا أنه من اللي راسلنها إلى آخره؟ بتروحوا تشوفوا الكاميرات مال البيت من اللي جابنها؟ بتحاولوا تسووا زوم على رقم السيارة عشان طلعوا صاحبها وتسألوه؟ يعني في طرق يمكن شوية تكون يعني سهلة، ممكن نمسك الخيط عشان يوصلنا للشخص، لكن يعني هل بتستخدموا هذه الهدية أم لا؟ يعني في أشياء مثلا ما ممكن أنك أنت ما تستخدمها، مثلا جاك بوكي ورد على سبيل المثال، ما بتخلي الورد يعني كذا، لازم بتحط له ماي عشان تنقذه، ولا شو رأيكم؟ إيش الشيء اللي واجد بتفرحوا فيه وحتى تقولوا ما نبغي نعرف من هذه الهدية، ولا تصرفكم كيف بيكون؟ يعني خبرونا. معنا اتصال. ألو
1: أخ سلطان. الله. أيوة هو معاكم مع سلطان الكندي.
0: أهلا وسهلا أخ سلطان، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا أختي مسعيد، ما شاء الله أنت حضورك وصوتك ما شاء الله واحدة يعني كاريزما، انت وعدنان الميمني والاخ عابدين البلوشي، ما شاء الله احنا نفتخر فيكم كمستمعين.
0: تسلم يا سلطان، لا خلا ولا عدم.
1: تسلم مسعيد، ما شاء الله موضوعكم اليوم شيق وجميل، يعني
0: قلنا شوي نسولف ويا بعض ندردش.
1: حلو، ما غلط سوالف مسائيه تعدل الراس يعني.
0: ان شاء الله.
1: احنا قهوتنا صراحه مثل ما خبرتكم احنا ما نشرب القهوه، احنا قهوتنا برنامج استوديو 5 صراحه يعني.
0: الله عليك، شكرا جزيلا والله.
1: العفو مسعيد.
0: انتوا بعد كناد الراس، انتوا تقندوا لنا راسنا بهالكلام الحلو.
1: تسلمي مسعيد صراحه، انتوا يعني بامانه حضوركم صراحه ده يعني شوق، يعني دائما احنا ننتظر برنامجكم فارغ الصبر بامانه يعني.
0: شكرا، كلك ذوق اخي سلطان، تفضل.
1: تسلم مسعيد.
0: كيف بتتصرف اذا جاتك هديه من مجهول؟
1: والله بحكم أنا عملي وبحكم أني أنا ناشط اجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي وعندي محبين كثير، على فكرة تراني أنا يعني في العائلة وبال يعني بالجيران وعندي أنا أصدقاء كثير بمعنى، لأني أنا أصلا إنسان اجتماعي درجة أولى.
0: ما شاء الله عليك.
1: درجة أولى يعني الأجانب عمانيين كلهم بجميع الجنسيات ما شاء الله، يعني على طول شفرة تضبط عندي أنا ما شاء الله. الكل يعني حتى في أسواق في المحلات يعرفوني ويشتاقوني وكذا،
0: ما شاء الله.
1: أي لما أجلس معاهم دائما أسولف وأخذ أخبارهم.
0: ماستر كي يعني أنت يعني. ماستر كي
1: كيف؟
0: ماستر كي يعني المفتاح اللي يفتح كل الأبواب.
1: المستر كي. أيوة ماستر. عليك أيوة. نور. أنا أفتح جميع القلوب.
0: أوه
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل سلطان.
1: زين مسعيد.
0: أيوة.
1: بخصوص موضوعك بصراحة يعني أنا بأمانة أتلقى هدايا كثيرة خصوصا في المناسبات يعني أعياد الميلاد الأعياد الوطنية أتلقى كثير هدايا بأمانة بصراحة يعني.
0: أعياد وطنية بعد.
1: حتى الأعياد الوطنية أحصل هدايا لأني أنا أصلاً مع المحلات ومطابع وكذا عندي علاقات كثيرة يعني. الحمد لله بلعب، لكن انا شويه اتخوف من هذه الهدايا من الغرب خصوصا يعني. ما تعرف ايش اللي فيها يعني، هذه مشكله.
0: الهدايا المجهوله.
1: ايوه الهدايا المجهوله، خصوصا يعني الهدايا اللي مسكره وكذا تتطلب عنايه، هذه شويه انا اتخوف منها بامانه يعني، خصوصا بهذا الوقت.
0: كيف يعني مسكره وتتطلب عنايه؟
1: والله مثل مثلا حلويات، مثلا ماكولات.
0: شيء يوكل. أيوة. يعني انت تخاف تستخدمه؟
1: شيء يوكل، شيء يشرب صراحه يعني، فانا صراحه اتخوف منه، فانا شويه احاول ادقن بقدر الامكان. انا ما ناخذ اي حاجه ونوديها ندخلها البيت واحنا ما نعرف كيف يعني من هين مصدرها.
0: واذا هديه ثانيه
1: هذا شويه مستعجل
0: خلينا ويتنج ولا ايش؟
1: ارد اتصل بك ابو سعيد دقيقه بس.
0: هديه يا نشوف برد ولا لا، اذا ما رد وضع صعب. اتصال جديد. الو 2116 8880. الو 2116 8880. كيف تتصرفوا إذا جاتكم هدية من مجهول؟ هذا موضوع حلقتنا اليوم. إن شاء الله الدكتورة هيفاء بتكون معنا على الهواء الساعة 6. فاطمة عيد المحروقي، تحياتنا لك أختي الكريمة، شكرا جزيلا. أخوي خليفة،
2: مساك الله بالخير والنور سرور ومسعيد حالك.
0: يا هلا هلا ابو سلطان، يا مرحبا. الله يسلمك ويعافيك. هلا ومرحبا.
2: يا مرحبا، بس اول شيء نبارك لكم على الخط الجديد والرقم الجديد،
0: خلنا نحفظه.
2: لا انا ادق البارحه على التليفون قبل الاولي. زين خلاص، عاد سمعت شو تقولين ان تغير الرقم وكذي يعني، فقلت هذا ما في الا تسجيل، اسجل فويس.
0: اي لا. لازم ما ننساه
2: عشان نحفظه يعني. صدق يعني
0: تعرف انا ايش صار فيني؟ يوم الخميس كنت مداومه، ويوم الخميس انا متعوده انه الحلقه كلها زحمه فل، ما في يعني ما في هدوء، ما في مجال، فساعه ما في اتصالات. اقول حق كان معي عمار ما يمكن، لان احنا عندنا شويه قاعدين توصيلات فنيه واجهزه وكذا، نبى ننتقل لاستديوهات جديده. اقول له اتصل في الفنيين يمكن مغيرين الخط، لانه ما ممكن يعني ساعه ومن غير اي اتصال. بعدين تذكر قال لي اوه ترى مغيرين الخط. ساعه بعد ساعه قال لي مغيرين الخط.
2: الله يحييك،
0: طمني عليك على الاولاد، شلون اهل العين؟ ان شاء الله كلكم طيبين.
2: بخير وعافيه. الله
0: يسلمك. يا مرحبا.
2: نمسي عليك بالخير، نمسي على المخرج محمد شملي، ونقول له فعلا تغطيه ما شاء الله، تغطيه ممتازه صراحه لدوره كاس الخليج.
0: اي ما قصروا الفريق
2: يعني، فعلا اجتهدوا جهد كبير يعني بصراحه. ومتابعين يعني على ما سمعت يعني، في متابعين وايد يتابعونهم يعني التغطية. نشكر محمد وسلوى وش اسمه كذلك في الريسي. شخص اسمه أحمد درويش.
0: أي.
2: فتخالط علي الاسم بالنسبة للمرحوم الله يرحمه اللي توفى أدكم، الإعلامي أحمد درويش أعتقد اسمه.
0: أيوة الله يرحمه ويغفر.
2: فتشابهت الأسماء يعني، أنا تحريته هو يعني نفس اللي موجود.
0: هو أحمد درويش زميلنا اللي توفى،
2: ما
0: أحمد درويش الريسي هذاك الله يطول بعمره إن شاء الله. هي. من ضمن الفريق اللي كان معاهم في الدوحة.
2: ترى أنا لأني أقرأ اسمه في تويتر. يعني قلت يمكن هو، الله يطول عمره.
0: طولت العمر.
2: وطبعا نعزيكم في وفاة الله يغفر له ويرحمه أحمد درويش، وهذا أمر
0: إنا
2: الله.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
2: نعم. حياكم الله. الله أنا في ممكن أشارك بأثر رجعي مال البارحة. أنا البارحة طول الوقت أشارك على سبب شو الموضوع البارحة، لأن فعلا وتصدقين أفكر الحين مسعيد مين يابت يعني الفكرة، يعني الفكرة نفسها موضوع الحلقة يعني نفسها يعني كيف يفخط بالها هذا الموضوع.
0: شكلك ناوي علنية أبو سلطان.
2: لا
0: ترى أنا ما يعجبني فيهم سلطان.
2: لا لا ما بعد النية طال عمرك. هو لأن مرة صار فعلا يعني في شخص تزوج وعمره 70 متزوج وحدة عمرها 50.
0: أوكي
2: عادي
0: إيه في تكافؤ يعني.
2: ما بالزواج الأول.
0: أي.
2: ما بالزواج الأول. وفي شباب متأخرين في الزواجات تزوجوا أعمارهم 50 عادي يعني. هي يعني.
0: هو أهم شيء إنك أنت تحصل الشريك اللي يناسبك يناسب يشبهك خلينا نقول.
2: صحيح صح. في بعد شوفي والله هاي معروفة صدق. ريال عمره حاليا يمكن 58 57. والحرمة من نفس العمر كانوا مخطوبين لبعض وفركشوا ولين اليوم ما تزوجوا هم الاثنين. إيه يعني لاحظ كيف يعني.
0: بس القدر أراد إنه يتزوجوا وهم في هذا السن سبحان الله.
2: لا ما تزوجوا.
0: أنت قلت لي في 50.
2: لا لا أنا أطريل في شخص حرمة وريال.
0: إنزين.
2: أوكي. كانوا مخطوبين وهم صغار يعني مخطوبين أعمارهم العشرينات.
0: آه.
2: وعقب صار فركشوا الموضوع فركشوا الخطبة وظلوا الاثنين لين يوم مش متزوجين لا الريال ولا الحرم يعني لين اليوم متزوجين بعد
0: زين يعني مثل ما تقول قربوا بينهم
2: حاولنا ما ضبطت العملية ما ضبطت. أما بالنسبة للهدية طال عمرها الصراحة اليوم فعلا الموضوع انك تاخذ هديه كذي يعني انه بدون مصدر ما تعرف المصدر صعبه جدا بصراحه.
0: ايش بتسوي زين اذا جاتك هديه وما حد سال عنها يعني ما. احيانا الواحد بيقول طيب انا بخليها يمكن وصلت للبيت بالغلط لكن ممكن. طيب اذا مرت فتره طويله وما حد سال عنها
2: ما حد يا اوكي طبعا هي كلها بتكون من ضمن نفس الأشياء الفترات الزمنية اللي بعض الأشياء تنحط لها يعني مثلا في فترة يسقط الحق بالتقادم كذي يأخذونها بعض الناس فأنا إذا كانت هدية ما تخرب ما يكون فيها ما إذا عطور مثلا أو شغلات ما بعيد عن الأكل مثلا أو بعيد عن هذا ما عليه بخلي بتريا يعني بتريا لا أعرف المصدر وبعدين بالنسبة حاليا بالنسبة للطلبات
0: عاد أنتوا خطر توصل لكم هدية يعني باسمك ومجهولة الهوية بيقبضوك فراشك يا أخوي يعني
2: لا تحط السيارة ما في مشكلة تظل السيارة موجودة
0: في البيت طقوا الجرس وسلموك إياها في البيت في المكتب في أي مكان
2: لا في المكتب سهلة لأن المكتب
0: تتهرب أي ممكن
2: ما تظهر المكتب سهلة بسيطة جدا
0: لكن في البيت ورطة
2: لكن في البيت ممكن بعدنا أقول أحسن على سبب أقول إني ما أعرف وحل في مين ما أعرف إن اللي منو اللي جايبنها مثلا يعني. فأنا أقول لك إذا كانت عادية شغلات ما تخترب
0: ما حد يضامن معاك من الأولاد يغطي عليك أنا مسوي لك مفاجأة وأنا جبت لك إياها مثلا
2: ممكن هم كلهم تبع أمهم
0: ما حد في صفك
2: أنتوا شو تسوون بالعيال سؤال مسعيد ما دام اشتريتي هالموضوع أنتوا الحريم شو تسوون بالعيال
0: احنا نسوينهم براند ووش من لما هم صغار
2: فعلا يعني ما يعني الواحد كبر صغر صغير كبير انتوا تظلون مسيطرين على العقل الحاضر والعقل الباطن والعقول كلها تسيطرون عليها سبحان الله وترى حتى لو كان الولد او البنية يكونون ويا ابوهم الا تحصلين اي رد لازم يرد والله يعني والله صدقيني والله انا اقول لك صدق احيانا يمثلون بعض العيال يمثلون مسيطرة
0: همشي جاك الرد
2: خليك لو شفتك احد من العيال بعد مكارين اللي يبين لك انه هو قدامك يعني
0: ياخذ العلوم وبعد
2: وهناك لكن هناك المحبه هناك وما نقول بالعكس والله بالعكس اللي شوفي انا اقول في خاطري انا شخصيا اقولها كذي اللي فيه خير حق امه بيكون 100% في خير حق اهله وابوه وغيره يعني صراحه لكن اللي ما يكون في خير حق امه لا والله ما في خير صراحه ليش اذا كان يعني خلنا نقول اكثر واحد اكثر شخص قريب منك وما تحبه هاي مصيبه صراحه اي والله صراحه
0: ما ادري والله لانه حتى انت يعني بيعجبك في امك يعني أنت قيس الموضوع عليك بغض النظر عن عيالك. بعدين الأم أنا أحس أنه بمجرد ما تكون هذا الجنين في أحشائها في رحمها هو مرافقها خلاص، تخاف عليه أكثر مما تخاف على نفسها، تخاف تاكل شيء ويضرها وتخاف أنها تروح مكان ويتعور. يعني أنت ما تتخيل شلون المرأة الحامل تخاف على جنينها أكثر مما تخاف على نفسها وتحبها وهي بعدها ما شافتها أصلا. فالموضوع هو ترابط أثر يعني قدري أنا أحس.
2: هذا هو بيبي ما عليها، ما اختلفنا. عقب مرحلة
0: ترى كل ما يكبر تزيد محبته أكثر.
2: أنا عندي ولدي العود بقول الصراحة، يعني أقول له أنا متزوج، يوم تزوج حب أمه وايد، ما أعرف شو الفكرة يعني. والله يعني
0: يمكن كذي عاد ترتيب الأمور في ذهنه، شاف عند من يرتاح أكثر، من يدلع أكثر، من يهتم فيه أكثر.
2: لا هي حرمته ما مقصرة وياه، لكن ما أعرف أنا شو الفكرة يعني. يعني كان قبل الزواج يعني عادي، يعني عادي ما بدنا يكرهها لا، بس ما أعرف من تزوج زاد. طبعا المهم عرفتي البنات، طبعا لا انسي الموضوع، البنات خلاص، البنات خوات الحرمة. نحن طبعا غيرنا الموضوع الحين، لكن المهم في نفس الإطار تقريبا موضوع الهدايا. حتى موضوع الهدايا بالنسبة للتقدم للأم لها نصيب الأسهل يعني، بصراحة خلنا نكون واقعيين،
0: لأن الأم أي شيء اللي أشتري لي أشتري لها يعني
2: بالضبط
0: على طول. أيوة
2: وموضوع يعني دائما مش بدون مناسبات بدون
0: صح.
2: شغلة فنحن نقول إنه
0: غاروا يعني طلعتوا ها
2: لازم طب والله الحين مستعيد انت بالله عليك يعني الواحد
0: والله ما دريت انكم تغاروا.
2: لا بس تم يتلفت كذي طالع مين يسار وهو يعني الهدايا سايره جايه ويعني
0: وانا اللي اصرف عليهم واكد واربي
2: ما نبغى نقول الكلام، لكن عموما يعني الكل عارف هالشيء وهم عارفين هالشيء اصلا، هم ارواحهم عارفين هالشيء. لكن أرد وأقول على موضوع الهدايا، يمكن موضوع الهدايا صراحة اليوم أصبحت خطيرة المجهولة بصراحة. يعني أنت يلا تعرف اللي جايبنها وبعد يلا يصير افتحاتي، فما بالك عاد هدية. فلذلك الواحد يبتعد ويظل.
0: زين إيش بنسوي نوديها مركز الشرطة إيش يعني؟
2: مش مركز الشرطة لا، انت مثل ما قلت ليش اذا ما كان
0: انا مال زمن الطيبين يعني يوم يعلمونا في المدرسه وفي افتح يا سمسم
2: اذا
0: ترد ايوه
2: لا ما عليه ما اختلفنا اوكي انا ما، لكن انا اذا شيء ما يخترب ما بخلي مكانه ليه ما ظهر له صاحب. على
0: كل شيء مغري مثلا علبه رولكس خضراء كذا
2: رولكس زين طيب اوكي
0: زين سياره زين. شفت حد ضرب الجرس واعطاك مفتاحها
2: بخليها فوق الونش ليه ما يخلص وإذا عليها شريطة حمراء بعد يمشي الحال ما عليه بخليها شريطتها عليها. لكن لا أقول لك يعني مثلا إذا في أشياء ما تخرب لا، أما لازم تعرف المصدر. الحين بعض الناس ترى حتى يأخذون هدية ويعرفون المصدر يظل فترة أولنا يعني تعرفين اللي هي ردة الفعل اللي لا ما يصير وما تكلف على عمرك لا وما أدري شو لا، يعني يظل بعدم ما يبي يستخدمها لين ما يعني تعرفين نفس ما يبرر الذمة يعني خلاص يعني لما يعطيها حقها من ردة الفعل.
0: هي خليتي الهدية بعدين احنا نفكر ايش بنسوي. حياك الله اخوي خليفة، شكرا على تواصلك، سلامي للأهل. حياك الله يا اخوي، مرحبا. 2 1 1 6 9 8 8 0 فاصل وراجعين.

0: شافني. تحياتنا للجميع ومساكم سعيد مستمعينا. 2116988 00 هذا هو رقمنا الجديد للتواصل عبر الهاتف. أما الواتساب على 72442009. اليوم طارحين كذا سؤال تفاعلي وياكم: إذا جاتكم هدية مجهولة الهوية هل تستقبلوها تتقبلوها أم لا؟ كيف التصرف اللي بتتصرفوه يا ترى؟ وهل مر عليكم موقف مثل هذا؟ أخوي سامي العبدلي تحياتي لك، يسلم على يعقوب وكل من يعرفه، شكرا على التواصل. أم سهيل مساء الخير والحياة مستمرة بالتفاؤل، تحية طيبة لك أم سعيد والمخرج جميع أصدقاء البرنامج. أنا ضد الإبر التجميلية بكل أجزاء الجسم بس راح نستفيد من حوار الدكتورة إن شاء الله أختي الكريمة. شكرا على تواصلك أيضا. أخوي خلفان الخروصي أبو محمد يمسي بالخير على الجميع. تطلع للأذان، يدخل علينا وقت أذان المغرب، نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع الأذان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فوراً. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا، احنا معكم على الهواء لساعة قادمة أيضا بإذن الله تعالى، معكم مع السمع أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي الإخراج الأمين محمد بن راشد إشميلي. أثار الحديث مؤخرا مستمعينا عن احتمال تسبب الفيلر في امتصاص عظام الوجه وتحديدا عظم الدقن، ما أعرف يعني إيش الفرق بين عظم الدقن والعظم الوجنتين، الله أعلم. حالة أثارت حالة من القلق والتساؤلات خصوصا بين النساء اللي يعتادوا أنهم يحقنوا الفيلر خاصة لسنوات طويلة. مع تداول هذه التحذيرات تبرز أهمية التوضيح الطبي للفصل بين المخاطر المثبتة علميا والمعلومات اللي قد تفهم بصورة مبالغ فيها. نرحب اليوم بضيفتنا الدكتورة الجميلة هيفاء الجمعة، اختصاصية تجميل وجلدية. أهلا وسهلا فيك دكتورة هيفاء.
1: أهلا مدام ندى،
0: كيفك؟
1: والله الحمد لله، أنتم كيفكم؟
0: الحمد لله، من زمان عنك.
1: شفتي مدري التقصير من مين.
0: أهلا وسهلا. يعني تعرفي لما تستدعي الحاجة أن احنا نتكلم عن موضوع شاغل السوشيال ميديا هاليومين، فأنت خير من يتحدث عن ذلك أكيد.
1: خلي لي ياك.
0: الله يسلمك وعافيكي. طيب، الخبر هذا عن احتمال تسبب الفيلر في تآكل عظام الوجه وحددوا هم أكثر قالوا عظام الدقن، إيش حقيقة هذا الخبر علميا، وهل بالفعل في دراسات موثوقة تؤكد هذه المخاطر دكتورة هيفاء؟
1: هلا، هو الخبر طلع على احد الصفحات لطبيب اسنان، عم يقول انه في وحده من الحالات اللي رجعت وكان عندها ذوبان بعظم الدقن نتيجه تماما الفك او الدقن نتيجه انها حاقنه فيلر. هلا كشيء خليني اقول رسمي من الاف دي اي لسه ما في شيء بياكد هذا الموضوع نهائيا، هي مجرد مشاهدات وطلعت مؤخرا. تمام، فهي اهم نقطه نحطها ببالنا انه لسه ما في شيء مؤكد هذا اولا. ثانيا والاهم واللي بتمنى كل شيء عم يسمعني يخليه بباله، انه لو افترضنا انه هالحكي مزبوط، خلينا نفترض انه الحكي صحيح، فهو لا يتعدى كونه عرض جانبي لا أحد الأدوية المستخدمة مثله مثل أي دواء تاني له عرض جانبي. يعني نحن مدام ندى لو نشوف البريسكريبشن تبع البنادول اللي نحن بناخده بشكل روتيني ولا يمكن ناخده. فهو أهم نقطة نحجم القصة. يعني المزعج بالموضوع بالعكس، أنا كثير انبسطت أنه مثلا طلع خليني أقول أو يعني انكشف هذا الموضوع لو افترضنا أنه صحيح، لكن طريقة التعاطي مع الموضوع هي اللي عم تكون هي الغلط بالقصة. عرفتي؟ فبرجع بقول هو عرض جانبي بيصير بحالة واحدة بس اللي هي الحقن كميات مبالغ فيها جدا. تمام؟ وهذا الشيء حاليا صار تقريبا صرنا عم نتفادى، لأن الناس أوريدي بلشت ترجع للشيء ناتشورال وبطلت تروح على المبالغة. وبلس انه كلمة إدابة العظم هي بحد ذاتها كانت جدا مستفزة بصراحة، لان هو الهيلورونيك عبارة عن جل، اذا حطينا على العظم لألف سنة ما حيعمل اي إذابة. تمام؟ وانما اللي بيصير الحقن المبالغ فيه بيعمل لي ضغط ميكانيكي على العظم، فبصير العظم يعني نحن بنسميه عملية تأقلم من العظم، تلقائيا بصير بيوسع له مجال للهيلورونيك او الهجل المحطوط ياخذ مكان. فهي ما لها إذابه بمعنى انه اسيد انا عم حطه على العظم عم يذوبه ابدا، وانما هي الضغط ميكانيكي. تمام؟ فهي النقطه. وبلس انه الموضوع ممكن نتجنبه نحن بمليون طريقه، فهي يعني تحجيم القصة مهم جدا ببداية الحديث.
0: طيب دكتورة هيفاء، لما احنا نتكلم عن تآكل العظام يعني ايش المقصود فيها طبيا؟ الواحد يقلق إذا كان يعني حتى لو 1% ممكن أنه هذه المواد اللي تحقن بالوجه وبعد ذلك البعض حتى يتساءل كيف يتم تصريفها أنها تشكل على على العظام وعلى الوجه بشكل عام، يعني إيش المقصود يعني بتآكل العظام؟ العظم يذوب يعني هذا هو
1: كثير
0: المقصود؟
1: حلو، شكرا للسؤال مدام ندى. الفكرة هون انه العملية اللي بتصير، برجع بقلك، هي ما تدويب ابدا، يعني العظم ما انه بيدوب مثل قلت لك لما مثلا بنحط نحن مثلا مادة اسيدية على كلس مثلا بتشوفيها بتتفاعل وهيك مثل بتهترى، ما بعرف اذا التعبير وصل. لا اطلاقا الموضوع ما انه هيك، الموضوع موضوع ضغط ميكانيكي بحت، تمام؟ لذلك أنا ببداية الحديث قلت لك أنه الحالات اللي بتحب تحقن كميات مبالغ فيها، تمام؟ فهون بشكل طبيعي بيصير عندي الضغط.
0: يعني
1: على
0: كم
1: العظم
0: مبالغ فيها دكتورة هيفا؟ لما تذكري كميات مبالغ فيها كم ميلي جرام يعني يكون؟
1: بيعتمد بصراحة على المكان، يعني وبيعتمد على درجة الإبراز اللي أنا بدي أبرزه فيها، تمام؟ يعني مثلا بالدقن، الدقن أحيانا ممكن نحقن فيه يعني للأمانة 3-4 ميلي طبعا بالدقن كامل، ويعطيني نتيجة جدا طبيعية، تمام؟ بس ما أجي أنا أحقن مثلا في حالة، يعني في حالات الحقن اللي هي أوريدي ما أنا حلوة ترى، وبتكون فعلا أوفر، يعني مين ما شافها بحس أنه لا في شيء
0: غير طبيعي. نعم
1: تماما. أما الحالات اللي بنحقنها بشكل خليني أقول متوافق مع علامات الوجه، لأنه ترى الحقن بيتم وفقا لمعايير معينة، يعني ما بنحقنه بناء على أنه أنا هيك شايف، لا في معايير
0: طيب.
1: للوجه، تمام؟
0: طيب دكتورة هيفا، يعني إذا تكلمنا عن هذه المضاعفة اللي ذكرتيها، هل مرتبطة بنوع معين من الفيلر أو يعني بمواضع محددة في الوجه؟ يعني يمكن أن احنا نتكلم عن المادة المستخدمة في الحقن أيضا. الحين في الأسواق يعني في أنواع كثيرة ومختلفة، وفي ناس فاتحة عيادات مثل ما نقول بالخفاء ويجيبوا مواد، ليش؟ لأنه البوتوكس ب20 ريال والفيلر ب15 ريال إلى آخره. إلى أي مدى يعني ممكن هذه المواد اللي إحنا ما نعرف مصدرها ولا نعرف من هذا اللي جاي يحقن في الوجه؟ وأنا بأمانة أتساءل وأستغرب من البنات أنه كيف تسلموا وجهكم لأي حد، وإحنا نعرف أنه إلى أي مدى المشاكل اللي ممكن تصاحب هذه العملية بعد ذلك. تفضلي.
1: حرفياً صحيح. هلأ هو مين لي مدام ندى بيتعلق بالكمية المحقونة بشكل أساسي، اثنين المكان المحقون، بالدرجة الأخيرة بيجي المنتج، يعني إذا بدي رتبهم كترتيب الأهم، أول شيء الكمية، بعدين المكان، وبآخر شيء بيجي النوع المادة. لكن نوع المادة قطعاً له دور، قطعاً له دور، مو بس بموضوع انضغاط العظم واللي درج مثل ما قلنا موضوع الذوبان العظم، وإنما بالمضاعفات الثانية وخاصة اللي عم تكون على المدى البعيد. فنوع المادة قطعاً له دور. الحد اللي عم يحقن كمان جداً جداً مهم، لأن برجع بقلك نحن بنحقن وفقاً لمعايير للوش، يعني الدقن برتبها مع الأنف، أحيانا حتى يعني باخذ بعين الاعتبار عين المراجعة قياسا على دقنة على خدة، فهي الأمور ما بتلاقيها عند حدا مثل اللي بصراحة منشوفهم مثل ما قلتي خارج العيادات. عرفت علي كيف؟
0: نعم.
1: فكل عوامل مهمة.
0: طيب في بعض الناس يحقنوا فيلر على مدى سنوات وبشكل متكرر أيضا، إذا ما قام يعني هذا الفيلر بعملية تذويب مثل ما نقول أو تأثير على عظام الوجه، ممكن يسبب إيش دكتورة؟ يعني هل ممكن أنه يصاب الوجه ببعض التليفات على سبيل المثال؟ يعني لما إحنا نشوف اختصاصي تجميل جراحة لما يفتح وجه المريضة يقول يعني عندها تليفات كثيرة من الفيلر المتكرر، متى يسمح لنا احنا بإعادة حقن الفيلر؟ وبالنسبة لك انت كدكتورة كيف ممكن انك انت تقيمي الحالة كذلك اذا كان هناك داعي انه نحقن فيلر مرة اخرى، او الفيلر اصيب بنوع من التليف في انسجة الوجه؟ كيف الوحدة تعرف وهي ما عليها الا بالظاهر؟
1: هلا بالنسبة لإمتى نحقن، يعني أنا دائما بقولها للصبية أول شيء ما نتأخر لحد ما الوش ينزل على الآخر، وبعدين نجي بدنا نعالج، لأنه ساعتها لا النتائج بتكون مثل المتوقع والتكاليف بتكون أكبر، وبضطر إنه ممكن أحيانا للأمانة نضطر نضيف كميات أكبر، بيرجع للمعايير، لاعتماد أو التزام الدكتور بالمعايير وذوق الصبية والطبيب تمام. فأنا بقول لهم ما نتأخر، هي أهم نقطة. اثنين، أنا شخصيا لما بشتغل ما بعتمد على منتج واحد إطلاقا، لحتى ما يعني يصير عندي أي مضاعفة نتيجة أني كترت منه. بشارك عادة، أو أنا عادة ترتيبي بأسس الوش بالفيلر للأمانة، بعطيه شيء بحلو. أهم نقطة عندي، واللي بيشوف صفحتي أو بيعرف شغلي بيعرف قدي أنا بهمني أنه تضل ناتشورال، واللي يشوفها ما يعرف أنه عاملة بس يحسها حليانة. المرحلة اللي بعدها بضيف بقى محفزات الكولاجين تمام بشكل دوري أوكي. وبنبه المريضة أو المراجعة دائما أنه كل 4 شهور 5 شهور ماكسيموم، يعني إذا على 3 شهور لسه بيكون أحسن، خليني أشوفك، منشوف منقيم، ممكن نحتاج لتاتشات صغيرة. ما نضطر أنه مثل لما تجيني أنت مثلا بعد سنة أو سنتين اللي كل شيء راح وبدي أرجع للصفر. فهي الأمور لما بيكون عنا يعني وعي بها الأمور هاي، بلس ما بنركض وراء المواد الرخيصة للأمانة والعيادات اللي بتنزل مواد رخيصة. ونقطة كمان أنا على طول بقول يعني بفضل أنه الصبية تعتمد طبيب معين، خاصة إذا لقيته فهمان وشها وفهمان تضاريسها وعم يعطيها النتيجة اللي هي بدها إياها. فبلا نروح على العيادة اللي عندها شيء أرخاص، أو العيادة اللي جايبة دكتور جديد، أو ما بعرف. أنا هاي وجهة نظري.
0: دكتورة، بسأل السؤال مباشر فيما يتعلق بالفيلر. يعني طلعت فترة من الفترات تحدثوا عن الفيلر المهاجر، يعني اللي يترك مكانه يروح مكان آخر. هل هذا ناتج عن تسرب الفيلر في أنسجة الجسم، الوجه تحديدا؟ هل أنسجة الوجه أصبحت غير داعمة للفيلر تحديدا، أنهكت إن صح التعبير؟
1: هلا هي بصراحة هجرة الفيلر أكثر شيء، أو بالأحرى أنا شخصيا ما شفته غير باللي بنسميها الأنسجة الرخوة، مثل مثلا تحت العين تمام، مثل مثلا بالشفايف. وبيكون السبب الأساسي غير أنه النسيج هون أصلا لوز تمام، بيكون حقن كميات مبالغ فيها تمام. أما لما عم نحقن بكميات طبيعية بحيث أنا ضل هيك بشيب طبيعي، أنا يعني ولا مرة شفت للأمانة هاجر الفيلر. عرفتي؟ فالمبالغة هي اللي عم تخلي الأمور تختلف.
0: سؤال آخر دكتورة هيفاء، فيما يتعلق بالفيلر نفسه، وين يروح؟ يعني كيف الجسم يتخلص منه بعد ذلك؟ يعني نشوف بعد فترة أنه خلاص خف أو اختفى، أو أحيانا يصير مثل الديفوهات في الوجه في بعض الحالات. وين يروح الفيلر؟ كيف يتخلص منه الجسم؟
1: أول شيء شكرا على السؤال، لأنه هذا كتير بنسأله، وكتير الناس بتقول أنه وين عم يروح. آخر مرة حدا عم يقول لي دكتورة بيروح مع العصب وبيروح مع الوريد. أكيد لا، الفكرة أنه الهيالورونيك أسيد أصلا من مكون جسمنا موجود أوريدي، لكن بيقل مع العمر، بيقل مع الدايت العنيف، مع خاصة استخدام إبر التنشيف. فنحن منعوضه بالهيالورونيك اللي هي إبر الفيلر. الهيالورونيك الموجود بالجسم اللي مثل ما قلت احنا اوريدي عوضناه بما يشابهه تماما، في انزيم بالجسم اسمه هيالورونيداز، هذا بيفكك الفيلر تمام. فمثل الفيلر او الهيالورونيك الموجود بالجسم نفس الترتيب، بيطرق عليه نفس العمليه عن طريق الهيالورونيداز، وبيتصرف بشكل جدا طبيعي.
0: تختلف انتاج هذه الماده في الجسم على حسب الحاله، المرحله العمريه دكتوره، او يعني ماتيريال الوجه ايضا.
1: قصدك الهيالورونيداز؟
0: أيوة.
1: هلا هي عادة بتكون بسوية معينة طول فترة الحياة، يعني أحيانا الجسم هو عموما عنده كنترول على المواد اللي فيه، بحيث أنه لما في داعي أنه يزيد بتلاقيه بيزيد، لما في داعي أنه يقلل.
0: يعني العمر ما لا
1: لا أكيد بتقل مع العمر أكيد. يعني بس بيضل في كنترول مثل ما قلت لك.
0: تمام. طيب الحين احنا نبغي يعني نطمن اللي متعودين انهم يحقنوا فيلر يعني لسنوات طويلة، كيف ممكن للفحص السريري او التصوير كذلك الطبي انه يطمنهم؟ هل في اجهزة بالفعل ممكن انه تشوف عملية سير الفيلر ومكانه في الجسم، يعني أكيد. نظافة الانسجة كذلك انسجة الوجه؟ تفضلي.
1: أكيد أكيد فينا نعمل بالنسبة للعظم تحديدا، نعمل إكس راي مثلا، نتأكد أنه أمور العظم عنا تمام سليمة وتمام يعني. وفينا كمان نعمل إيكو، هلا مؤخرا كتير صار في أنه نعمل إيكو للوش، نحدد في أماكن الفيلر وهل هي بمكانها ولا تحركت ولا يعني كل شيء تمام. ففينا نعمل إيكو وفينا نعمل إكس راي. والأهم من هذا الحكي يعني إذا أنت بتعرفي حالك إنه حدا عم يحقن بوتيرة طبيعية ما نمبالغ، مستخدم براندات جدا محترمة ومثل ما قلت لك بنتائج طبيعية وما في أي أعراض، فإن شاء الله إن شاء الله الأمور بإذن الله بالسليم. حبيت تطمني فما في مشكلة مع هذول الإجراءين.
0: حلو. طيب إذا كانت هناك خيارات متاحة أيضا إذا يعني اكتشفت مضاعفات بسبب الفيلر تحديدا دكتورة، هل إذابة الفيلر تعالج المشكلة في جميع الحالات، ممكن نتخلص منها إحنا بسهولة، أو الأمر يعتمد كذلك على نوع المضاعفة؟
1: هلأ إذابة الفيلر يعني بيخليني أقول يمكن بـ 99% من الحالات بتعالج، خليني أقول 95% من المشكلة. لذلك نحن كأطباء جلدية بتلاقينا منحب الفيلر بشرط أنه يستخدم صح. للأمانة أكثر إجراء جميل، أحلى إجراء، نتيجته فورية، بيعطي نظارة. على فكرة الفيلر ممكن يكون بديل لكل الإجراءات الثانية، بينما الإجراءات الثانية ما ممكن تكون بديل للكل. طبعا بيكون بديل بحدود معينة ما 100%، لكن لما أنا فرضا ما عندي خيار غير الفيلر فهو بيخدم بديل للبوتوكس، بديل لمحفزات الكولاجين، بديل لأبر النظارة. وبنحبه ليش بالأكثر؟ لأنه مجرد نقطة تدويب من الهيالورونيديز بتكون مثل ما قلت لك حلت لي 95% من الموضوع. بيضل لو كان في تبعات تانية فممكن حسب الحال، يعني بفرض أنه صاير في عندي انضغاط فعلا للعظم، فعلى فكرة العظم بحد ذاته قادر يرمم حاله. يعني كمان هاي من النقاط اللي الناس تحطها بباله، مجرد دوبنا الفيلر فالعظم ممكن تاخذ القصة يعني موضوع سنة، لكن العظم لحاله بيرمم حاله. ولو افترضنا، لو افترضنا جدلا وهذا الحكي ما شفنا انه الأذية او الانضغاط كبير، ففينا نعمل طعوم عظمية، عرفتي؟
0: دعامات، صحيح، يعني في حلول. نعم
1: 100%. ما هو برجع بقلك انه بسبب انه الحمد لله آمن جدا، بتلاقين انا مثلا بعتبره ملك الاجراءات التجميلية للأمان.
0: ما في بدائل يعني أخرى يعني للي حابين يحسنوا مظهر الوجه مع التقليل بالمخاطر؟ دكتورة يعني أنا كل ما اتصل فيكي عشان نطلعتي تقولين لي مسافرة البلد الفلاني في مؤتمر وما عارف وين، يعني ما يعني كثير تسافري لحضور المؤتمرات. المؤتمرات هذه تم التداول فيها أو تناول أحدث ما توصل إليه في علم التجميل، خاصة نظير خبرات متداولة من قبل أطباء تجميل يعني في كل دول العالم. إيش الجديد؟ إيش الموضة؟
1: هلأ أنا إذا بدي أنصح أمانة ببديل، أول نقطة بقول للصبية ما تتأخري، أي علامة عمر ظهرت وزعجتك ما تتأخري فيها إذا أنت ما بدك الفيلر إطلاقا. هذا واحد. اثنين، من البدائل بيجي المحفزات الكولاجين من الإجراءات الرائعة حاليا. في مثلا كبديل عن الفيلر، يعني مو بديل وإنما ممكن مثلا تشوفي في نتيجة الفيلر، اللي هي البي آر بي المجمدة، في جهاز اسمه ميكر فيلر، بناخذ البي ار بي نفسه اللي بنحقنها عادة بالشعر، بتمر على الجهاز بيحولها لجل وبنرجع بنحقنها وكأنها فيلر. فهي واحدة من الخيارات اللي انت ممكن تشوفي لو عملتي فيلر كيف ممكن تكون النتيجة، بس هون طبعا بتعيش يعني المادة لمدة شهر شهر ونص بالكثير. كمان هي من الخيارات. ممكن طبعا الاستمرار بإبر النظارة، لكن بده يكون يعني بشكل مستمر. من الخيارات كمان أجهزة الشد اللاجراحي، ويضاف لها الحكي طبعا الهوم كير، مهمة جدا جدا جدا كأنتي إيجينج.
0: دكتورة في الفترة الأخيرة أيضا طلع واحد من أطباء التجميل الشهيرين على مستوى الوطن العربي وتحدث عن هذه الأجهزة اللي تقوم بعملية شد البشرة وتشوفي النتيجة فورية، وحذر من خطورتها، يعني بما معناه قال أنها تعتمد على الحرارة، يعني تعمل حرارة وتتمدد الأنسجة وتعطيك مظهر فوري، لكن هذه الحرارة ممكن أن هي تقوم بعمل تليفات كذلك في الجسم، في الوجه عفوا، على المدى البعيد، وتحتاج بعد ذلك إجراء جراحة تجميلية للوجه. يعني إلى أي مدى الحديث أيضا صحيح دكتورة هيفاء؟
1: أول نقطة ست ندى، إجراء طبي آمن 100% ما في، إجراء طبي بيور من دون أي سايد إفكت، مع أنه يعني أحيانا بيكون سايد إفكت غير مرئية تماما، بس ما في لحتى نحن نكون واقعيين. وأنا يعني بتشكرك على التضوية على هالموضوع، لأنه لما نبتجينا المراجعة بكتير هاي إكسبكتيشن وتوقعات عالية، يعني ما أنا حاطة بباله ولا أي شيء، فهذا بيصعب علينا الموضوع، لأنه هو بالرغم من كل الإجراءات الاحترازية اللي نحن ممكن نعملها، لكن في أحيانا بتصير وإن كانت للأمانة نادرة جدا في سايد إفكت، فما في إجراء طبي آمن. وأطباء الجراحة هن الأكثر حدا عم يحكي على موضوع التليفات، سواء بعد الفيلر ولا بعد محفزات الكولاجين ولا أجهزة الشد اللاجراحي. السؤال، هل الجراحة بريئة 100%؟
0: لا طبعا،
1: تماما، وغير تكاليفها، غير هل هي أصلا بتدوم، يعني العمل الجراحي نتيجته بتدوم 5 سنين، قياسا على الكلفة والتعب والداون تايم، هل هي يعني إجراء رائع؟
0: وحتى الإجراء الجراحي ممكن أنه يكون في تليفات في الوجه كذلك إذا ما كان في تصريف صحيح.
1: Exactly. الندب اللي بتصير بتكون مشوهة، بتضطر الصبية تظل تغطي شعرها وتغطي وشها مدى الحياة. بصراحة يعني هي لحالها بتعكر نتيجة أي إجراء. فالسلامة المطلقة ما في. موضوع التليفات مثل ما قلت لك، كل إجراء بيطلعوا بيقولوا في تليفات وما في شيء مثبت من الـ FDA. لو افترضنا أنه مثلا أنا عم بعمل إجراء وعم يعمل شوية تليفات، وليكن ظاهريا مأثر شيء، لا عامل لي أي مشاكل، لكن ما هنالك طبيب الجراحة إذا أجي يعمل العملية بيتعذب شوي، فخلهم يتعذبوا بصراحة. يعني
0: دافعين مبلغ وقدره، يعني ماخدين مبلغ وقدره دكتورة.
1: أيوة، ما غير منهم للأمانة.
0: طيب دكتورة، هل الفيلر فقط النساء تقوم بعملية حقنة، الفيلر والبوتوكس؟ خبرينا عن هذه النقطة، لأن تعبنا كل ما نحط شيء بسكم فيلر بسكم بوتوكس، يعني كأنهم ما يعملوا أبدا.
1: لا بيعملوا بس بشكل سري. هلا هنين بيعملوا، لكن للأمانة بوتيرة أقل أولا، وإجراءات أكثر شيء الشباب بتكون البوتوكس ومحفزات الكولاجين والتكسس، هدول أكثر الإجراءات.
0: التكسس فيلر دكتورة، لا يقولوا إحنا ما نحقن فيلر.
1: أي لا، فيلر ونص.
0: أيوة.
1: ما فيلر ونص.
0: آمن للأنف دكتورة الفيلر اللي رفعت أرنبة الأنف؟
1: هذا سؤال كمان مهم نجاوب عليه. أجين ما في إجراء طبي آمن 100%. الأنف يعتبر من المناطق الدينجرس، لكن لما نبي نعمل يعني خلينا نقول بتأني وبإيد خبيرة، فهو إن شاء الله آمن 100% بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله. دكتورة هيفاء الجمعة، اختصاصية تجميل وجلدية، شكرا جزيلا على هذه المعلومات اللي قدمتيها لنا، وإن شاء الله نشوفك في أقرب وقت. شكرا جزيلا.
1: خلي لي ياكي مدام.
0: تسلمي، مع السلامة.
1: باي باي.

تحياتنا لكم. ساعتنا تقريبا 6:30 وتبقى نص ساعة من الوقت نقضي سوا. أهلا وسهلا فيكم. اليوم طارحين كذا سؤال خفيف عليكم، إذا جاتكم هدية مجهولة الهوية كيف تتصرفوا فيها يا ترى؟ رقمنا 2116988 2116988. شملي إذا في مكالمات حول لي لطفاً. في خبر يقول عن الجلوس الطويل، حذر الأطباء من أن الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة يؤثران في صحة الجسم، ولا تقتصر الأضرار على ألم الظهر بل تشمل تيبس العضلات، تنميل الساقين، تورم القدم، إجهاد الرقبة والكتفين، فضلا عن إجهاد العينين والصداع عند استخدام الشاشات لفترات طويلة. أوضح التقرير أن استمرار الخمول البدني قد يسهم في زيادة الوزن وارتفاع مخاطر الاضطرابات المرتبطة بمستويات السكر والدهون في الدم، خصوصا لدى موظفي المكاتب، السائقين، الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة أمام الحاسوب أو الهاتف أو المكسر أيضا شملي. وللحد من الآثار السلبية للجلوس الطويل أوصى تقرير بثماني عادات يومية، أولها الوقوف والمشي من دقيقتين إلى 5 دقائق كل 30 إلى 60 دقيقة، إجراء المكالمات الهاتفية أثناء الوقوف أو المشي، استخدام الدرج بدلا من المصعد كلما أمكن. الدرجة أخي زحط الصحون يعني أحيانا يكون أسهل من النزول، النزول زحطة واحدة خلاص رحت باي باي. يعني بعد شوفوا، شفت مرة لقاء بكمل الخبر بس ذكرت حاجة لازم أبلغكم إياها. طبيب كان يتكلم عن الناس اللي مثلا تنزل على الدرج جري وتحط إيدها في مخابيها، عرفتوا اللي الستايل اللي إيده في المخابي ينزل على الدرج، يقول لك هذه من أخطر الحالات اللي ممكن أو التصرفات اللي ممكن الإنسان يسويها. ليش؟ أي تعثر أو أي اختلال في التوازن ما يقدر، إيده محطوطة في جيبه ما يقدر يطلعها بسرعة البرق أو أجزاء من الثانية، فالنتيجة إيش يصير؟ كسور لدرجة الترميم، يعني كسور ممكن تكون مميتة في الوجه، في عظام القفص الصدري، ناهيكم عن السقوط المؤلم على الرجول إلى آخره. فلازم نوقف نمشي ننزل جنب الدرابزين، ولازم نخلي إيد واحدة فري فاضية، يعني ما ماسكين فيها أي شيء. فبغض النظر عن أنه مدخل إيده داخل مخباته أو أحيانا يكونوا ماسكين كثير من الأشياء في الإيد، فلازم عندكم هاند فري واحدة. نكمل أيضا، ممارسة تمارين بسيطة لتحريك تحريك الرقبة والكتفين والساقين أثناء العمل، الحفاظ على وضعية جلوس سليمة مع دعم أسفل الظهر وتثبيت القدمين على الأرض، تطبيق قاعدة 20-20-20 لإراحة العينين بالنظر كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية، أيضا استغلال فترات الاستراحة، المشي داخل المباني، التوقف في مكان آمن كل 2 ساعة تقريبا أثناء الرحلات الطويلة بالسيارة للمشي وتمدد تمديد العضلات. وأكد التقرير أن تقليل أضرار الجلوس لا يتطلب تغييرات كبيرة في نمط الحياة، بل يمكن تحقيقها من خلال زيادة الحركة بصورة منتظمة وتجنب البقاء في وضعية واحدة لساعات متواصلة.

ومساءاتكم جميلة ورائعة بإذن الله تعالى. يوم السبت بتكون عندنا سهرة بمناسبة يوم المرأة العمانية من الساعة 8 لين الساعة 10، إخراج محمد شملي ما شاء الله. إن شاء الله تكون سهرة يعني جميلة وتستمتعوا فيها ويانا. في واجد احتفالات ما شاء الله بهذه المناسبة، عروض أيضا على كل شيء تحتاج المرأة، وإيش ما تحتاج المرأة كل شيء تحتاجه. فعموما شكرا لكل من يهنئنا، كل من يرسل هدايا ببطاقة معروفة، الهدية مو مجهولة. شكرا على مشاعركم الطيبة، شكرا أنه أيضا أنتوا تساندونا وتسمعونا هذا الكلام الجميل اللي يخلينا إحنا مستمرين في تقديم كل ما يعني يفيدكم بشكل أو بآخر، ونشر المعلومة اللي فيها فائدة لكم. أيضا عندنا رسالة من أخونا ناصر محمد الزيادي، رسل لنا صورة جميلة همسة مسائية تقول: كثيرا ما يلقي الناس بالملامة على ظروفهم، أنا لا أؤمن بالظروف. الإنسان الناجح هو من يسعى للبحث عن الظروف التي توائمة، وإن لم يجدها يصنعها بنفسه. دمتم سالمين، توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم. وهذه الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، شكرا جزيلا. عدنان الميمني تحياتنا لك كذلك، يهنينا بمناسبة يوم المرأة، شكرا على المتابعة كذلك. من الأخبار أيضا اللي خصصناها لكم أخبار من العالم، في قصة ملهمة تجمع بين الشغف والأمل، قررت متقاعدة صينية تبلغ من العمر 67 عام تدعى وانغ بينغ أن تواجه تشخيص إصابتها بسرطان الغدة الدرقية بطريقة مختلفة. فبدلاً من تأجيل حلمها القديم، انطلقت في رحلة استثنائية إلى القارة القطبية الجنوبية لتحقيق حلمها بتصوير طيور البطريق رغم البرد القارس والظروف المناخية الصعبة. لكن المفاجأة كانت بعد عودتها، إذ أظهرت الفحوص الطبية انحسار الورم، ما جعل الجراحة غير ضرورية في تلك المرحلة بحسب القصة المتداولة. ومنذ ذلك الحين قررت وانغ أن تجعل شغفها بالتصوير أسلوب حياة، فسافرت إلى أكثر من 30 دولة لتوثيق الطيور والطبيعة، واضعة نصب عينيها وجهات جديدة في الأمريكتين وأفريقيا. قصة وانغ تذكرنا بأهمية التمسك بالأمل وتحقيق الأحلام مهما كانت الظروف، مع التأكيد أن انحسار الورم في حالتها لا يعني أن السفر أو تحقيق الأمنيات علاج للسرطان، إذ يظل العلاج والمتابعة الطبية أساس التعامل مع المرض. يعني نسى الخبر يذكر الحالة النفسية أيضا للمريض، يعني إذا كان هو يمارس أشياء يحبها بشغف، يعني هرمونات السعادة كذا عندها تكون مسيطرة في داخل أجزاء جسمه، فبالتالي أكيد يشعر بالسعادة وتكون عنده يعني دفاعات داخلية تدافع عن كل أشياء مضرة ممكن تدخل إلى الجسم، يعني كانها الدرع الواقي. أيضا في خبر آخر، خبر طريف وإنساني، من البرازيل احتفل جواو مارينيو نيتو بعيد ميلاده 114 بصفته أكبر رجل معمر في العالم وفق موسوعة جينيس للأرقام القياسية. والأجمل أن المناسبة لم تكن عادية، ففي اليوم نفسه احتفل الأسترالي كين ويكس، ثاني أكبر رجل معمر في العالم، بعيد ميلاده 113، وبينهم نحو 14,000 كيلومتر، لكنهم احتفلوا معا بطريقة لطيفة، تبادلا صور وبطاقات تهنئة، وكل منهم يحمل رسالة تهنئة للآخر أو يحمل رسالة تهنئة. المولود عام 1912 عاش أكثر من قرن وشهد أحداث وتحولات هائلة من الحربين العالميتين، اختراع التليفون وصولا إلى عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي، كل شيء مر عليه.
والرجل اللي لديه 8 أبناء و12 حفيد وأجيال من الأحفاد يقول أن سر عمره طويل بسيط جدا، أن يحيط الإنسان نفسه بالأشخاص الطيبين. نجيبهم منين طيب لو ما فيش؟ وأن يبقى من يحبهم قريبين من قلبه. كل حد مشغول، ما حد فاضي للثاني. الأولاد ما فاضين حق أمهم، الأم ما فاضية حق أولادهم. هاي عملة واجد صعبة صارت في زمننا للأسف. ربما لا تكون هناك وصفة سحرية للعيش 114 عام، لكن رسالة جواو تبدو جميلة. ذكر أن العمر الطويل قد يكون أجمل عندما نعيش محاطين بمن نحب.

مسي بالخير على الجميع. رسالة وصلتنا من الأخ زاهر السلامي يقول: إذا كانت الهدية فعلا لي وتحمل اسمي وعنواني سأرحب وأقبل الإهداء وأقول للمرسل شكرا، وإن كان مجهول الهوية فمع مرور الأيام أكيد راح أعرف هذا الشخص المجهول. أما إذا كانت الهدية مجهولة من كل الجوانب وجاءتني بلا أحم ولا دستور فلا، لأن الحذر واجب، فأنا لا أعرف ما بداخل هذه الهدية وتتحول القصة من هدية إلى بلية. شكرا لك يا زاهر، شكرا لتواصلكم الجميل ويانا، إن شاء الله نظل دايما بمودة وبتواصل جميل. إن شاء الله بكرة حلقة الخميس الونيس مجهزين لكم مجموعة كبيرة من الأخبار الفنية، أغنية الأسبوع كذلك، والأهم والمساحة الأكبر لطلباتكم للأغاني اللي حابين تسمعوها. أتمنى أنكم تحفظوا هذا الرقم 2116 9880. نختم وياكم مع أغنية جميلة جدا، عيون القلب، لكن بصوت الفنانة أنغام. أتمنى تستمتعوا في هذه الحالة الطربية الرائعة في هذا المساء الجميل من مساءات بلادنا الغالية. شكرا لكم، وهذه تحياتي، تقبلوها أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج الأمين محمد بن راشد الشميلي، وفمان الله.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار، مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبدالله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

عندك إهداء؟ عندك ذكرى ما تنسي؟ 80 90 ينتظر اتصالك كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 المساء على إذاعة الشباب مع عبد الله السباح. إهداءات وذكريات والناس الطيبين كلهم في

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: يعني شوف انا قبل ما امسي عليكم واقول لكم اذا عرفتوني بديت امشي كذا مسوي جاكسون شعر اعرفه من عمار. هالانسان كل ما يدخل لي هالمقطوعات الموسيقيه رجعني هذاك الجو. مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 80-90، برنامج ترى اليوم أنا جاي بحماس الله يعلم. من الحلقة اللي مضت عطيتوني طاقة وروح الله يعلم منها، أسعدتني كثير وأسعدت فريق العمل عمار البلوشي طالب معاي في التصوير، يعني بصراحة كان جو جدا جميل تواصلكم. عموما المسا عليكم بالخير والعافية، برنامج 80-90 يجيكم عبر إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء فيها من الذكريات والحنين والقصص والسوالف الكثيرة. شوية بيز جيتار أي؟ كالعادة من خلال البرنامج أشرح كذا بسيط بشكل بسيط، يعني الحلقة الأولى كانت الأسبوع الماضي، اليوم الحلقة الثانية. فكرة برنامج 80-90 هو برنامج يحاكي، حلوة يحاكي هذه عجبتني، ها؟ يحاكي الفترة الثمانينات والتسعينات، الجيل اللي عاش هذه الفترة اللي طبعا هم مواليد السبعين يعني وعاشوا فترة الثمانينات والتسعينات، يعني جيل الطيبين، جيل الحبايب، جيل اللي دائما ما أبغى أمدحهم واجد لأن أنا من جيلهم ولكن يستاهلون، يعني مروا بكل الفنون بكل الإبداعات بكل القدرات الكونية عند الإنسان أظهرت دائما من خلال هذا الجيل. جيل هذه النغمة مرت عليهم، مو هي غريبة؟ تبغون موضات، تبغون إبداعات إلكترونية، تبغون تقنية، يعني هم بدوا من الجهاز القديم إلى الجديد. فإحنا من خلال برنامجنا نحاول نعيش مع جيل الثمانينات والتسعينات وأحلى ذكرياتهم. طبعا هذه الفترة صارت الموضة للعودة لهذا الجمال، وقاعد نشوفها في شبكات التواصل الاجتماعي، يقولك حقبة الثمانينات، الصورة بفترة الثمانينات أو التسعينات. فإحنا قلنا بعد من خلال برنامجنا نحاول نعزز هذا المفهوم ونعيش كل لحظة وكل تفصيلة من هذا الجيل.
1: اشرح ما سبق.
0: عاد هذا اللي قلته خلاص راح قطعية واحدة ما ينرجع. وأيضا عندنا قنوات للتواصل للي حبي يتواصل معنا مباشرة ويسولف معنا عن قصصه وحكاياته وإنجازاته وإبداعاته وأيضا فنونه في فترة الثمانينات والتسعينات. كل اللي عليك تتصل معنا على 211-69-880، هذا بالنسبة للاتصال.
2: ألو.
0: إيه 211-69-880. أما الواتساب يقول لك والله أنا ما فيني بصراحة أتصل، بس أنا ممكن أرسل لكم رسالة أو أرسل لكم رسالة صوتية، شو رأيك يا عبد الله؟ قول تعال حاضرين طال عمرك على 72-44-2009 72-44-2009. يعني عندك الواتساب وعندك الاتصال المباشر، وأكيد دعواتكم الكريمة اللي بتسعدنا إن شاء الله وحسن متابعتكم لهذا البرنامج طوال فترة بثه من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبد الله السباح وعمار البلوشي.

يا الله هذه النغمة، شفت الأكورديون ها والإيقاع، ترى إيهاب توفيق، مصطفى أمر، مين، خالد عجاج، هشام، نسيت اسمه، هشام عباس، إيه كلهم كانت هذيك الفترة سنتهم. تحية الفنان مصطفى أمر، هو أحد من الفنانين بصراحة الخلوقين جدا، أنا التقيت فيه في مهرجان مسقط قبل سنوات، إنسان راقي جدا في تعامله وفنان بالفعل يعني.

0: كالعادة من خلال برنامجنا كل مرة بيكون عندنا سالفة موضوع بالإضافة لتواصلكم وأيضا الضيوف اللي بنتواصل معهم إن شاء الله لاحقا من وقت البرنامج. حلقة اليوم الله يسلمكم موضوعها جميل جدا. ترى في حياتنا في فترة الثمانينات والتسعينات وأيضا حياتنا بالمجمل، ولكن هذيك الحقبة حقبة الثمانينات والتسعينات كانت في أماكن إحنا نحبها، كنا نروحها إن كان مع الأهل مع أصحابنا مع أصدقائنا مع الأجازة نهاية الأسبوع بعد المدرسة. أيامها كان جمعة، قبل جيل في بعضهم كان جمعة بس والسبت، بعدين صار خميس وجمعة بعدين السبت، هذا المدللين عاد بعدين. يعني ما أنسى مثلا أوكي سنتر كان واحد من أبرز المجمعات التجارية في روي، وسندباد ألعاب سندباد اللي موجودة داخل أوكي سنتر، أيضا في كان محلات تجارية وما زالت أتوقع بناية ظفار بناية نصيب، هاي كانت الأقمشة الحريم عشان يروحون يتشرون وما زالت للحين سبحان الله. حديقة ريام كانت تصير فيها حفلات فنية، كانت بمناسبة العيد أو عيد الوطني أو اليوم الوطني، كان أذكر فيها يجي خالد الشيخ علي عبد الستار وبعض مرات أحمد الجميري، كان تقريبا بشكل دائم غير الألعاب الكهربائية. يا الله كانت الزحمة هذيك الأيام.
1: أوهو ملون.
0: ولا أنسى بعد ترى سوق مطرح هذا وقصصه، يعني سوق مطرح بس بحد ذاته هو حكاية، حكاية خاصة فيه. مطعم سامرات أتوقع اللي يعرفون، لما أقول سامرات يعرفونه، طبعا سكر الحين مو موجود. في عندكم بعد مثلا في صلالة، في صلالة عندك سوق الحافة القديم كان في محلات كاسيتات موجودة داخل السوق، وفي محلات الناس اللي تجي في فترة الخريف يروحون يشترون أقلام ويكتبون عليها أهدي إلى فلان وفي أقلام في ريحة زين. يعني جد كانت هذه الهدايا اللي كان يعني الصغات اللي جاي والله قال يلا اكتب ذكريات سعيد سالم، المهم كانت عدة أسامي وكانت المحلات هذه مشهورة، وتشوفهم يعني حاس نفسه يعني صاحب المحل عنده 60 قلم وانت اختار. بالإضافة إلى سينما الأحقاف وسينما عمان، كانت الميزة لما ندخل كنا السينما في بعض المرات في بلكونة، يعني هذا الفي اي بي الفي في بي في اي بي هذا اللي يقعدون في البلكونة، لا ويجيك خدمة السيرفيس، يجيك واحد كان ما انسى يعني الله يرحمه اذا توفى واذا حي الله يعطيه الصحة والعافية، كان واحد من الجنسيات الاسيوية، كان يجي وكان يقول 100 ايش هو الفول السوداني، ترى هو شاي 100 معروف الفول السوداني، اتوقع اهل صلالة بيعرفون لما اقول 100. ما أنسى سينما النصر موجودة هنا في مسقط وسينما النجوم، وأيضا بالنسبة للنزوة عندهم محل مال مشاكيك اسمه مشاكيك الوادي، واحد يعتبر من أعرق المطاعم الموجودة هناك، اللي في المدرسة مخلص طلعته لابد بمر على مشاكيك الوادي، وما زال هذا الركن موجود في. فأنا أبغاكم تتذكرون كل واحد على مستوى ولايته منطقته أحيائه المناطق اللي كنا نروحها وإحنا صغار وما زالت موجودة في ذاكرتنا. أنا بس قاعد أعطيكم مفاتيح، ولا تنسون التواصل للبرنامج، ما عليكم إلا إرسال إن كنتوا حابين عن طريق الواتساب رسالة صوتية أو رسالة مقروءة على 7244209، وبالنسبة للاتصال المباشر على 211-6988-90.

8-2-11-6-9-1-6-8-8-0 والواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9 7-2-4-4-2-0-0-9

ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وأحب أذكر ترى فكرة البرنامج أيضا مبنية على الإهداءات. أنت تحب تهدي أحد، كانت هذه النوعية من البرامج هي السائدة على مستوى الإذاعة والتلفزيون، وخاصة في برامج المنوعات. تتصل، ممكن أشارك؟ أيوة ممكن تشارك. إيش تبي؟ والله أختار الأغنية الفلانية لسيم من الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي وأهديها لمن؟ لزوجتي، لأختي، لعيالي، لأخوي، لأصدقائي، لأخواني، لأحبابي. فالباب مفتوح الحين، ترى كل الأغاني اللي احنا بننزلها كلها أغاني للفترة الثمانينات والتسعينات. الحين جتنا الرسالة عن طريق الواتساب، يقول عبد الله ما ممكن أشارك؟ عجبني هذا على طول، عطاني الكود. الحين نشتغل معك، ريد أغنية فهد بلام واشرح لها، كنا نسمعها في الثمانينات واهديها لكل المستمعين. تحياتي عبد الله، شكرا. روح.

اشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي للأجلها.

0: قالوا لي في اتصال، بس لحظة شوية عشان نستقبل الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: مساء الخير أستاذ عبد الله.
0: يا مرحبا، شخبارك؟
1: أني الشرف أني أتكلم معاك صراحة اليوم عبر هذا البرنامج 80-90.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. مين معاي؟
1: معاك أبو منصور البلوشي من ولاية مصيرة.
0: حياك الله يا أبو منصور. يا حيا الله بأهل مصيرة،
1: عافاك الكريم.
0: كيف الأجواء عندكم؟
1: والله الأجواء دائما طيبة الحمد لله رب العالمين، ونتشرف بزيارتك أستاذ عبد الله.
0: الله يخليك. تسلم تسلم، سلامي لأهل مصيرة كلهم. والله
1: جزاك الله خير، ويوصل إن شاء الله.
0: يا حبيبي الله يعطيك العافية.
1: وبرنامجك وبرنامجك رائع، وأكثر من رائع الصراحة
0: حبيبي. الله يسعدك ويبارك فيك إن شاء الله.
1: وإذا ممكن عاد بغاني نسمع الأغاني القديمة، أحب البر والمزيون للفنان ميحد حمد.
0: أحب البر والمزيون ميحد،
1: هذه يمكن هذه الأغنية في 96-95 تقريبا كذاك يعني.
0: تذكر وين كنت تسمعها؟
1: والله اسمعها يعني، هي قصدك عن إيش؟
0: لما كنت تسمعها؟
1: اسمعها كنت في السيارة في الكاسيت.
0: يعني تذكر وين في يعني كنت تروح في طريق في درب في؟
1: لا كنا يوم كنا نطلع رحلات يعني كذا برا عند الشباب.
0: اي نعم،
1: يعني كان كل ايام اغاني يا حاج حمد. الاغاني كانت
0: الحبيبة، اغاني الحبيبة
1: كانت حبيبة، كان في زماني جديدة يعني كذاك.
0: حياك ابو منصور. تهديها لمن نزل الاغنية؟
1: اهدي هذه الاغنية لابو صالح محمد صالح الجابري، والى بدر بن خاطر السعدي في ولاية مصيرة.
0: الله يسعدكم، وسلامي للشباب جميعا هناك.
1: تسلام استاذي، تسلم جزاك الله خير.
0: شكرا شكرا،
1: ربي يحفظك.
2: محب عاشقين.

0: والهجران عطف ورحم المفتون بحبك هايمن حيران.
1: حرب وحب البر والمزيون، يعني هذه واحدة من الأغاني الجميلة والرائعة الفنان ميحد حمد، هذا الفنان الكبير تحية له إذا كان فرصة أحد يوصل لنا ويوصل له سلامنا من خلال إذاعة الشباب. أيضا جتنا رسالة، تحمست أنا كل شوي، جتنا رسالة من أحمد المزروعي. أحمد المزروعي تخيلوا طالب أغنية، يا الله القلب المحتاس، روح روح

يعني القلب المحتاس عذب وايد ناس وايش وانت حساس والفاس يعني اي كلام. ستايل الشعر كان الفنان بشار يعني ستايل كان جد سواله كاركتر هذا جد فترة الثمانينات والتسعينات كانت فترة تقليعات يعني من اول قبل اقولها تقليعات وكل كان يسوي ان كان عند الاجانب او كان عند العرب هذا عرفت نزلوا عليها فيه تقل تقل

مشكور يا المزروعي والله على الاختيار، بصراحة خلتني نضحك ونتذكر جد جد يعني هذيك الأيام يعني، وكنا نضرب عليها الأغنية ما أعرف شلون. المهم أيضا وصلتنا رسالة يقول مساء الخير أخوي عبد الله، أبغى أسمع الشاب خالد أغنية ديدي، نسمعها كل شوي وما نعرف إيش يقول. معك ناصر ناصر السناني، أهدي الأغنية لجيل التسعينات والثمانينات، انعش ديدي.

ايضا احب امسي على المستمعين كلهم، وصلتنا رساله يقول اجمل واطيب تحيه للبرنامج المميز والاكثر من رائع بقياده السباح والمايسترو عمار البلوشي والمبدع طالب المحروقي زميلكم ملاذ اليوسفي. يعطيك العافيه ملاذ، وشكرا على كلماتك الطيبه. أعيد وأكرر بالنسبة اللي يحبون يتواصلون معنا مباشرة على 211-69-88-0، هذا بالنسبة للاتصال المباشر. أما بالنسبة للي يحب يرسل لنا عن طريق الواتساب، ما عليك إلا أرسال رسالتك الصوتية أو المطبوع اللي تحبنا نقراها على الهواء على 72-44-2009 72-44-2009. يلا قال لي يا عمار بوديني مكان قديم، وديني

0: എങ്ങനെ പഠിച്ച മലയാളം? എത്ര എത്ര നാൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചു? കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമില്ല, ശരിക്ക് പറയണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ പഠിച്ച മലയാളം?
1: يا عيد على الحلاق يا الله شنو يهذرون فوق راسك احسنت يا طالب ما يسكت وهو شغال تخاف يقص اذنك وهو يحلق لك والله ترى لا ترى شوف بعد فترة الثمانينات يعني طلعت شوية القصات لا تروح الحلاق انت يعني شعرك يعني قصتها صغيرة والصورة اللي محطوطة مسوي افرو وكذا وسشوار تعال انا اريد سيف هذا الصورة يقول لك يجي
2: لا قول لا ان شاء الله بونو
1: رجعنا لكم مرة ثانية بعد هالجو الجميل والقصة. بصراحة أنا قصيت تواليت خلاص مرتب على طول عمري محلق معدل مرتب نفسي ولبست الطاقية وجاي لكم على الاستوديو. عموما اللي يحب يشاركنا على 2-11-69-880. أما بالنسبة للواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9 وجاني اتصال الحين نقول مرحبا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمد؟
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله طيب.
3: بخير الحمد لله نشكر الله.
1: من وين تكلمنا يا علي؟
3: من ولاية بوشهر، وأنا سابقا كنت أشارك في برنامج المسابقات الثقافية كان أول زمان
1: على الإذاعة العامة؟
3: الإذاعة العامة نعم، وإذاعة شباب.
1: وكانت نظام رسائل ولا الاتصالات كانت؟
3: اتصالات. أيه. قبل كان زمن اول كان اول رسائل. أيه على نعم. طريق البريد.
1: اي نعم
3: اي نعم. في برنامج ساعه مع الارقام وغير ذلك يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وانا من احب الاغاني الوطنيه اكثر شيء، اذا موجود عندكم الفنان مسلم علي ابو تركي، مسلم علي عبد الكريم.
1: نعم ايش الاغنيه؟
3: اجيالنا الصاعده والقلب يدا واحده.
1: اجيالنا الصاعده واليد وقلب
3: والشعب يدا واحده.
1: الشعب يد واحده. زين
3: نعم
1: زين. انا انت من اي ولايه قلت لي؟
3: من ولاية بوشهر.
1: والله والنعم. تذكر أماكن نعم. كنت تروحها وانت صغير في نعم. فترة الثمانينات والتسعينات ما تنساها على مستوى نعم. مسقط؟ لأن بوشهر في مسقط. يلا
3: والله أكثر شيء أنا أروح إسماعيل لأن أخوالي هناك في الصاق. ودائما أروح الصاق إسماعيل.
1: تمام زي الأغنية تحب تهديها لمن؟
3: أهديها لمسلم بن محمد العمري
1: نعم
3: واحمد بن جهام الكثيري.
1: الله يعطيك العافيه. شكرا يا علي. أمين. تسلم. اذا لقيناها الاغنيه ان شاء الله بننزل لك اياها.
3: اذا ما لقيتها كان احمد مبارك يا شعب عمان افرح بالعيد الزاهر في 1980 اذا موجوده
1: ان شاء الله.
3: انا دائما احب القديم.
1: حبيبي يعطيك العافيه.
3: مشكور بارك الله.
1: ما قصر. شكرا على اتصالك. ما قصر علي على اتصاله. وايضا نقول في رساله بعد وصلتنا، في طبعا مجموعة من الرسائل وصلتنا اللي طالب محمد عبدو ان شاء الله بننزل لك اياها، وكله مقدر لابو بكر سالم ان شاء الله بننزل لك اياها. ما يهمك تامر امر طال عمرك ان شاء الله. وابو سلطان الخروصي ايضا راسل لنا رسالة يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بغيت اغنية صبوحة خطبها نصيب، كنت اسمعها مع الشباب على سفينة البحر، وهذه كانت قمة الإبداع بالنسبة لهم. شكرا يا حبيبي يعطيك العافية. إن شاء الله نشوف لك إياها أغنية صبوح خطبها نصيب لأبو سلطان القروصي، بس ما قلت لي لمن تهديها. نذكر بالنسبة للاتصالات على 2-11-69-880 وبالنسبة للواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية بعد ما سمعنا هذه صبوحة المطورة. بالنسبة لبرنامجنا على إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء مع برنامج 80-90 مع عبدالله السباح وعمار البلوشي وطالب المحروقي. اسمع برنامجنا وتأكد بالرجع إلى مراحل وذكريات والأرواح. وكالعادة من خلال برنامجنا عندنا موضوع، واليوم موضوعنا أماكن قريبة علينا وكنا نروحها وإحنا صغار، وبالتحديد فترة الثمانينات والتسعينات. وأنا أعطيتكم بعض المفاتيح، السينما النجوم، سينما النصر، سوفتي، تذكروا سوفتي؟ يا الله أي والله، أو أس كريم الوثيقة في صلالة، هذا التحدي ما بين الاثنين يعني الطلعة لهم كانت رحلة هذيك اللحظة. عموما احنا الحين معنا اتصال مع شخص ما شاء الله عليه هاوي وعاشق، هو صانع محتوى وايضا عاشق لفترة الثمانينات والتسعينات، حتى في ركن عندهم في البيت مجمع فيه كل الاشياء. اخر اتصال كان بيني، اتوقع بيني وبينه امس، قاعد يرويني ايش الاشياء الجديدة اللي جابها، اقلام، اجهزة الكترونية، العاب، كله. عموما خلونا نرحب بسعيد بن خلفان العبرية. مرحبا فيك يا سعيد.
1: مساء الخير استاذ عبد الله، كيف حالك؟
0: شو اخبارك يا سعيد؟ ان شاء الله طيب.
1: طيب طاب حالك الحمد لله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: يا مرحبا وسهلا، اليوم عيد عندي، عيد
0: حبيبي. الله يسعدك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله
1: يرحب. يا مرحبا.
0: الله يخليك سعيد، انت من الرسال
1: دائما متميز، دائما متميز. تسلم.
0: تسلم تسلم يا حبيبنا، تسلم.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك
0: سعيد، انت من الرستاق صحيح؟
1: اي نعم، من الولايه. نعم.
0: زين قول لي، يعني انا مثلا صفحتك في الانستغرام فيها دائما اعمال ومحتوى كذا لفيديوهات انتم مسوينها في الحاره، تختارون مواقع معينه، احكي لي شويه التحضير والتجهيز لهذه الفتره، فتره الثمانينات والتسعينات، في اعمالك اللي قاعد تنزلها.
1: والله يعني الافكار طبعا احنا عشناها هذه الايام. والفكره من عمل هذا المحتوى هن فكرتين. اول شيء نرسم الابتسامه للشخص اللي عاش هذه الفتره على طول، لا اراديا يبتسم اذا شاف الفيديو هذا او مشهد او صوره او اي حاجه يبتسم. والفكره الثانيه ان نوصل هذا المحتوى او نعرف الجيل الجديد كيف كنا عايشين اول. يعني مثلا اني مثلا امثل حاجه او يعني اسوي محتوى معين لازم يكون هذا له ذكرى، يعني من اول مر علي هذا الشيء، مثلا في السوق، مثلا في المدرسه، مثلا في الحاره ايام الطفوله، العاب، مثلا برامج تلفزيون، عادي مثلا اصور التلفزيون ومشغل فيه مثلا كرتون قديم.
0: حلو.
1: اي نعم، وهكذا.
0: زين انت بما انك انت في ولايه الرستاق، واليوم انا عندي موضوع ان اماكن كنا يعني نحب نروحها واحنا في فتره الثمانينات والتسعينات على مستوى ولايه الرستاق، تذكر مثلا دكان معروف، كان مطعم، كان مكان معين، بيت احد، المدرسه، احكي لي شويه.
1: شوف اول يعني مريت انا بفتره مسائيه مثلا التعليم، تعليم فتره المسائيه كأيام الابتدائية، هذا الكلام في التسعينات طبعا، أنا في الثمانينات بعدني صغير. زين مثلا نطلع العصر نروح على طول سوق أبو ثمانية، سوق أبو ثمانية على قبل التعديل كان يعني في أزقة وفي دكاكين وفي ممرات، يعني تستمتع أنك تلف فيها فقط، شم حتى روايح الأشياء اللي يبيعوها، تشوف الناس شغالة، فيعني فقدنا هذا الشيء.
0: سوق أبو ثمانية اسمه.
1: اي نعم
0: ممتاز. بعد قول لي
1: سوق ابو ثمانية ترى هم خلاص هدموه وسووه بالطريقه الحديثه يعني. فكان لو تلاحظ اني في محتواي دائما اطلع يعني عبر السوق ابو ثمانية واصور يعني الاشياء اللي موجوده فيه وعند القلعه وهكذا. ايوه.
0: زين كان في دكان معين سعيد دائما يروح يشتري من عنده مثلا، وايش كنت تشتري؟
1: أو دكان الحارة.
0: الله، أيوة هذا هو. أيوة
1: دكان الحارة. لكن يا أخي خلاص عاد راح مسكين اللي يبيع فيه. زمان نفرح يعني بذيك المئة بيسة.
0: نعم.
1: نفرح تشتري بها أربعة أشياء مثلا.
0: الله.
1: أيوة. طعم يلها طعم
0: صحيح،
1: خاصة إذا كنا من بعدها نلعب لولو مثلا.
0: نعم.
1: تعرف لعبة لولو؟
0: أيوة أيوة. كنت تجمعها أيوة في إيش؟ في كيس ولا في قوطي؟
1: حد في مخابي وحد حد في قوطي حليب ونلعب، ترى يلها مواسم يعني ما
0: صحيح.
1: السنة ويجي تحدي من الحارات،
0: الله
1: من
0: الله
1: الحارة الثانية ومن الحارة هذه تحدي قوي.
0: الله الله الله.
1: أيوة الحفرة ثابتة، الحفرة مالولة. والله
0: الله
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: الله يسعدك يا سعيد. زين احنا برنامجنا يعتمد على الاهداءات، ايش الاغنية اللي تبغى تختارها ولمن تهديها؟
1: شوف انا احب الاغاني الوطنية او المغنيين الوطنيين. طبعا سالم علي سعيد لك يوم
0: لك يوم،
1: هذه لها اثر في القلب صراحة يعني.
0: تذكر
1: متى؟ يمكن انا ما عندي كان مسجل او ان اشتري الشريط بس نشوفها في التلفزيون. جميلة لها طعم
0: رومانسي. إلها طعم انت شكل السعيد
1: حنين حنين.
0: اقول لك انت رومانسي شكلك.
1: والله الله يعين.
0: زين لمن تهديها الاغنية لك يوم؟
1: والله نهديها للمستمعين.
0: شكرا
1: جميعاً.
0: شكرا يا سعيد، الله يسعدك يا رب ان شاء الله، وان شاء الله دائما موفق يا رب.
1: جزاك الله خير
0: وشكرا على قبول الدعوة يا حبيبي. تسلم.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. اشكرك
0: الله ما قصرت.
1: احسنت احسنت احسنت.
0: ونعيش مع صوت الراحل سالم بن علي سعيد ولك يوم. بالفعل كانت الأغنية من ناحية تصويرها تعتبر يعني نقلة فنية، كان فيديو كليب في زمان.

ورجعنا لكم بعد ما عشنا أجواء رومانسية مع لك يوم. ونذكر بالنسبة اللي يحب يرسل لنا عن طريق الواتساب إما رسالة صوتية أو رسالة مطبوعة، ما عليك إلا أرسالها على الرقم 72442009. أنا بقول بهدوء، يقولوا لي أنت دائم تقولها بسرعة، 72442009. أبطا من كذا ما أعتقد. أما بالنسبة للاتصال على 211-69-880 211-69-880. نرجع لرسائلكم وإهداءاتكم. وصلتنا رسالة من أبو عبد الله البكاري يقول أريد أغنية طلال السلامة رضا الله وراضينا.

0: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله كيف حالك؟
0: كيف حالك يا راشد؟ شو أخبارك؟
1: كيف صحتك؟
0: الله يسلمك وعافيك. الحمد لله بخير وعافية.
1: يا الله يا عجب كرت الشياب بدأت الزمان الأول القديم. ما شاء الله عليك سنة يعني 80 90.
0: الله عليك.
1: أظن ما حدا أظن يمكن باقي منهم ذاك أبو أول.
0: كلهم موجودين فيهم الخير والبركة.
1: ما 90 عاد يمكن هذاك في منهم عاد غادروا.
0: رأيك؟ الله يرحمهم إذا توفوا وإذا عايشين الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: الله يعطيهم الصحة. كيف أمورك؟
0: الحمد لله بخير. من وين تكلمنا راشد؟
1: أنا أكلمك من قريات.
0: والله بالنعم والنعم.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أخي. أنا أطلب أغنية شادية لو سمحت. حي الله أغنية
0: شادية.
1: شادية
0: إيه؟
1: شادية.
0: أي أغنية؟
1: حي الله أغنية.
0: أي أغنية لشادية؟ إيه
1: أي أغنية لشادية.
0: إنزين.
1: وتهديها لجميع الأصدقاء.
0: وتهديها لجميع الأصدقاء. واصل.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: شكرا. شكرا راشد.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك. ما قصرت. يا هلا هلا والله. ايضا وصلتنا مجموعه من الرسائل على من تختار لنا اغنيه من اغاني شاديه. في احد راسل يقول: هلا اخوي عبد الله، اشكركم على هذا البرنامج، اتمنى اسمع اغنيه سلامات يا الله لناديه لطفي. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديه. اللي طالبها محمد الغافري ابو ريما من ولايه الرستاق. اهلا وسهلا فيك. نسمع.

وأيضا أغنية وصلتنا بعد السلام والتحية، وتحية للقائمين على البرنامج، صاحب الرسالة أحمد السلطي طالبنا بمجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين، قال لو سوينا كوكتيل، حكى معايا محمد المخيني وطالب أغنية توبة للفنانة العمانية

0: مثلا لاتصالكم ومشاركاتكم. أحب أذكر بالنسبة للواتساب على 7244200. أما بالنسبة للاتصال المباشر على 211-6988-0. زالنا اتصال. ألو مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا، مين معاي؟
1: مسعود بن علي الشكيلي.
0: حياك الله مسعود، من وين تكلمنا؟
1: من الحزم الرستاق.
0: والله والنعم، ما شاء الله أهل الرستاق هم اللي مسيطرين على الحلقة اليوم.
1: عليك بالله.
0: اي أيوة والله ما شاء الله، كلكم كل الاتصالات أغلبها من رستاق.
1: زين، يحبوكم من رستاق يعني.
0: عزيز عزيز، تحية لكل اللي موجودين عندك، الله يحفظكم يا رب.
1: موجودين نلعب ورقة هنا معنا أبو صلاح باهديه باهديه.
0: اي يلا، ايش تهديه والمن؟
1: اهدي له اغنيته ابو جناحين.
0: ابو جناحين، ابو اصيل.
1: وحاله ولد العم شكيلي، راشد شكيلي.
0: نعم.
1: علي عبد الله.

0: الله. كيف الأغاني بس اللي اخترناها لكم اليوم؟
1: طيبة اليوم، طيبة.
0: خلاص ونعيش مع أبو جناحي. روح، شكرا يا سعود.
1: هدية حلو صلاة.
0: يلا واصل واصل يا حبيبنا، واصل. تسلم.
1: أخلي يسمعها.
0: إن شاء الله يسمعها الحين. اسمعها واسمع وهو طيب. يسمعها بعد إن شاء الله. يلا مع السلامة.
1: طيب.
0: حياك
1: طيب
0: الله.
1: طيب. حياك الله.
2: الهوى وينه وأنا.

ثمان قهوة أهمال العين والتقل تذكار له في كل مسمر وقيلة وانقتتني يوم منه رسالة

ورجعنا لكم بعد ما استمعنا إلى أغنية أبو بكر سالم أبو جناحين، ونقول صاحب كل مقدر صدقني بنجيب لك إياها، من عيون الثنتين بنجيب لك إياها، لو ما موجودة بنروح ندور عليها في سوق الجمعة في الوادي الكبير وبنجيب لك الكاسيت ونشغل لك إياها.

ايضا وصلتنا رسالة، بس قبل ما اقرا الرسالة احب اذكركم بالنسبة للاتصال المباشر على 2116 على 9880 2116 9880. ايضا بالنسبة للواتساب على 7244200. يعني واحدة من الاشياء، الواتساب ما كان فيه واتساب قبل، احنا حتى التليفون ما كان، كان هذاك تليفون راعي البيت نتصل منه ونحدد المكان وين بنروح هذاك اليوم متواعدين، وعاد خلاص عين الساعة مثلا بعد صلاة العصر الساعة 4 مثلا بنكون عند مثلا دكان فلان نجتمع هناك، عاد يلا ننتظر، عاد اللي يجي في مواعيده اللي يتأخر ما تقدر تتحرك حتى تتجمع الشلة في هذاك الوقت ونتحرك مع بعض، تقول لي اتصالات برسله واتساب برسله صورة من الانستغرام وين احنا كاينين، ما في سلامتك. عموما وصلتنا رسالة بعد يقول مسي عليكم وعلى جميع المستمعين، أي أغنية للفنان خالد عبد الرحمن بنايف للتحية والتقدير، أبو الأيهم علي السيابي، يا مرحبا فيك.

0: يلا بعد جانا اتصال ابو الحسن. مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
0: حياك الله. لحظه ابو الحسن، طاحت السماعه من عندي، اصبر شوي. هذا الحماس. ايه ايوه ابو الحسن، شخبارك؟
1: السباح ذكرتنا بايام الماضي
0: يا اخي، ان شاء الله دائما ايامك حلوه وجميله.
1: انا اخر ما شاركت في البرنامج اذا يمكن قبل 10 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: مع صوتك رجعنا مره ثانيه.
0: عزيز الحماس. عزيز ابو الحسن، الله يحفظك يا رب ان شاء الله.
1: والله البرنامج ما شاء الله لو نكهته الخاصه.
0: الله يحفظك ابو الحسن، الله يحفظك.
1: انت ترجع الناس للذكريات الحلوه.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب ان شاء الله.
1: من وين تكلم؟ في زخم الحياه الحين، والوضع طيب، والناس كبرت، واللي كانوا في الثمانينات صار عندهم أولاد وأطفال.
0: نعم نعم نعم، صدقت.
1: وصراعات الحياة.
0: صحيح، سبحان الله سبحان الله.
1: ذكرتنا بالماضي الحلو.
0: إن شاء الله دائما أيامك حلوة يا أبو الحسن، قول آمين.
1: جميع الجميع إن شاء الله.
0: من وين تكلمنا؟
1: حاليا في ظفار في صلالة.
0: ما شاء الله. أوه زين زين زين زين. أنا اليوم أبو
1: لكن لكن قبل زين زين، نحن من خريجين جابر بن زيد، وذكرياتنا كلها في هذه المنطقة.
0: في مسقط.
1: ايه في مسقط وفي سلمة النجوم. ذكرت في كلمة سلمة النجوم انت؟
0: احكي لي، يلا احكي لي.
1: وسلمة النصر، وايام اذا كان فيلم هندي عاد انت وحظك تحصل تذكرة ولا لا. وفي نص الفيلم تصير الضرابة والمشاكل. ذكريات حلوة.
0: الله الله الله. زين وين كنت تروح؟
1: كان مقرنا نحن في وخلف السكيتنج في الخوير. هناك في منطقة في ألعاب وفي ونسهر في القرم ونسهر في كل مكان. وكانت الأيام سهلة وحلوة، كيف تفهم وكيف تلعب وكيف تفرح ومتى تنام ومتى تروح مدرسة. بس
0: الله الله، والله جد بصراحة احنا حتى حطينا
1: لا شايل أي هم ولا تفكر بأي شيء ثاني غير كيف تضحك وتلعب.
0: زين خلينا نعيش مع الأغنية شوية، هذا اسمعها أنا وأنت مع بعض المستمعين. زمانة خراب هي. قول يا أبو الحسن، بعد أنت أحس عندك قصص، عندك سوالف.
1: والله يا أحمد، سوالف جابر بن زيد وسوالف الشباب والجيل اللي كان مع بعض وشباب اللي كانوا في القسم الداخلي من قريات وبعض المناطق، وذكريات كبيرة. عصف عصف فكرة الحين يجي في بالك، يعني ما تعرف ايش تقول يعني. لكن ذكرتنا بشيء حلو انت.
0: خليني انا وياك كذا نتذكر ونذكر المستمعين. يعني مثلا يوم الاجازه، كانت الاجازه متى؟ خميس وجمعه ولا جمعه وسبت؟
1: لا انا خميس وجمعه كانت بدت معانا، ولحقنا على ايام الجمعه كانت فقط الدراسه اجازه. وانتقلنا من ظفار الى مسقط، واستقرينا في مسقط لين ما خلصنا الثانويه، وهي رايحه والحين رجعنا الى ظفار وهي رايحه.
0: الله الله الله الله, الله. وين كنت يعني؟ خليني أبدأ معاك يومك بداية. وين
1: سهراتنا كانت تبدأ بالخوير.
0: أي نعم، البداية في الخوير.
1: أيوة، وبعدين الانطلاقة إلى السينما إذا في سينما، إذا في فيلم، إذا في شيء. وإذا ماشي في سينما ولا شيء سهرة، الاستقر في القرم ونلعب أوراق هناك في المواقف في القرم وعلى البحر. والعصرية طبعا من كورة في البحر لازم في القرم.
0: في محل مفضل كان بالنسبة لك في فترة الثمانينات والتسعينات؟
1: اي هذا هو المقر سكيتنج اللي خلف المحل مال العاب التسلية اللي خلف سكيتنج. كان هذا هو المقر مالنا، 90% من وقتنا كله هناك، العاب على تنس على بلياردو على اشياء حلوه وسندويشات.
0: الله الله, الله
1: وعلى المت الشباب اللي يجي من ظفار واللي يجي من اي منطقه في السلطنه نلتقي. وكانت عباره عن حفلات يومين يعني.
0: اذا بما انك انت عاشق للسينما، اكيد لما رحت صلاله فتره يعني ان كان فتره خريف او اجازات.
1: ايه لازم لازم.
0: اي سينما كنت تروح؟ عمان ولا الاحقاف؟
1: الاحقاف، سينما الاحقاف، سينما عمان. يلا عاد هذيك السينما المفتوحه اللي على الخريف. اذا كان
0: الله
1: هذاك تعيش الجو وتعيش الفيلم وتعيش الطبيعه فيها.
0: عجل انت شكلك من شله البلكونه اللي قاعدون في البلكونه فوق.
1: اوه البي اي بي هذول. البلكونه كل بقى عباره عن طابوق وصبيه. والله انت رجال لك ذوق، ذوقك حلو صراحه
0: حبيبي. الله يسعدك الله يسعدك.
1: برنامجك توفقت فيه، رجعتنا في الاشياء الحلوه كذا.
0: الله يسعدك ابو الحسن،
1: وشكرا لك والمخرج والطاقم اللي معاك كلهم صراحه مبدعين.
0: تسلم يا ابو الحسن. زي ابو الحسن
1: اتمنىك اي اغنيه محليه على ذوقك.
0: لا لا لا اختار، لا لا لا
1: او اي حد او توفيق اي حد.
0: انت بهذا الاحساس الجميل والذكريات الحلوه اللي قاعد تقول لنا اياها، لا لازم تختار لي اسم وتهديها لمن.
1: والله اهديها، اذا اخاف اهديها لحد واخلي احد، اهدي لكل الشباب الطيبين واللي نفس المود مالنا كذا.
0: الله عليك الله عليك. والاغنيه لمن؟
1: وهدي لك انت خاصه انت، لانك انت صاحب الذوق، انت الكنترول هنا.
0: الله يحفظك الله يحفظك يا ابو الحسن، ما قصرت.
1: حياتي تحياتي.
0: خلاص عجل نشوف لك واحدة
1: يعني بخبرك حاجة يعني بولي. أنت برنامجك خلاني أتصل مع نادر ما أتصل أنا أول
0: نعم.
1: مرة
0: نعم
1: لأن في فكرة جديدة وفي شيء يعني أنت لمست العاطفة الجمهور والناس القدامى كذا كذا يعني.
0: والله أسعدتني يا أبو الحسن الله يعلم أنك أسعدتني
1: جد. أنت رجال تقدر تعرف تختار ما شاء الله
0: جزاك الله خير شكرا يا أبو الحسن
1: حياة الجميع وكل مستمعين وأتمنى السلام للجميع إن شاء الله
0: تسلم يا حبيبنا شكرا ودرب السلام يا أبو الحسن الله يحفظك وين ما كنت
1: الله يحفظكم الله يحفظكم
0: جزاك الله خير أحسنت الله عليك أبو الحسن بصراحة عيشني أنا خاصة لما قال بلكونة لأني جربتها بصراحة الحلو في هذه السينما إن السينما مكشوفة وفي موسم الخريف الرذاذ ينزل عليك يعني تخيل أنت تشوف الطبيعة قدامك وقاعد تشوف الفيلم فالفيلم إذا ممل اضرب لك هذاك الشاي أنت اللي قاعد يعني تشربه وذيك السندويشة وحلي بعدين بسوداني يا الله كانت أيام والله ولا أروع أيضا اتصال جديد نقول مرحبا السلام عليكم السلام عليكم إبراهيم
2: حياك الله
0: حياك الله يا إبراهيم
2: الله يسير والسرور
0: الله يسير من وين تكلمنا؟
2: أكلمك والله من سمايل
0: يا مرحبا بأهل سمايل حياك الله يا إبراهيم
2: الله يحييك
0: يلا قول لي اللي عندك
2: أقول إن عندي هداء قوي هذه المرة أغنية سلطان قلبي لمهند محسن وهذه هداء لعيسى رواحي ومؤيد رواحي
0: سلطان قلبي المن المطرب بس
2: مهند محسن
0: وتهديها لمن؟
2: لعيسى رواحي ومؤيد رواحي
0: خلاص إن شاء الله شكرا شكرا أحسنت يا إبراهيم أحسنت

والله بصراحة الأغنية ذكرتني يعني جد ما جت في بالي هذا، حتى لما قال لي الاسم أنا ما جف، بس أول ما سمعت أشكرك يا إبراهيم بصراحة على الاختيار، يعني عيشني لحظة ما أنساها في هذه اللحظة. أبو الحسن حنا حابين نهديك أغنية الفنان سالم محاد أبو ممدوح، نقدم له تحية إذا كان يسمعنا وقال أبو مانع.

وأيضا وصلتني الرسالة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة، أريد أسمع أغنية صخت بي الدنيا يا أبو سعد يا أبو سعيد للفنان ميحد حمد. تحياتي محمد بن خلفان بن سعيد النعماني. مشكور يا محمد ما قصرت، وروح

ايضا احد راسل لي يقول لي مذيعنا عبد الله هل عملت لقاء مع الفنانه ديانا حداد واذا اي وين؟ هو انا سويت معها لقاء بس كان اللقاء مسجل عباره عن زي التقرير بس مو لقاء مسجل، وطالب اغنيه ساكن وشكرا كثير على رسالتك.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية، وزي ما قلت لكم أنا اليوم حلقتنا عن أماكن كنا نروحها وإحنا صغار أو في فترة الثمانينات والتسعينات، كانت المتصدرة المشهد بالنسبة لنا وإن نحرص إن نروحها. واحدة من الأماكن يمكن سكان مسقط هم يعرفونها، مطعم جبن ومربى، تذكرونه؟ هاي في مسقط الداخل قديمة، داخل قريب بلدية مسقط السابقة قديما، يعني مو الحديثة الحين. جبن ومربى احنا رحنا اتصلنا، قلت خلنا نعرفه مين صاحب المشروع، مين صاحب هالمكان. نقول يوسف بيان، كيف حالك؟
1: هلا من الله خير، كيف حالك انت؟
0: شو اخبارك بابا، كيفك؟
1: الحمد لله خير، كل شيء زين. انت كيف؟
0: الحمد لله انا بخير وعافيه.
1: كل شيء زين، كيف
0: انت؟
1: اولاد كيف؟
0: كله الحمد لله. انت كم سنه داخل عمان؟
1: انا تقريبا تو 43 سنه.
0: 43 سنه؟
1: نعم.
0: وسمسم مطعم ولا رحت مكان ثاني؟
1: شيء اول موجود، انا اشتغل مطعم موجود، انا اشتغل بعد ديوان.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: ديوان
0: 43 سنه ما شاء الله.
1: نعم.
0: زين اقول لك يوسف، زين انت معروف مطعمك السندويش هذا جبن مربى.
1: نعم.
0: ايش من الساعه كم يبدا انت يسوي هذا
1: الساعه؟ انا صباح بدل الساعه 6 لين الساعه 1:30.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: بعدين ان شاء الله الساعه 4 لين الساعه 11:30.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم نعم.
0: وهذا المكان نفسه هو ما تغير؟
1: لا، اول مكان غير سمسم وما نعرف بين اولين، اول موجود بلديه.
0: اي نعم.
1: بلديه بعدين جاينا بريد. بريد جاينا ان شاء الله بدلي منك عند مطافي، قدر مطاف قديم.
0: اي نعم اي نعم.
1: نعم. بعد موجود منك شيشة بعد أول.
0: صح صح.
1: ما في شيء.
0: صح صح. زين كل الناس تفكر هذا داخل جبن جام، أنت يسوي جبن مربى واجد حلو واجد. نعم. حلو. إيش السر؟ إيش السكرت؟
1: نعم شيء.
0: السكرت هذا مالها
1: سند. ما في سكرت شيء. هذا كله أصلي. الحمد لله. أنا ما أريد إيش مشاكل، أنا أريد سيدا يساب.
0: صح صح صح. لأن دائما الناس لما يأكل يقول الله هذا واجد لذيذ واجد. نعم. زين. ويجي مرة ثانية مشان أنت.
1: لا 10 نفر كله شكر. الحمد لله شكر.
0: الحمد لله.
1: بس هذا كفي.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عايش كامل عمان.
0: الحمد لله.
1: نعم.
0: زين يوسف أنت يعرف. نعم. مين الناس اللي يجون عندك؟ يعني خلاص هذا يوميا هو يجي، أنت يعرف اسم، يعرف من وين هو؟
1: وأعرف واجد نفر، واجد يعني سداب مسكات بستان، بعد من كلبه، بعد من مال السيفة.
0: اي نعم.
1: بالليل بالإمارات النفر جاي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم نعم.
0: يوسف بيان انا واجد شكرا
1: عشان يلا شكرا واجد.
0: زين انت عارف هذا بروجرام مال ايش، مال راديو عمان هذا؟ انت ايش يحب تسمع اغاني؟
1: اي شيء.
0: انت يسمع اغنيه عمانيه؟
1: نعم نعم.
0: ايش
1: نعم.
0: الاغاني عمانيه تسمع؟
1: يعني انا اسمع لكن واجد ما يعرف اسم. لكن الحمد لله كل شيء يعني انا اعرف، ما اقدر اعطي جواب. هذا مشكله.
0: زين مو مشكله. زين اغنيه هنديه انت تحب تسمعها؟
1: هنديه هذا ما انا ملا انا بعدين فوق اني
2: ماك من ضحك
1: بعد انا عاجي ما مسكره.
0: زين خلاص
1: تقريبا 10 مرة انا اروح عمره.
0: الحمد لله. الله يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك ان شاء الله. عمره مقبوله وان شاء الله تروح الحج باذن الله.
1: نعم
0: ان شاء الله. يوسف بيان شكرا.
1: عفوا عفوا.
0: جزاك الله خير. احسنت بارك الله فيك.
1: فضل معنا.
0: لا ان شاء الله انا وعمار وطالب نجيك ان شاء الله في يوم.
1: ان شاء الله ودائما جاي قبل تصل، انا ما اجلس دائما من داك.
0: انا عارف خلاص ان شاء الله ان شاء الله.
1: ولايمك.
0: شكرا حجي يوسف.
1: عفوا عفوا.
0: ما قصر حجي يوسف ما قصر. احسنت.
1: اوكي باي.
0: يلا مع السلامه. يلا.
3: يا سلام. وين؟ إقعات؟ خش؟ أيوة.

ورجعنا لكم مرة ثانية ولمشاركاتكم. نذكر اللي حبي راسلنا عن طريق الواتساب على 7244-2009. بغيت ترسل لنا رسالة أو تحب ترسل لنا رسالة صوتية فالخيار لك، أو تتصل علينا على 211-698-80. وصلتنا الرسالة تقول مساء يا عبد الله يا هندسة. حلو هذا، يبالها أغنية هذا. ودي أسمع أغنية قديمة للفنان راشد الماجد، اسم الأغنية آه يا قلبي، وأهديها لكل من يعرفني، وسيلة البوسعيدي. شكرا يا وسيلة، ونسمع مع بعض.

88 على إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء. للاتصال والإهداءات على 2 11 6 9 8 8 0. بالنسبة للواتساب رسائل أو رسائل صوتية على 7 2 4 4 2 0 0 9. وصلتني رسالة كذلك يقول: هلا عبد الله، أريد أسمع أغنية اجرح للفنانة الراحلة رباب، وأهديها لصديقي محمد الرحبي.

وزي ما قلنا لكم من خلال برنامج 80-90، الفكرة كلها مبنية على أن احنا نسترجع الذكريات الحلوة فترة الثمانينات والتسعينات، نعيش هذه اللحظة بكل تفاصيلها، بكل حنين، بكل إحساس ومشاعر ومواقع. اليوم موضوعنا كان عن الأماكن اللي كنا نروحها ونستانس فيها ونستعد فيها، إن كان دكان الحارة، محلات، سينمات، مجمعات تجارية، مواقع، محل آيس كريم، هذا أهم شيء كان محل الحلويات، الدكان الحارة، هذا عارف كل أطفال الحارة وعارف كل اللي موجودين في الحارة ويقولك فلان اسم بالاسم. وأيضا البرامج اللي كانت تبث في هذه الفترة، المدرسة واللي كان يبيعون جنب المدرسة، أيضا الدكان أو المطعم اللي جنب المدرسة هذا يكون أيضا مشهور. فأنا عطيتكم بعض المفاتيح، بعد ذكروني. أيضا وصلتنا الحين رسالة تقول السلام عليكم، أبي أهدي أغنية هب السعد المغنية فطومة لأختي العروس، نقول ألف ألف مبروك والله يتمم عليها بالخير والعافية.

0: قالوا لي في اتصال، بس خليه يرني شوية الاتصال حتى أرد عليه أو أسمع رنة التليفون على 24 أو 24 هذا الرقم القديم 211-698-80 211-698-80. أما بالنسبة للواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9 7-2-4-4-2-0-0-9 ها أسمع؟ إيه الحين أرد. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا عبد،
0: يا مرحبا.
1: هلا ممكن أشارك؟ ممكن أشارك؟
0: أكيد أكيد. هلا حبيبنا، مين معاي؟
1: معك عبد الله.
0: يا مرحبا يا عبد الله، حياك الله يا عبد الله. شخبة يا أخي، عجبتني أني على طول قلت لي ممكن أشارك.
1: أكيد أنت ذكرتنا أيام زمان. نعم. إحنا لما نشارك برنامج شباب
0: صحيح.
1: ما نجلس نقول إلا أريد أشارك.
0: أي نعم صحيح. شو أخبارك يا عبد الله؟ شلون طيب؟
1: تمام عبد الله.
0: من وين تكلمنا؟
1: يا أخي أنا أتكلم معك من مسقط، مسقط العامرة.
0: يا الله، هلا هلا هلا بشلة مسقط.
1: هذا المخرج يا أخي ذو مشاعر جياشة يا أخي، أغنية جميلة جدا للفنان الراحل، أغنية جميلة ما ودي تخلص.
0: أي واحدة؟ رباب؟
1: الحين أي رباب؟
0: أي رباب إجراحي. قلبه متروسة باين عبد الله.
1: يا عبد الله، واحد من الذكريات احنا عندنا ايضا كان نتذكر لما نخلص المدرسه نروح البيت نرتاح شويه نلعب كوره بعد ما صلاه المغرب.
0: نعم.
1: ناخذ لفه لأوكي سنتر واحنا ماشيين في الطريق. ناخذ ايس كريم سوفيتي، يعني المحل الوحيد للايس كريم الموجود كان في روي.
0: صحيح.
1: وناخذ الايس كريم وبعدين نخلص نروح ندخل أوكي سنتر، هناك كان حاطين العاب الكترونيه، نحط العمله وتشغل لنا اللعبة، أو أيضا حاطين جهاز لأغاني قديمة، يعني تحط ممكن أغنية أجنبية، تريد أغنية كذا مادونا، ممكن تشغل لك مايكل جاكسون. هذه ذكريات الجميلة كانت معي.
0: زي عبدالله، أنت كنت من الناس اللي يحطون بوستر الفنانين والنجوم كذا ويعلقها على الجدران؟
1: أكيد أكيد. أيوة أيام زمان كنا نحط الصور في السيارة في الغرفة.
0: الله الله.
1: أيوة.
0: إزاي بعد اللفة وبعد روحة الأيس كريم وين بعد تروح؟
1: كنا نروح نجلس أيام الإجازات، كنا نجلس في حديقة الريام.
0: الله الله.
1: عاد نشيل معانا مسجل وحط أغاني ونجلس مع بعض مع الشباب.
0: الله الله. تذكر الشباب الزين اللي كانوا معاك رايحين؟
1: اي أذكرهم يا أخي، أيام المدرسة، خالد الزجالي، محمد موسى، عدنان الزجالي،
0: ما شاء الله.
1: أي كلهم ما شاء الله شلة شباب.
0: إن شاء الله يسمعون الحين
1: ايضا. يعني هذه الذكريات، وهو شيء من ذكريات بعد جارنا. جارنا كان عنده بيكاب 1979 في الثمانينات كان، وياخذنا للمدرسه. واول ما ترى ايام الشارع من الحمريه لروي لمدرسه الوليد كان شارع ترابي، يعني في حفر وهذا.
0: إيه إيه.
1: ويشغلنا اغنيه سيد خليفه، قلبي يدق بعدين يجي الصوت تنتن، عاد نحن نروح للحفره تطيح السياره في الحفره الثانيه، نجي جهه اليمين بعدين تين تين، اغنيه كذا حلوه جميله يعني اتذكرها. وتحياتي لهذا صاحب السياره، كان ياخذنا للمدرسه، بدر بن احمد البلوشي،
0: الله يعطيه الصحه والعافيه. قالوا لي انه طالب اغنيه متواعدين لعبد المجيد عبد
1: متواعدين. انا واصدقائي كنا في جلسات، فاغنيه هذه طلبتها.
0: المنتهي
1: وهدائي هدائي لكل اللي ذكرتهم، خالد الزجاج، محمد موسى، عدنان، سالم الغفيلي، كلهم الشلة الموجودين معنا.
0: شكرا يا عبد الله.
1: بدر احمد ومحمد الرحبي.
0: الله يسعدك يا عبد الله، احسد بارك الله فيك. عبد الله
1: شكرا جزيلا.
0: عبد الله. نعم. قلبي
1: ترن تن تن يدق تن تن قلبي ترن تن.
0: الله يسعدك يا حبيبنا، تسلم يا حبيبنا، اشكرك.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلا هلا.

0: بين النجوم. هذه واحدة من الأغاني الجميلة بصراحة الفنان عبد المجيد عبد الله. أبو عبد الله دائما مميز يعني. هذه واحدة جد جد يعني أغنية فيها لحن، أتوقع إذا ما خان ظني هذه ألحان خالد الشيخ. خالد الشيخ وليد الألحان. عموما من أجواء متواعدين إلى أجواء 80-90، هذا البرنامج اللي طلع عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبد الله السباح في التقديم والإعداد وفي الإخراج عمار بلوشي. أما بالنسبة للمحتوى المرئي مع طالب المحروقي ما قصر.
1: طبعا أنا اليوم
0: نور يا طالب. لا يحتاج لصفقة يا طالب. الله ترى اللي نزل لنا مقاطع دائما مميزة في صفحة الإذاعة إذاعة شباب في الانستغرام، ترى طالب يعني دائما كذا قاعد يفكر ويقول لا أنا بحط كذا، بحط الإفكت كذا بنزل. لا يستاهل. عاش طالب والله. الحين معنا ضيفة ما شاء الله هي أيضا عاشقة لهذه المرحلة، مرحلة الثمانينات والتسعينات، وعندها القصص والذكريات الجميلة. خلونا نرحب بلميا الرحبية. مرحبا فيك.
2: يا مساء الخير.
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله أستاذ عبد الله، مساك الله بالخير.
0: الله بالنور والعافية. أنا سعيد بصراحة أنك قبلتي دعوتنا وأنك تعطينا شيء من ألبوم ذكرياتك في فترة الثمانينات والتسعينات والأماكن اللي قريبة منك في مرحلة الثمانينات والتسعينات.
2: نذكر أول شيء أستاذ عبد الله على استضافتي.
0: الله يخليك.
2: وحقيقة أنا حابة شكلك أنت باغي ترجعنا للزمن القديم أنا وأنت والمستمع.
0: نعم.
2: للذكريات الجميلة.
0: يلا خذينا معاك الحين، وين تودينا؟
2: وين أوديك؟ من وين أبدأ؟ من الحارة، من الحواري والسكيك اللي أتمشى فيها في ذيك الفترة. يعني من الأشياء والأماكن الجميلة هي يعني اللي تبقى في الذاكرة وما زالت محفورة في الذاكرة. أنا بنت مطرح، تربيت وعشت في مطرح أستاذ عبد الله. فكانت كما تقول ما كان في وسيلة يعني على أساس إن مثلاً نحن نروح للأماكن الترفيهية يعني اللي تبعد عنا، فكانت عندنا مثلاً أقرب مكان عندنا حديقة، يعني حديقة ريان بالنسبة لنا كان أقرب مكان إنه ممكن نحن نرفه نفسنا فيه.
0: الله.
2: فكنا إيش نسوي؟ نحن نروح مجموعات يعني نطلع مثلاً أنا من حلة الفادعة، أحد بنلاقي مجموعة من حلة كهبون ولا من الزبادية ولا مثلاً ونلتقي بشلة من حارة الشمال من سوق مطرح لين آخر سوق الظلام بعدين نعم. الكورنيش ونلتقي كده بحديقة ريام.
0: الله الله الله الله.
2: فهذه من الذكريات الجميلة والأوقات الحلوة. صح إنها كانت يعني بسيطة بس والله لها وقع يعني وفرحة كبيرة في قلوبنا.
0: صحيح.
2: يعني خاصة لما كذا نلتقي مع بعض ونلتقي ونتمشى كنا مع بعض لين ما نوصل للحديقة. عاد حديقة ريام هذه لها ذكريات ثانية. هناك متعودين نحن إيش نسوي؟ أول ما نرجع من المدرسة نعق شنطنا وعلى طول ما في ساعة 2:30 ساعة 3 عصر على طول نلتقي ورايحين على الحديقة نمشي.
0: شمس ظهر ما في.
2: ماشي نحن ما نحس هذيك الفترة ما عندنا هذا الحين اللي يقول شمس وحر بس أول ما حد كان يقول حر وبرد ما حد أكل نحس.
0: الله.
2: وكنا نركض لين ما نوصل. تعرف نتسابق على الإناناسة في الزحليقة. هناك في إناناسة الزحليقة أول ما تدخل الحديقة ريام.
0: نعم.
2: نتسابق عليها. وفي جنبها تلة. هذه التلة بداية ما كنا نعرف إيش فيها. بعدين قمنا اكتشفنا لما طلعنا في راس تمساح هناك، في تمساح زحليقة ثانية. يعني هذه وحدها حكاية. والله
0: حقيقة يعني انتوا كنتوا حاكرين نفسكم على الأناناسة بعد اكتشفت أيوة. انه في زحليقة ثانية يعني موجود
2: أيوة. حقيقة اكلمك يعني كنا نشوف التلة على بالنا بس انه مجرد جبل يعني ما ان التلة بعدين مع الايام اكتشفت انه تعالوا هنا في راس تمساح. يعني ما على طول، يعني أنا من الأشياء اللي أتذكرها هذا الشيء، يعني
0: الله.
2: حقيقة ما إنه تذكرناه في يوم وليلة، ما عرفنا هذا
0: نعم
2: التمساح الراس
0: نعم
2: التمساح ما
0: نعم
2: عرفناه.
0: زين
2: أيوة، وبعد نفس الشيء
0: زين غير حديقة
2: تفضل.
0: لا لا غير حديقة ريام، يعني وين كنتوا
2: نعم
0: تروحون؟ أنا يعني يمكن هذيك الأيام كان أوكي سنتر هو يمكن البداية، بعدين صار الحي التجاري اللي فيه العريمي وسابكو ومركز القرب،
2: بالضبط.
0: مركز العاصمة أعتقد كان اسمه السابق، الحين مسمينه مركز القرب.
2: ايوه، اللي احنا يعني الفتره هذه كنا بس نعرف اوكي سنتر.
0: إيه تروحون
2: الاوكي
0: السندباد هناك
2: سنتر،
0: تلعبون؟
2: ايوه بالضبط، يعني تعرف نجمع عيديتنا العيديه نجمعها، وبعدين نروح تاكسي، يعني نتجمع نحن مثلا مجموعه ذيك الفتره، ترى ما حد يرضى يشلنا، نقولهم شلونا وحدونا، فنتصرف نتجمع نحن مجموعات، في بعضهم يرضوا انه يشلونا يعني من الحاره، في بعضهم لا، يعني نروح بالتكاسي ونروح السندباد ونلعب، وترى هدنا اجهزه الكترونيه، ما لنا يعني شاشات، هدنا اجهزه الكترونيه، العاب عاديه جدا، لكن نقضي فيها ساعات طويله نلعب فيها،
0: سبحان الله.
2: يعني من كثر ما نفرح بذيك الألعاب البسيطة، لكن حقيقة نطلع يعني مستانسين. وبعد ما نطلع من أوكي سنتر نمشي على شوكتي الأيس كريم.
0: الله الله، ختامها مسك يعني.
2: أيوة، يعني بعد الأوكي سنتر لأنه قريب من
0: صح
2: نفس المكان،
0: صح
2: بيكون الشارع الثاني، وهو
0: نعم
2: على فكرة يعني وما زال موجود،
0: صحيح
2: ما زال موجود،
0: نعم
2: بس يعني نحن نطلع من هذاك من الأوكي سنتر على طول نمشي على الأيس كريم.
0: أشكرك يا ليم، يا بصراحة عيشتينا معاك كل اللحظات، بصراحة أنا عجبتني قصة التمساح. أي والله.
2: يعني هذه من الأشياء اللي كانت فعلا أتذكرها، إنه ما
0: الله
2: اكتشفنا إلا بعد فترة،
0: الله الله،
2: يعني فوالله تبقى ذكريات جميلة
0: الله
2: أستاذ
0: يديم
2: عبد
0: عليك
2: الله.
0: السعادة يا رب إن
2: أيوه،
0: شاء الله، الله يديم عليك السعادة.
2: شكرا
0: زين
2: شكرا
0: قولي الحين
2: جزيلا.
0: اختاري لنا أغنية ولمن تهدينها؟ الشلة على الأقل اللي كنت تروحين معاها يعني.
2: الله، ممكن أختار عبد الكريم عبد القادر.
0: عبد الكريم أي أغنية عاد؟
2: أي أغنية من على ذوقك على اختيارك،
0: خلاص بنشوف لك أغنية
2: الأغاني القديمة.
0: إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لمن تهدينها زين؟
2: والله أهديها لشلتي وبنات الحارة ولبنات مطرح، ويعني لمطرح
0: تحديدا. الله يعطيك العافية لميا، احنا سعداء كثير
2: شكرا.
0: بالتواصل معاك، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ومسيرتك
2: شكرا.
0: ان شاء الله تكون من نجاح لنجاح اكبر، واسعدتيني بصراحة
2: شكرا.
0: بهذه الذكريات الحلوة.
2: شكرا جزيلا
0: الله يعطيك
2: استاذ، شكرا شكرا شكرا، الله يخليك.
0: 80 90

0: أماكن في حياتنا وخاصة في مرحلة سنية فترة الثمانينات والتسعينات على مستوى مسقط، على مستوى ولايات السلطنة، على مستوى الدول العربية والوطن العربي الكبير والخليج، كلنا كان لنا أماكن معينة كنا نروحها في فترة الثمانينات، وهي تعتبر بالمصطلح الحالي الترند في هذاك الزمن، الدكان الفلاني، المطعم الفلاني، السينما الفلانية، مكان للألعاب، الملاهي مثل السندباد زي ما ذكرنا، صالة التزلج اللي كانت في الخوير، الحين صارت صالات مختلفة ومتنوعة، بس هذيك صالة جد اللي في الخوير هذه كان يعني وين، واللي يجون يتفرجون على المتزلجين، هذه قصة وحكاية. طبعا لابس على قولت اخوان المصريين اللي على الحبل كاشخ يعني، وجاي عاد المبدعين في التزلج هنا عادي يسوي نفسه انه ما قاعد يعني مو شايف الناس، بس هو قاعد يسوي حركات يعني كيف يتزلج وكيف يتحرك وكيف ينط، وطبعا الناس تتفرج عليه، وكانت زي الحلقة الناس تدور، وكانت في محلات ودكاكين، محلات مالكاسيت، أجهزة، مطاعم أعتقد، فكانت هناك واحدة من المحطات الأساسية للاستمتاع في هذاك الزمن. وصلنا كذلك رسالة أحد قاعد طبعا من خلال نقدم تحية للفنان صلاح الزجالي، يقول أيام، يقول أنا أطلب أغنية لصلاح الزجالي لما كان في فرقة أوال من برنامج أرقام معلومات، هذا طبعا البرنامج كان يقدمك إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذ محمد المرجبي والعزيز الغالي أم سعيد ندى البلوشي، كان أعتقد في مسرح الجامعة إذا ما خانتني الذاكرة، كان برنامج أرقام ومعلومات، بدر البلوشي من قريات، تأكد يا بدر لو لقينا هالأغنية أكيد بننزلها، ومن خلالك نقدم أجمل تحية للفنان صلاح الزجالي، وأيضا تحية كبير للأستاذ العزيز يعني الإعلامي الكبير المكرم محمد المرجبي، وأيضا الأستاذة والعزيزة الأستاذة أم سعيد ندى البلوشي. عبد الرحمن مساك الله بالخير، خلينا نرفع السماعة. يا مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن.
1: يا الله يا أخي، أول مرة أكلمك وأنا سعيد بالحديث معك.
0: أنا أسعد يا عبد الرحمن، الله يحفظك. من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من محافظة الظاهرة، طبعا أحد أخوانك المكفوفين.
0: والله يعني. والنعم، والله والنعم. من وين من الظاهرة عاد؟
1: من ولاية، تقدر تقول ولاية إدري، ولاية الضنك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن، شرفتنا.
1: الله يعزك، خير مقدارك الكريم.
0: يلا قول لي، عطني قصصك وذكرياتك يا حبيبي.
1: والله ذكرياتي جميلة، يعني أيام دراسة وأيام كنا ندرس مع النور نستمع إلى أغاني القديمة كذا، يعني وخاصة لما كنت أنا في سكن الأطفال، يعني تعجبني غنية، مع أن تقريبا أسمعها دائما، رد زيارة للفنان عبد الكريم عبد القادر.
0: الله،
1: إلا أني أنا حقيقة أطلب غنية جابر جاسم من أغاني القديمة.
0: جابر جاسم، يا الله ذوقك رفيع أنت.
1: إذا كان موجود، طبعا موجود مكتبتكم الكريمة إذا كان موجود.
0: أي أغنية زي الجابر جاسم؟
1: يا حمد يارو من كوف اشتكي.
0: إنزين خليني سمعني.
1: يقول يا حمد يارو من كوف اشتكي، هذا كذا يعني، أو زارني بعد العصر. الله. يعني هذه أغنية قديمة وفي قريب حتى في الخمسينات.
0: صح صح صح صح كلامك صح.
1: توفي رحمة الله عليه، كان فجر حتى
0: تذكره. نعم. الله يرحمه.
1: ودائما يجي عمان وبعد.
0: صح صح كلامك صح كلامك. زين لمن تهديها الأغنية؟
1: أهدي هذه الأغنية للأخ العزيز محمود ناصر ثاني رميمي والأصدقاء جميعا دون ذكر اسمه حتى أتيح الفرصة للآخرين.
0: جزاك الله خير، والله من طيب أصلك يا عبد الرحمن، وأسعدني كثير بتواصلك، بس أتمناك دائما متصل ومستمع دائم للبرنامج.
1: وانا احب اقصى شيء، انا احب اتابع البرامج الثقافيه واحب اقرا مواضيع كذا، يعني عليك. احب الله. اقرا من المجلات.
0: الله عليك،
1: خاصه الدين ذول، ولا انتم كاعلامي تعطونا حافز.
0: جزاك الله خير،
1: جعلكم منكم. يا بارك الله فيك،
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا حبيبنا، الله يسعدك يا رب. ان شاء الله نسمع بعض هدايتك ان شاء الله.

0: أيضا تحية لعبد الرحمن وتحية لكل المستمعين. وصلتنا رسالة يقول مساء التميز، ذكرتوني بأيام مرت لما كنا نروح الكسنتر وفي روي. تخيل أستاذ عبد الله نتعنى من صحار إلى مسقط، نمر صالة التزلج في الخوير ونروح مركز سابكو القرم وبعدها نروح روي لأوكي سنتر. أيام والله. تحياتي لكم مخلصكم سعيد بن عبد الله الفتحي مبدع، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، شكرا على كلامك وتحياتك لنا، وأتمنى لك دائما كذا ذكريات حلوة يا سعيد، وإن شاء الله دائما تعيد الكرات. حلو تسوي لك جولة، والله صدق أنا يمكن من خلال البرنامج أقول للناس يعني لو تعيدون هذه الذكرى تروحوا الأماكن اللي أنتم مرتوا، شوفوا شكلها شلون صارت، اللي كانت تبهركم في هذاك الزمن كيف صارت الحين. اتصال الأخير في حلقة اليوم، قل مرحبا. السلام عليكم حمد. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا حمد. طيب.

0: طيب الأمور
1: بإذن الله بإذن الله.
0: الحين عندنا حاجة بسيطة يعني. زمان الأول ما احنا نروح على مسقط داخل بيت فورت، يسموه بيت فورت طبعا،
1: نعم،
0: يعني نأخذ يومين ثلاث أيام لنوصل مسقط.
1: نعم.
0: كان أول في مستشفى تومس أول شيء.
1: إيه في مطرح.
0: في مطرح وكهوت عباس.
1: آه بعد في مطرح.
0: في مطرح أنا ترى أنا أكلمك عن مطرح.
1: تذكر أي سنة؟
0: أنا سنة 70 69 أنا موجود.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: إيه والله. كانت أول يعني يوم تجي على تبت في المغرب.
1: نعم.
0: من توصل إذا بجبد هذه مركز مال بجبد.
1: نعم.
0: من ذان المغرب ما تروح حتى على الظهر.
1: أي تريح هذيك اللحظة بعدين.
0: لا ما تريح تنحجز ما تروح.
1: أي ما يخلون أحد يروح هذيك الوقت.
0: ايه نعم.
1: زين اقول
0: زمان نعم تفضل عمي.
1: ما قصرت يا حمد، انا خلاص تقريبا خلص عندي الوقت، بس توعدني تكمل لي القصة هذا الاسبوع الجاي، ايش رايك؟
0: ان شاء الله
1: عشان نسوي عنصر تشويق.
0: يا الله لو بعلمك عن اللي وقعنا والحمد لله رب العالمين.
1: الله يحفظك
0: بجود الله وبجودكم طال عمرك. الله يحفظكم
1: امين.
0: واذا شوف اللي أغنية كانت مناسبة.
1: إيش تختار عامر؟
0: وحداني بعيش كذا وحداني
1: بعيش وحد. الله الله الله الله على المزاج الرفيع حبيبنا.
0: ونستودعك الله
1: جزاك الله خير.
0: القادم ونلقاك على خير
1: بإذن الله.
0: والله ما يحفظكم الجميع إن شاء الله في
1: آمين الجميع يا رب.
0: ويحفظ عمان من كل مكروه.
1: اللهم آمين اللهم آمين. جزاك الله خير.
0: أحسنت
1: بارك الله فيك. شكرا لذوقك. أحسنت بارك الله فيك. السلام عليكم. لازم ننزل وحداني نسمع ولو جزء بسيط. وحداني أعيش وحداني مو موجودة الفريد الأطرش بنشوفه الحين. عموما شراكم نختم.

مع وحداني أعيش وحداني. إحنا نكون يعني وصلنا لختام حلقة اليوم من 80-90. أكيد موعدنا يتجدد معاكم الأسبوع القادم يوم الأربعاء من الساعة 8. جهزوا نفسكم وعيشوا معانا في آلة الزمن هذه، بنرجع فيها فترة الثمانينات والتسعينات. أتمنى اليوم الحلقة نالت رضاكم، وأتمنى يا رب كذا رجعنا لكم مشاهد حلوة في مرحلة من حياتكم، والله يجعل دائما حياتكم جميلة وسعيدة ومليئة بالمسرات بإذن الله. تحية لكل مستمعينا وكل اللي يشاركونا وكل اللي تواصلوا معانا. موعدنا إن شاء الله يتجدد معاكم الأسبوع القادم يوم الأربعاء مع عبدالله السباح، عمار البلوشي وطالب المحروقي، وتصبحون على خير.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان، تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

0: من حرفتي. إعداد أنوار بنت سليمان الشبلية. إخراج محمد بن راشد الشملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الحرفي خليفة بن سالم بن عامر الهادي، حرفي في مجال الخشبيات ومدرب وصاحب متحف أيضا خاص. بدايتي كانت طبعا من 2010، وكنت قبلها هاوي يعني، فبديت مشواري من 2010 في مجال الخشبيات. وطبعا حرفتي تتضمن عدة حرف أدمجها في نفس الحرفة. المواد الخام هي مواد، طبعا مواد مستوحاة من الطبيعة العمانية، من الأخشاب العمانية. وأيضا الأعمال اللي أقوم فيها هي أعمال من الأرث أو التاريخ العماني أو الموروث العماني. وطبعا الحمد لله ضفنا عليها هذه المنتجات بعض اللمسات الحديثة اللي تواكب التطور وتواكب الحداثة. المواد اللي نستخدمها، الأخشاب اللي نستخدمها في الأعمال الخشبية، هي أكثر شيء نركز على الأخشاب المحلية طبعا، منها الأخشاب السدر والغاف والشريش. المنتجات طبعا اللي نشتغل عليها هي منتجات المناديس أول شيء، والمباخر، دروع، مقسمات تراثية، أطقم ضيافة الفوالة، أيضا أثاث، كراسي، طاولات، بعض الفريمات للصور، أيضا أشياء كثيرة حقيقة اللي نصنعها من الأخشاب هذه. وطبعا هذا مصدر رزق لي، وطبعا الحمد لله من خلال هذه الأعمال وتسويق هذه المنتجات، تسويقها محليا ومن خلال المعارض ومن خلال المواقع الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية، الحمد لله مصدر رزق ممتاز. وأدعو الشباب الخوض في هذا المجالات الحرفية، لأنها الناس تتوجه لاقتناء هذه المنتجات الحرفية، ومصدر رزق أيضا للشخص. والحمد لله يعني إقبال جيد على هذه المنتجات الحرفية. الصعوبات اللي كنا نواجهها سابقا هي عبارة عن كان قلة في المواد الخام أيضا، و قلة في عندنا المكائن اللي نستخدمها، ما كان نستخدم فقط يدوي. والآن الحمد لله صرنا يتوفر معانا مكائن وآلات، وأيضا الأعمال اختلفت من 2010 إلى الآن. طبعا الحين السرعة اللي هي من خلال المكائن والآلات هذه، وأيضا المنتوج خط إنتاج صار أكثر من السابق. أيضا هذه الأعمال الحمد لله صار لها صيت أو لها سمعة في هني في السلطنة. والحمد لله يوم على يوم يعني نطور، اللي هو العمل اللي كان في قبل 10 سنوات صار الحين طورنا عليه وعملنا عليه حداثة أكثر. الحين طبعا عندنا التدريب للأجيال الجديدة الحمد لله ما شاء الله عليهم، يمسكوا العمل من البداية وعندهم همة في تطوير المنتج، وعندهم همة في الفهم والاستيعاب على الحرفة هذه، وصاروا ملمين يعني. عندما دربناهم صاروا الحمد لله ملمين، وصاروا هم بعد يعطونا أفكار حلوة على لمسات أو إضافات على المنتجات اللي نشتغل عليها. طبعا المشاركات كثيرة يعني، سواء خارجية أو داخلية ما شاء الله كثيرة. عندنا مشاركات أيضا في دول الخليج، أيضا في بعض الدول العربية والإسلامية، في المغرب والجزائر وسريلانكا وإيران وغيرها من المشاركات.

0: من حرفتي.
1: طبعا طموح انه هذه المنتجات، الحمد لله نحن حاليا منتجاتنا توصل الى دول الخليج وبعض الدول الأوروبية. حقيقة في بعض الأوروبيين يطلبوا من عندي بعض المنتجات اللي هي طبعا من الأخشاب المحلية، فهذه منتجات مثل المناديس. حقيقة في الولايات المتحدة شخص طلب من عندي كمية واستلمها من عندي ورسلها للولايات المتحدة الأمريكية. تسويق اللي هو طبعا الإلكتروني ممتاز والحمد لله رب العالمين. رسالة أوجهها للشباب العماني، الانخراط في هذه الحرف اللي هي الحرف اليدوية أو المشغولات اليدوية طبعا هي مصدر رزق للشخص، وأيضا إشغاله وقته في هذا العمل وإبداعه أيضا في الحرفة. وطبعا أوجههم على أساس أنه يستمروا في هذا المجال ويطوروا من منتجاتهم ويبرزوا، وأيضا التسويق يسوقوا من خلال المواقع الإلكترونية. أشكركم على هذا اللقاء الطيب وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من حرفتي، من عمق التاريخ، ومن بين أنامل صاغت الجمال بصبر وإتقان تولد الحكاية. حكاية حرفة لم تكن يوماً مجرد عمل، بل هوية وذاكرة ورسالة.

0: حرفتي.
1: من حرفتي
0: نروي قصص الإبداع المتجذر في أرض عمان، حملت روح المكان وصنعتها الأيادي بإخلاص، فأصبحت شاهداً على أصالة الماضي وجسراً يعبر بنا نحو المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: Maestro, senti, senti, senti.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يعني شوفوا، انا قبل ما امسي عليكم واقول لكم، اذا عرفتوني بديت امشي كذا مسوي جاكسون شعر، اعرفه من عمار. هالانسان كل ما يدخل لي هالمقطوعات الموسيقيه رجعني هذاك الجو. مساكم الله بالخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 80-90، برنامج ترى اليوم أنا جاي بحماس الله يعلم. من الحلقة اللي مضت أعطيتوني طاقة وروح الله يعلم منها، أسعدتني كثير وأسعدت فريق العمل، عمار البلوشي، طالب معاي في التصوير، يعني بصراحة كان جو جدا جميل تواصلكم. عموما المسا عليكم بالخير والعافية. برنامج 80-90 يجيكم عبر إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء فيها من الذكريات والحنين والقصص والسوالف الكثيرة. شوية بيس جيتار أي كالعادة. من خلال البرنامج أشرح كذا بسيط بشكل بسيط، يعني الحلقة الأولى كانت الأسبوع الماضي، اليوم الحلقة الثانية. فكرة برنامج 80-90 هو برنامج يحاكي، حلوة يحاكي هذه عجبتنا، يحاكي الفترة الثمانينات والتسعينات، الجيل اللي عاش هذه

0: فترة اللي طبعا هم مواليد السبعين يعني، وعاشوا فترة الثمانينات والتسعينات، يعني جيل الطيبين، جيل الحبايب، جيل اللي دائما ما أبغى أمدحهم واجد لأن أنا من جيلهم، ولكن يستاهلون. يعني مروا بكل الفنون، بكل الإبداعات، بكل القدرات الكونية عند الإنسان، أظهرت دائما من خلال هذا الجيل. جيل هذه النغمة مرت عليهم، مو هي غريبة. تبغون موضات، تبغون إبداعات إلكترونية، تبغون تقنية، يعني هم بدوا من الجهاز القديم إلى الجديد. فإحنا من خلال برنامجنا نحاول نعيش مع جيل الثمانينات والتسعينات وأحلى ذكرياتهم. طبعا هذه الفترة صارت الموضة للعودة لهذا الجمال، وقاعد نشوفها في شبكات التواصل الاجتماعي، يقولك حقبة الثمانينات، الصورة بفترة الثمانينات أو التسعينات. فإحنا قلنا بعد من خلال برنامجنا نحاول نعزز هذا المفهوم ونعيش كل لحظة وكل تفصيلة من هذا الجيل.
1: إيش راح ما سبق؟
0: عاد هذا اللي قلته خلاص راح، قطعية واحدة ما ينرجع. وأيضا عندنا قنوات للتواصل للي حبي يتواصل معنا مباشرة ويسولف معنا عن قصصه وحكاياته وإنجازاته وإبداعاته وأيضا فنونه في فترة الثمانينات والتسعينات. كل اللي عليك تتصل معنا على 211-69-880. هذا بالنسبة للاتصال.
2: ألو.
0: إيه 211-69-880. أما الواتساب يقول لك والله أنا ما فيني بصراحة أتصل، بس أنا ممكن أرسل لكم رسالة أو أرسل لكم رسالة صوتية. شو رأيك يا عبد الله؟ أقول له تعال حاضرين طال عمرك على 7244-2009 7244-2009. يعني عندك الواتساب وعندك الاتصال المباشر، وأكيد دعواتكم الكريمة اللي بتسعدنا إن شاء الله، وحسن متابعتكم لهذا البرنامج طوال فترة بثه من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبد الله السباح وعمار البلوشي.

يا الله هذه النغمة، شفت الأكورديون ها والإيقاع، ترى إيهاب توفيق، مصطفى أمر، مين، خالد عجاج، هشام، نسيت اسمه، هشام عباس، إيه كلهم كانت هذيك الفترة سنتهم. تحية الفنان مصطفى أمر، هو أحد من الفنانين بصراحة الخلوقين جدا، أنا التقيت فيه في مهرجان مسقط قبل سنوات، إنسان راقي جدا في تعامله وفنان بالفعل يعني.

0: وكالعادة من خلال برنامجنا كل مرة بيكون عندنا سالفة موضوع بالإضافة لتواصلكم وأيضا الضيوف اللي بنتواصل معهم إن شاء الله لاحقا من وقت البرنامج. حلقة اليوم الله يسلمكم موضوعها جميل جدا. ترى في حياتنا في فترة الثمانينات والتسعينات وأيضا حياتنا بالمجمل، ولكن هذيك الحقبة حقبة الثمانينات والتسعينات كانت في أماكن إحنا نحبها، كنا نروحها إن كان مع الأهل مع أصحابنا مع أصدقائنا مع الأجازة نهاية الأسبوع بعد المدرسة. أيامها كان جمعة قبل جيل، في بعضهم كان جمعة بس والسبت، بعدين صار خميس وجمعة بعدين السبت، هذا المدللين عاد بعدين. يعني ما أنسى مثلا أوكي سنتر كان واحد من أبرز المجمعات التجارية في روي، وسندباد ألعاب السندباد اللي موجودة داخل أوكي سنتر، أيضا في كان محلات تجارية وما زالت أتوقع بناية ظفار بناية نصيب، هاي كانت الأقمشة الحريم عشان يروحون يتشرون وما زالت للحين سبحان الله. حديقة ريام كانت تصير فيها حفلات فنية، كانت بمناسبة العيد أو عيد الوطني أو اليوم الوطني، كان أذكر فيها يجي خالد الشيخ علي عبد الستار وبعض مرات أحمد الجميري، كان تقريبا بشكل دائم، غير الألعاب الكهربائية يا الله كانت الزحمة هذيك الأيام.
1: أوهو ما لون.
0: ولا أنسى بعد ترى سوق مطرح هذا وقصصه، يعني سوق مطرح بس بحد ذاته هو حكاية، حكاية خاصة فيه. مطعم سامرات أتوقع اللي عارفون، لما أقول سامرات عارفونه، طبعا سكر الحين مو موجود. في عندكم بعد مثلا في صلالة، في صلالة عندك سوق الحافة القديم كان في محلات كاسيتات موجودة داخل السوق، وفي محلات الناس اللي يجي في فترة الخريف يروحون يشترون أقلام ويكتبون عليها أهدي لأفلا إيه وفي أقلام في ريحة زين. يعني جد كانت هذه الهدايا اللي كان يعني الصغات اللي جاي والله قال يلا اكتب ذكريات سعيد سالم، المهم كانت عدة أسامي، وكانت المحلات هذه مشهورة وتشوفهم يعني حاس نفسه يعني صاحب المحل عنده 60 قلم وانت اختار. بالإضافة إلى سينما الأحقاف وسينما عمان، كانت الميزة لما ندخل كنا السينما في بعض المرات في بلكونة، يعني هذا الـ VIP الـ VVB VIP هذا اللي قاعدون في البلكونة، لا ويجيك خدمة السيرفيس، يجيك واحد كان ما أنسى يعني الله يرحمه إذا توفى وإذا حي الله يعطيه الصحة والعافية، كان واحد من الجنسيات الأسيوية، كان يجي وكان يقول 100 إيش هو الفول السوداني، ترى هو شاي 100 معروف الفول السوداني، أتوقع أهل صلالة بيعرفون لما أقول 100. وما أنسى سينما النصر موجودة هنا في مسقط وسينما النجوم، وأيضا بالنسبة للنزوة عندهم محل مال مشاكيك اسمه مشاكيك الوادي، واحد يعتبر من أعرق المطاعم الموجودة هناك، اللي في المدرسة مخلص طلعته لابد بمر على مشاكيك الوادي، وما زال هذا الركن موجود في. فأنا أبغاكم تتذكرون كل واحد على مستوى ولايته منطقته أحيائه المناطق اللي كنا نروحها وإحنا صغار وما زالت موجودة في ذاكرتنا. أنا بس قاعد أعطيكم مفاتيح، ولا تنسون التواصل للبرنامج، ما عليكم إلا إرسال إن كنتوا حابين عن طريق الواتساب رسالة صوتية أو رسالة مقروءة على 7244209، وبالنسبة للاتصال المباشر على 211-6988-89.

للاتصال المباشر على 2116 8 8 0 2116 8 8 0 والواتساب على 7244 2009 7244 2009.

0: من الغدر يا ابو علم ديق الحيل عليا وداوي حالي يا ابو علم سيدي
1: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، وأحب أذكر ترى فكرة البرنامج أيضا مبنية على الإهداءات. أنت تحب تهدي أحد؟ كانت هذه النوعية من البرامج هي السائدة على مستوى الإذاعة والتلفزيون، وخاصة في برامج المنوعات. تتصل، ممكن أشارك؟ أيوة ممكن تشارك. إيش تبي؟ والله أختار أغنية الفلانية لسيم من الفنانين والفنانات على مستوى الوطن العربي وأهديها لمن؟ لزوجتي، لأختي، لعيالي، لأخوي، لأصدقائي، لأخواني، لأحبابي. فالباب مفتوح الحين. ترى كل الأغاني اللي احنا بننزلها كلها أغاني للفترة الثمانينات والتسعينات. الحين جتنا الرسالة عن طريق الواتساب، يقول عبد الله ما ممكن أشارك؟ عجبني هذا على طول، عطاني الكود. الحين نشتغل معك. ريد أغنية فهد بلام واشرح لها، كنا نسمعها في الثمانينات واهديها لكل المستمعين. تحياتي عبد الله. شكرا روح.

واشرح لها عن حبيبي واشرح لها عن حبيبي روحي علي.

0: قالوا لي في اتصال، بس لحظة شوية عشان نستقبل الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: مساء الخير أستاذ عبد الله.
0: يا مرحبا، شو أخبارك؟
1: لي الشرف أني أتكلم معاك صراحة اليوم عبر هذا البرنامج 80-90.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. مين معاي؟
1: معاك أبو منصور البلوشي من ولاية المصيرة.
0: حياك الله يا أبو منصور. يا حي الله بهالمصيرة،
1: عافاك الكريم.
0: كيف الأجواء عندكم؟
1: والله الأجواء دائما طيبة الحمد لله رب العالمين، ونتشرف بزيارتك أستاذ عبد الله.
0: الله يخليك. تسلم تسلم، سلامي لأهل المصيرة كلهم. والله
1: جزاك الله خير، ويوصل إن شاء الله
0: يا حبيبي. الله يعطيك العافية.
1: وبرنامجك وبرنامجك رائع، وأكثر من رائع الصراحة
0: حبيبي. الله يسعدك ويبارك فيك إن شاء الله.
1: وإذا ممكن عاد غني نسمع الأغاني القديمة، أحب البر والمزيون للفنان ميحد حمد.
0: أحب البر والمزيون ميحد،
1: هذه يمكن هذه الأغنية في 96-95 تقريبا كذاك يعني.
0: تذكر وين كنت تسمعها؟
1: والله اسمعها يعني، هي قصدك يعني في إيش؟
0: لما كنت تسمعها
1: اسمعها كنت في السيارة في الكاسيت.
0: يعني تذكر وين في يعني كنت تروح في طريق في درب في؟
1: لا كنا اليوم كنا نطلع رحلات يعني كذا برا عند الشباب.
0: اي نعم،
1: يعني كان كل ايام اغاني يا حاج حمد. الاغاني
0: الحبيبه، اغاني الحبيبه
1: حبيبه، كان في زمان جديده يعني كذا.
0: حياك ابو منصور، تهديها لمن زين الاغنيه؟
1: اهدي هذه الاغنيه لابو صالح محمد صالح الجابري. نعم. والى بدر بن خاطر السعدي في ولايه مصيره.
0: الله يسعدكم، وسلامي للشباب جميعا هناك.
1: تسلم استاذي، تسلم.
0: شكرا شكرا شكرا.
1: ربي يحفظك. روح.

ربيع الروح لو يشوف ونرض الخاطر الزعلان ولو تطلب نظار العيون عطيتك مني يا سلطان.

0: تعطف ورحم المفتون بحبك هاي من حيران.
1: وحرب وحب البر والمزيون، يعني هذه واحدة من الأغاني الجميلة والرائعة الفنان ميحد حمد، هذا الفنان الكبير تحية له إذا كان فرصة أحد يوصل لنا ويوصل له سلامنا من خلال إذاعة الشباب. أيضا جتنا رسالة، تحمست أنا كل شوي، جتنا رسالة من أحمد المزروعي. أحمد المزروعي تخيلوا طالب أغنية يا الله القلب المحتاس. روح روح

يعني القلب المحتاس عذب وايد ناس وايش انت حساس والفاس يعني اي كلام. ستايل الشعر كان الفنان بشار يعني ستايل كان جد سواله كاركتر هذا جد. فترة الثمانينات والتسعينات كانت فترة يعني تعليق يعني تقعيل شو يسوي تقليع ايه تقليعات هي يعني من اول قبل اقولها تقليعات وكل كان يسوي ان كان عند الاجانب او كان عند العرب هذا بتنزلوا عليها في تقل تقل تقل

مشكور يا المزروعي والله على الاختيار، بصراحة خلتني نضحك ونتذكر جد جد يعني هذيك الأيام يعني، وكنا نضرب عليها الأغنية ما أعرف شلون. المهم أيضا وصلتنا رسالة يقول مساء الخير أخوي عبد الله، أبغى أسمع الشاب خالد أغنية دي نسمعها كل شوي وما نعرف إيش يقول. معك ناصر ناصر السناني، أهدي الأغنية لجيل التسعينات والثمانينات، انعش دي

ايضا احب بس على المستمعين كلهم وصلتنا رساله يقول اجمل واطيب تحيه للبرنامج المميز والاكثر من رائع بقياده السباح والمايسترو عمار البلوشي والمبدع طالب المحروقي زميلكم ملاذ اليوسفي. يعطيك العافيه ملاذ وشكرا على كلماتك الطيبه. أعيد وأكرر بالنسبة اللي يحبون يتواصلون معنا مباشرة على 211-69-88-0، هذا بالنسبة للاتصال المباشر. أما بالنسبة للي يحب يرسل لنا عن طريق الواتساب ما عليك إلا إرسال رسالتك الصوتية أو المطبوع اللي تحبنا نقراها على الهواء على 72-44-2009 72-44-2009. يلا قال لي يا عمار بوديني مكان قديم، وديني

0: എങ്ങനെ പഠിച്ച മലയാളം? എത്ര എത്ര നാളുകൊണ്ട് പഠിച്ചു? കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമില്ല, ശരിക്കും പറയണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ പഠിച്ചു മലയാളം?
1: يا عيد على الحلاق يا الله شنو يهذرون فوق راسك احسنت احسنت يا طالب اصبر ما يسكت وهو يد وهو شغال تخاف يقص اذنك وهو يحلق لك والله ترى
0: ترى نالوند بديشي
2: നാല് വർഷമെല്ലാം പഠിച്ചു. പക്ഷേ മലയാളം ശരിക്കും അറിയില്ല, മലയാളം കുറിച്ച് കുറിച്ച് അറിയാം.
0: കുറച്ച് കുറച്ചൊന്നുമല്ല, ശരിക്കും പറയണ്ടല്ലോ.
1: يعني لا ترى شوف بعد فترة الثمانينات يعني طلعت شوية القصات، لا تروح الحلاق انت يعني شعرك يعني قصته صغيرة والصورة اللي محطوطة مسوي افرو وكذا وسشوار تعال انا اريد سيف سيف هذا الصورة يقول لك يجي
2: لا قول لا ان شاء الله بونو
1: رجعنا لكم مرة ثانية بعد هالجو الجميل والقصة. بصراحة أنا قصيت وليت خلاص مرتب على طول عمري محلق معدل مرتب نفسي ولبست الطاقية وجاي لكم على الاستوديو. عموما اللي يحب يشاركنا على 2-11-69-880 أما بالنسبة للواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9 وجاني اتصال الحين نقول مرحبا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا محمد؟ اخبارك؟ ان شاء الله طيب
3: بخير الحمد لله نشكر الله.
1: من وين تكلمنا يا علي؟
3: من ولايه بوشهر، وانا سابقا كنت اشارك في برنامج المسابقات الثقافيه كان اول زمان
1: على الاذاعه العامه.
3: الاذاعه العامه نعم، واذاعه شباب.
1: وكانت نظام رسائل ولا الاتصالات؟ كانت
3: اتصالات. أيه. قبل كان زمن اول كان اول رسائل. أيه على نعم. طريق البريد.
1: اي نعم.
3: في برنامج ساعه مع الارقام وغير ذلك يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: وانا من احب الاغاني الوطنيه اكثر شيء. اذا موجود عندكم الفنان مسلم علي ابو تركي، مسلم علي عبد الكريم.
1: نعم. ايش الاغنيه؟
3: اجيالنا الصاعده والقلب يدا واحده.
1: اجيالنا الصاعده واليد وقلب
3: والشعب يدا واحده.
1: والشعب يد واحده. زين.
3: نعم.
1: زين انا انت من اي ولايه قلت لي؟
3: من ولاية بوشهر.
1: والله والنعم. تذكر أماكن كنت تروحها وانت صغير في نعم. فترة الثمانينات والتسعينات ما تنساها على مستوى نعم. مسقط؟ لأن بوشهر في مسقط. يلا
3: والله أكثر شيء أنا أروح إسماعيل لأن أخوالي هناك في الصاق. ودائما أروح الصاق إسماعيل.
1: تمام تمام. زي الأغنية تحب تهديها لمن؟
3: أهديها لمسلم مسلم بن محمد العمري.
1: نعم.
3: وأحمد بن جهام الكثيري.
1: الله يعطيك العافية. شكرا يا علي. أمين. تسلم. إذا لقيناها الأغنية إن شاء الله بننزل لك.
3: يعني. إذا ما لقيتها كان أحمد مبارك يا شعب عمان أفرح بالعيد الزاهر في 1980 إذا موجودة.
1: إن شاء الله.
3: أنا دائما أحب القديم.
1: حبيبي حبيبي يعطيك العافية.
3: مشكور بارك الله.
1: ما قصر. أمين. ما قصر. شكرا شكرا على اتصالك. ما قصر علي على اتصاله. وأيضا نقول في رسالة بعد وصلتنا. في طبعا مجموعه من الرسائل وصلتنا اللي طالب محمد عبد ان شاء الله بننزل لك اياها، وكله مقدر لابو بكر سالم ان شاء الله بننزل لك اياها. ما يهمك تامر امر طال عمرك ان شاء الله. وابو سلطان الخروصي ايضا راسل لنا رساله يقول سلام سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بغيت اغنيه صبوحه خطبها نصيب، كنت اسمعها مع الشباب على سفينه البحر، وهذه كانت قمة يعني قمة يعني الإبداع بالنسبة لهم. شكرا شكرا يا حبيبي يعطيك العافية. إن شاء الله نشوف لك إياها أغنية صبوح خطبها نصيب لأبو سلطان الخروصي، بس ما قلت لي لمن تهديها. نذكر بالنسبة للاتصالات على 2-11-69-880 وبالنسبة للواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية بعد ما سمعنا هذه صبوحة المطورة. بالنسبة لبرنامجنا على إذاعة الشباب كل يوم أربعاء من الساعة 8 إلى الساعة 10 ساعتين على الهواء مع برنامج 80-90 مع عبدالله السباح وعمار البلوشي وطالب المحروقي. اسمع برنامجنا وتأكد بالرجع لك إلى مراحل وذكريات والأرواح. وكالعادة من خلال برنامجنا عندنا موضوع، واليوم موضوعنا أماكن قريبة علينا وكنا نروحها وإحنا صغار، وبالتحديد فترة الثمانينات والتسعينات. وأنا عطيتكم بعض المفاتيح، السينما النجوم، سينما النصر، سوفتي. تذكروا سوفتي؟ يا الله، أي والله، وأس كريم الوثيقة في صلالة. هذا التحدي ما بين الاثنين، يعني اطلع عليهم كانت رحلة هذيك اللحظة. عموما احنا الحين معنا اتصال مع شخص ما شاء الله عليه هاوي وعاشق، هو صانع محتوى وايضا عاشق لفترة الثمانينات والتسعينات، حتى في ركن عندهم في البيت مجمع فيه كل الاشياء. اخر اتصال كان بيني، اتوقع بيني وبينه امس، قاعد يرويني ايش الاشياء الجديدة اللي جابها، اقلام، أجهزة إلكترونية، ألعاب، كله. عموما خلونا نرحب بسعيد بن خلفان العبرية. مرحبا فيك سعيد.
1: مساء الخير أستاذ عبد الله، كيف حالك؟
0: شو أخبارك سعيد؟ إن شاء الله طيب.
1: طيب طاب حالك، الحمد لله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: يا مرحبا وسهلا، اليوم عيد عندي، عيد
0: حبيبي. الله يسعدك إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: الله
1: يا مرحب يا مرحب.
0: الله يخليك سعيد، أنت من الرسالة.
1: دائما متميز، دائما متميز. تسلم بالبرامج.
0: تسلم تسلم يا حبيبنا، تسلم.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك
0: سعيد. أنت من الرستاق صحيح؟
1: اي نعم، من الولاية. نعم.
0: زين قولي، يعني انا مثلا صفحتك في الانستغرام فيها دائما اعمال ومحتوى كذا لفيديوهات انتم مسوينها في الحارة، تختارون مواقع معينة، احكي لي شوية التحضير والتجهيز لهذه الفترة، فترة الثمانينات والتسعينات في اعمالك اللي قاعد تنزلها.
1: والله يعني الافكار طبعا احنا عشناها هذه الايام، والفكرة من عمل هذا المحتوى هن فكرتين. أول شيء نرسم الابتسامة للشخص اللي عاش هذه الفترة، على طول لا إراديا يبتسم إذا شاف الفيديو هذا أو مشهد أو صورة أو أي حاجة يبتسم. والفكرة الثانية أن نوصل هذا المحتوى أو نعرف الجيل الجديد كيف كنا عايشين أول. يعني مثلا اني مثلا امثل حاجه او يعني اسوي محتوى معين لازم يكون هذا له ذكرى، يعني من اول مر علي هذا الشيء، مثلا في السوق، مثلا في المدرسه، مثلا في الحاره ايام الطفوله، العاب، مثلا برامج تلفزيون. عادي مثلا اصور التلفزيون ومشغل فيه مثلا كرتون قديم.
0: حلو.
1: نعم، وهكذا.
0: زين انت بما انك انت في ولايه الرستاق، واليوم انا عندي موضوع ان اماكن كنا يعني نحب نروحها واحنا في فتره الثمانينات والتسعينات على مستوى ولايه الرستاق، تذكر مثلا دكان معروف، كان مطعم، كان مكان معين، بيت احد، المدرسه، احكي لي شويه.
1: شوف اول يعني مريت انا فتره مسائي مثلا التعليم، تعليم فتره المسائيه كأيام الابتدائية، هذا الكلام في التسعينات طبعا، أنا في الثمانينات بعدني صغير. زين مثلا نطلع العصر نروح على طول سوق أبو ثمانية. سوق أبو ثمانية على قبل التعديل كان يعني في أزقة وفي دكاكين وفي ممرات، يعني تستمتع أنك تلف فيها فقط، شم حتى روائح الأشياء اللي يبيعوها، تشوف الناس شغالة. يعني فقدنا هذا الشيء.
0: سوق أبو ثمانية اسمه.
1: اي نعم،
0: ممتاز. بعد قول لي
1: سوق ابو ثمانية ترى هم خلاص هدموه وسووه بالطريقه الحديثه. يعني فكان لو تلاحظ اني في محتواي دائما اطلع يعني ابر السوق ابو ثمانية واصور يعني الاشياء اللي موجوده فيه، وعند القلعه وهذا وهكذا. ايوه
0: زين، كان في دكان معين سعيد دائما يروح يشتري من عنده مثلا، وايش كنت تشتري؟
1: أو دكان الحارة.
0: الله، أيوة هذا هو.
1: أيوة دكان الحارة. لكن يا أخي خلاص عاد راح مسكين اللي يبيع فيه. لا زمان زمان نفرح يعني بذيك الميت بيته.
0: نعم.
1: نفرح تشتري بها 4 أشياء مثلا.
0: الله الله. ميت بيته. أيوة.
1: إنها طعم هي لها طعم
0: صحيح،
1: خاصة إذا كنا من بعدها نلعب لولو مثلا.
0: نعم.
1: تعرف لعبة اللولو؟
0: أيوة أيوة. كنت تجمعها أيوة في إيش؟ في كيس ولا في قوطي؟
1: حد في مخابي وحد في قوطي حليب ونلعب، ترى لها مواسم يعني ما
0: في
1: السنة، ويجي تحدي من الحارات
0: الله
1: من
0: الله
1: الحارة الثانية ومن الحارة هذه تحدي قوي.
0: الله الله الله.
1: أيوة الحفرة ثابتة، الحفرة مهلولة.
0: والله
1: يا مرحبا يا مرحبا،
0: الله يسعدك يا سعيد. زين احنا برنامجنا يعتمد على الاهداءات، ايش الاغنيه اللي تبغى تختارها ولمن تهديها؟
1: شوف انا حبي الاغاني الوطنيه او المغنيين الوطنيين طبعا. سالم علي سعيد لك يوم،
0: لك يوم،
1: هذه لها اثر في القلب صراحه يعني.
0: تذكر
1: متى؟ يمكن انا ما عندي كان مسجل او اني اشتري الشريط بس نشوفها في التلفزيون. جميلة، إلها طعم
0: رومانسي. إلها أنت طعم شكل السعيد،
1: حنين حنين.
0: أقول لك أنت رومانسي شكلك.
1: والله الله يعين.
0: إزاي لمن تهديها الأغنية لك يوم؟
1: والله نهديها للمستمعين.
0: شكرا جميعاً. شكرا يا سعيد، الله يسعدك يا رب إن شاء الله، وإن شاء الله دائما موفق يا رب.
1: جزاك الله خير
0: وشكرا على قبول الدعوة يا حبيبي. تسلم.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، أشكرك
0: الله، ما قصرت.
1: أحسنت أحسنت أحسنت.
0: ونعيش مع صوت الراحل سالم بن علي سعيد ولك يوم. بالفعل كانت الأغنية من ناحية تصويرها تعتبر يعني نقلة فنية، كان فيديو كليب في زمان.

ورجعنا لكم بعد ما عشنا الأجواء الرومانسية مع لك يوم. ونذكر بالنسبة اللي يحب يرسل لنا عن طريق الواتساب إما رسالة صوتية أو رسالة مطبوعة، ما عليك إلا أرسالها على الرقم 72442009. أنا بقول بهدوء، يقولون أنت دائم تقولها بسرعة، 72442009. أبقى من كذا مع التحدي. أما بالنسبة للاتصال على 211-69-880 211-69-880. نرجع لرسائلكم وإهداءاتكم. وصلتنا رسالة من أبو عبد الله البكاري يقول أريد أغنية طلال السلامة رضا الله وراضينا.

0: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته عبد الله، كيف حالك؟
0: كيف حالك يا راشد، شو اخبارك؟
1: كيف صحتك؟
0: الله يسلمك ويعافيك. الحمد لله بخير وعافية.
1: يا الله قاعد ذكرت الشياب بدل زمان الأول القديم. ما شاء الله عليك، سنة يعني 80 90.
0: الله عليك.
1: أظن ما حدا أظن يمكن باقي منهم ذاك أبو أول.
0: كلهم موجودين، فيهم الخير والبركة.
1: ما 90 عاد يمكن هذاك في منهم عاد غدر.
0: رأيك؟ الله يرحمهم إذا توفوا، وإذا عايشين الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب.
1: الله يعطيهم الصحة. كيف أمورك؟
0: الحمد لله بخير. من وين تكلمنا راشد؟
1: أنا أكلمك من قريات.
0: والله بالنعم والنعم.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أخي. أنا أطلب أغنية شادية لو سمحت. حي الله أغنية
0: شادية؟
1: شادية
0: الله. إيه
1: شادية.
0: أي أغنية؟
1: حي الله أغنية.
0: أي أغنية لشادية؟ إيه
1: أي أغنية لشادية. إنزين. وهديها لجميع الأصدقاء.
0: وتهديها لجميع الأصدقاء. واصل. نعم. إن شاء الله. نعم. شكرا. شكرا راشد.
1: شكرا.
0: أحسنت. بارك الله فيك. ما قصرت يا هلا هلا. ايضا وصلتنا مجموعه من الرسائل على من تختار لنا اغنيه من اغاني شاديه. في احد راسل يقول: هلا اخوي عبد الله، اشكركم على هذا البرنامج، اتمنى اسمع اغنيه سلامات يا الله لناديه لطفي. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديه. اللي طالبها محمد الغافري ابو ريما من ولايه الرستاق. اهلا وسهلا فيك. نسمع.

وأيضا أغنية وصلتنا بعد السلام والتحية، وتحية للقائمين على البرنامج صاحب الرسالة أحمد السلطي، طالبنا بمجموعة كبيرة من الفنانين العمانيين، قال لو سوينا كوكتيل حكم عايل محمد المخيني، وطالب أغنية توبة للفنانة العمانية.

0: وايضا نرجع مره ثانيه لاتصالكم ومشاركاتكم. احب اذكر بالنسبه للواتساب على 7244200. اما بالنسبه للاتصال المباشر على 211-69-88-0. زالنا اتصال. الو مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: يا مرحبا، مين معاي؟
1: مسعود بن علي الشكيلي.
0: حياك الله مسعود، من وين تكلمنا؟
1: من الحزم الرستاق.
0: والله والنعم، ما شاء الله أهل الرستاق هم اللي مسيطرين على الحلقة اليوم.
1: عليك بالله.
0: أي والله ما شاء الله، كلكم كل الاتصالات أغلبها من رستاق.
1: زين، يحبوكم من رستاق يعني.
0: عزيز عزيز، تحية لكل اللي موجودين عندك، الله يحفظكم يا رب.
1: موجودين نلعب ورقة هنا معنا أبو صلاح باهديه.
0: إيه يلا، إيش تهديه والمن؟
1: اهدي له اغنيه ابو جناحين.
0: ابو جناحين، ابو اصيل،
1: وحاله ولد العم شكيلي، راشد شكيلي.
0: نعم،
1: هو هيثم، ويسلم عليك هيثم.
0: هيثم الله يسلمه. مين بعد اذكرني مين اللي موجود؟ سلم عليهم كلهم.
1: ابو حمد.
0: أيوه.
1: ابو انس.
0: اها.
1: راشد شكيلي، ابو صلاح، ابو بسام.
0: ما شاء الله تبارك الله. باقي احد؟
1: نلعب ورقه. ومسعود.
0: وابو سعود. زين سعود، كيف تسمعونه من الراديو؟ قاعد تسمعونه من التليفون؟ شلون
1: تليفون بس سبيكر؟ خليه
0: مسموع. الله عليكم. والله كيف الاغاني بس اللي اخترناها لكم اليوم؟
1: طيبه اليوم، طيبه.
0: خلاص ونعيش مع ابو جناحي. روح. شكرا يا سعود.
1: هديه حلوه.
0: يلا واصل واصل يا حبيبنا، واصل. تسلم.
1: اخلي يسمعها
0: ان شاء الله. يسمعها الحين، اسمعها واسمع وهو يسمعها بعد ان شاء الله. يلا مع السلامه.
1: طيب.
0: حياك
1: طيب
0: الله.
1: طيب. حياك الله. الهوى وينه وانا

ثمان قهوة مال العين والتل تلقار له في كل مسمر وقيلة وانقتتني يوم منه رسالة.

ورجعنا لكم بعد ما استمعنا إلى أغنية أبو بكر سالم أبو جناحين، ونقول صاحب كله مقدر صدقني بنجيب لك إياها من عيون الثنتين، بنجيب لك إياها لو ما موجودة بنروح ندور عليها في سوق الجمعة في الوادي الكبير، وبنجيب لك الكاسيت ونشغل لك إياها.

0: وراح مع أحلى ليالي حبي لها السمين للي حصل
1: أقل له مجدد. ايضا وصلتنا رساله، بس قبل ما اقرا الرساله احب اذكركم بالنسبه للاتصال المباشر على 2116 على 9880 2116 9880. ايضا بالنسبه للواتساب على 7244200. يعني واحده من الاشياء، الواتساب ما كان فيه واتساب قبل، احنا حتى التليفون ما كان، كان هذاك التليفون راعي البيت نتصل منه ونحدد المكان وين بنروح هذاك اليوم متواعدين، وعاد خلاص عين الساعة مثلا بعد صلاة العصر الساعة 4 مثلا بنكون عند مثلا دكان فلان نجتمع هناك، عاد يلا ننتظر، عاد اللي يجي في مواعيده اللي يتأخر ما تقدر تتحرك حتى تتجمع الشلة في هذاك الوقت ونتحرك مع بعض، تقول لي اتصالات برسل له واتساب برسل له صورة من الانستغرام وين احنا كاينين، ما في سلامتك. عموما وصلتني رسالة بعد يقول مسي عليكم وعلى جميع المستمعين، اي اغنية للفنان خالد عبد الرحمن بنايف للتحية والتقدير، ابو الايهم علي السيابي يا مرحبا فيك.

0: يلا بعد جانا اتصال ابو الحسن. مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
0: حياك الله. لحظه ابو الحسن، طاحت السماعه من عندي، اصبر شوي. هذا الحماس. ايه ايوه ابو الحسن، شو اخبارك؟
1: السباح ذكرتنا بايام الماضي
0: يا اخي، ان شاء الله دائما ايامك حلوه وجميله.
1: انا اخر ما شاركت في البرنامج ذا يمكن قبل 10 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: مع صوتك رجعنا مره ثانيه.
0: عزيز الحماس. عزيز يا ابو الحسن، الله يحفظك يا رب ان شاء الله.
1: والله البرنامج ما شاء الله لو لو لو لو, لو نكهته الخاصه.
0: الله يحفظك ابو الحسن، الله يحفظك.
1: انك انت ترجع الناس للذكريات الحلوه.
0: الحمد لله الحمد لله يا رب ان شاء الله.
1: من وين تكلم؟ في زحمه الحياه الحين، والوضع طويل، والناس كبرت، واللي كانوا في الثمانينات صار عندهم اولاد واطفال.
0: نعم نعم نعم، صدقت.
1: صراعات الحياه.
0: صحيح، سبحان الله سبحان الله.
1: ذكرتنا بالماضي الحلو.
0: ان شاء الله دائما ايامك حلوه يا ابو الحسن، قول امين.
1: جميع الجميع ان شاء الله.
0: من وين تكلمنا؟
1: حاليا في ظفار في صلاله.
0: ما شاء الله. اوه زين زين زين زين. انا اليوم
1: ابو لكن الح... لكن قبل زين زين، نحن من خريجين جابر بن زيد، وذكرياتنا كلها في هذيك
0: في مسقط.
1: وفي...
0: إيه.
1: ايه في مسقط وفي سلمة النجوم. ذكرتني في كلمة سلمة النجوم انت.
0: احكي لي، يلا احكي لي.
1: وسلمة النصر، وايام اذا كان فيلم هندي عاد انت وحظك تحصل تذكرة ولا لا. وفي نص الفيلم تصير الضرابة والمشاكل. ذكريات حلوة.
0: الله الله.

0: الله. زين وين كنت تروح؟
1: كان مقرنا نحن في وخلف السكيتنج في الخوير هناك، في منطقة في ألعاب وفي ونسهر في القرم ونسهر في كل مكان، وكانت الأيام سهلة وحلوة. كيف تفهم وكيف تلعب وكيف تفرح ومتى تنام ومتى تروح المدرسة. بس
0: الله الله والله جد بصراحة احنا حتى حطينا
1: لا شايل أي هم ولا تفكر بأي شيء ثاني غير كيف تضحك وتلعب.
0: زين خلينا نعيش مع الأغنية شوية، هذا اسمعها أنا وأنت مع بعض المستمعين.
2: زمانه خراب هي.
0: قول يا ابو الحسن، بعد انت احس عندك قصص، عندك سوالف.
1: والله يا احمد سوالف قابر بن زيد وسوالف الشباب والجيل اللي كانوا مع بعض وشباب اللي كانوا في القسم الداخلي من قريات وبعض المناطق وذكريات كبيره. عصف عصف فكره الحين يجي في بالك يعني ما تعرف ايش تقول يعني. اذا كان ذكرتنا بشيء حلو انت.
0: اذا خليني انا وياك كذا نتذكر ونذكر المستمعين. يعني مثلا يوم الاجازه، كانت الاجازه متى؟ خميس وجمعه ولا جمعه وسبت؟
1: لا انا خميس وجمعه كانت بدت معانا ولحقنا على ايام الجمعه، كانت فقط الدراسه اجازه وانتقلنا من ظفار الى مسقط واستقرينا في مسقط لين ما خلصنا الثانويه، وهي رايحه والحين رجعنا الى ظفار وهي رايحه.
0: الله الله الله الله. وين كنت يعني؟ خليني أبدأ معاك يومك بداية. وين
1: سهراتنا كانت تبدأ بالخوير؟
0: أي نعم، البداية في الخوير.
1: أيوة، بعدين الانطلاقة إلى السينما إذا في سينما، إذا في فيلم، إذا في شيء، وإذا ماشي في سينما ولا شيء سهرة الاستقر في القرم ونلعب أوراق هناك في المواقف في القرم وعلى البحر، والعصرية طبعا كورة في البحر لازم في القرم.
0: في محل مفضل كان بالنسبة لك في فترة الثمانينات والتسعينات؟
1: اي هذا هو المقر سكيتنج اللي خلف المحل مال العاب التسلي اللي خلف سكيتنج، كان هذا هو المقر مالنا. 90% من وقتنا كل هناك العاب، على تنس، على بلياردو، على اشياء حلوه وسندويشات.
0: الله الله الله.
1: وعلى المت الشباب اللي يجي من ظفار واللي يجي من اي منطقه في السلطنه نلتقي، وكانت عباره عن حفلات يومين يعني.
0: اذا بما انك انت عاشق للسينما، اكيد لما رحت صلاله فتره يعني ان كان فتره خريف او اجازات.
1: ايه لازم
0: سينما. اي سينما كنت تروح؟ عمان ولا الاحقاف؟
1: الاحقاف، سينما الاحقاف، سينما عمان. يلا عاد هذيك السينما المفتوحه اللي على الخريف. اذا كان هذاك تعيش الجو وتعيش الفيلم وتعيش الطبيعه فيها.
0: عجل انت شكلك من شله البلكونه اللي قاعدون في البلكونه فوق.
1: اوه الفي اي في هذولك. البلكونه كل بقى عباره عن طابوق وصبيه. ذكرتنا الشجاعة والله. انت رجال لك ذوقك حلو صراحة
0: حبيب. الله يسعدك. الله يسعدك.
1: برنامجك توفقت فيه، رجعتنا في الأشياء الحلوة كذا.
0: الله يسعدك أبو الحسن،
1: وشكرا لك والمخرج والطاقم اللي معاك كلهم صراحة مبدعين.
0: تسلم يا أبو الحسن. زي أبو الحسن
1: منك أي أغنية محلية على ذوقك.
0: لا أختار. لا
1: أو أي حد أو توفيق أي حد.
0: أنت بهذا الإحساس الجميل والذكريات الحلوة اللي قاعد تقول لنا إياها، لا لازم تختار لي اسم وتهديها لمن؟
1: والله اهديها، اذا اخاف اهديها لحد واخلي احد، اهدي لكل الشباب الطيبين واللي نفس المود مالنا كذا.
0: الله عليك الله عليك. والاغنيه لمن؟
1: وهدي لك انت خاصه انت، لانك انت صاحب الذوق، انت الكنترول هنا.
0: الله يحفظك الله يحفظك يا ابو الحسن، ما قصرت.
1: تحياتي.
0: خلاص عجل نشوف لك واحده
1: يعني من... بخبرك حاجه يعني. قولي. انت برنامجك خلاني اتصل مع نادر ما اتصل انا اول.
0: نعم.
1: مره
0: نعم،
1: لان في فكره جديده وفي شيء يعني انت لمست العاطفه الجمهور والناس القدامى كذا كذا.
0: والله اسعدتني يا ابو الحسن، الله يعلم انك اسعدتني.
1: جد انت رجال تقدر تعرف تختار ما شاء الله.
0: جزاك الله خير. شكرا يا ابو الحسن.
1: حياه الجميع وكل المستمعين، واتمنى السلام للجميع ان شاء الله.
0: تسلم يا حبيبنا، شكرا ودرب السلامه يا ابو الحسن. الله يحفظك وين ما كنت.
1: الله يحفظكم. الله يحفظك.
0: جزاك الله خير. احسنت. الله عليك ابو الحسن، بصراحه عيشني انا، خاصه لما قال بلكونه لاني جربتها بصراحه. الحلو في هذه السينما ان السينما مكشوفه، وفي موسم الخريف الرذاذ ينزل عليك. يعني تخيل انت تشوف الطبيعه قدامك وقاعد تشوف الفيلم، فالفيلم اذا ممل اضرب لك هذاك الشاي انت اللي قاعد يعني تشربه وذيك السندويشه وحلي بعدين بسوداني. يا الله كانت ايام والله ولا اروع. ايضا اتصال جديد، نقول مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ابراهيم.
3: حياك الله.
0: حياك الله يا ابراهيم.
3: الله خير والسرور.
0: الله يسلمك. من وين تكلمنا؟
3: اكلمك والله من سمايل.
0: يا مرحبا باهل سمايل، حياك الله يا ابراهيم.
3: الله يحييك.
0: يلا قول لي اللي عندك.
3: اقول ان عندي اهداء قوي هذه المره من اغنيه سلطان قلبي لمهند محسن، وهذه اهداء لعيسى رواحي ومؤيد رواحي.
0: سلطان قلبي المطرب بس
3: مهند محسن.
0: مهند محسن، وتهديها لمن؟
3: لعيسى الرواحي ومؤيد الرواحي.
0: خلاص ان شاء الله. شكرا شكرا، احسنت يا ابراهيم، احسنت.

والله بصراحة الأغنية ذكرتني يعني جد ما جت في بالي هذا، حتى لما قال لي الاسم أنا ما جت، بس أول ما سمعت أشكرك يا إبراهيم بصراحة على الاختيار، يعني عيشني لحظة ما أنساها في هذه اللحظة. أبو الحسن حنا حابين نهديك أغنية الفنان سالم محاد أبو ممدوح، نقدم له تحية إذا كان يسمعنا وقلبه مانع.

وايضا وصلتني الرساله يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير ومحبه، اريد اسمع اغنيه سخت بي الدنيا يا ابو سعد يا ابو سعيد للفنان ميحد حمد. تحياتي محمد بن خلفان بن سعيد النعماني. مشكور يا محمد ما قصرت وروح.

ايضا احد راسل لي يقول لي مذيعنا عبد الله هل عملت لقاء مع الفنانه ديانا حداد واذا اي وين؟ هو انا سويت معها لقاء بس كان اللقاء مسجل عباره عن زي التقرير بس مو لقاء مسجل، وطالب اغنيه ساكن وشكرا كثير على رسالتك.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية، وزي ما قلت لكم أنا اليوم حلقتنا عن أماكن كنا نروحها وإحنا صغار أو في فترة الثمانينات والتسعينات، كانت المتصدرة المشهد بالنسبة لنا وإن نحرص إن نروحها. واحدة من الأماكن يمكن سكان مسقط هم يعرفونها، مطعم جبن ومربى، تذكرونه؟ هاي في مسقط الداخل قديمة، داخل قريب بلدية مسقط السابقة قديما، يعني مو الحديثة الحين. جبن ومربى احنا رحنا اتصلنا، قلت خلنا نعرفه مين صاحب المشروع، مين صاحب هالمكان. نقول يوسف بيان، كيف حالك؟
1: هلا بالله خير، كيف حالك انت؟
0: شخبارك بابا؟ كيفك؟
1: الحمد لله خير، كل شيء زين. انت كيف؟
0: الحمد لله انا بخير وعافية.
1: كل شيء زين، كيف
0: انت؟
1: اولاد كيف؟
0: كله الحمد لله. انت كم سنة داخل عمان؟
1: انا تقريبا 43 سنة.
0: 43 سنة؟
1: نعم.
0: وسمسم مطعم ولا رحت مكان ثاني؟
1: شيء اول موجود، انا اشتغل مطعم موجود، انا اشتغل بعد ديوان.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: ديوان
0: 43 سنة ما شاء الله.
1: نعم.
0: زين اقول لك يوسف، زين انت معروف مطعمك السندويش هذا جبن مربى،
1: نعم،
0: ايش من الساعه كم يبدا انت يسوي هذا
1: الساعه؟ انا صباح بتل الساعه 6 لين الساعه 1:30.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: بعدين ان شاء الله الساعه 4 لين الساعه 11:30.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم نعم.
0: وهذا المكان نفسه هو ما تغير؟
1: لا، اول مكان غير سمسم وما نعرف بين اول موجود بلديه.
0: اي نعم.
1: بلديه بعدين جاينا بريد. بريد جاي انا ان شاء الله بدلي منك عند مطاف قديم.
0: اي نعم اي نعم.
1: نعم. أول ما بعد موجود منك شيشة بعد أول.
0: صح صح.
1: أتو ما في شيء.
0: صح صح. زين كل الناس تفكر هذا داخل جبن جام، أنت يسوي ايه. جبن مربى ايه. واجد مربى. حلو واجد. نعم. حلو. إيش السر؟ إيش السكرت؟
1: إيه نعم شيء.
0: السكرت هذا مالها
1: سند. ما في سكرت شيء. هذا كله أصلي. الحمد لله. أنا ما أريد أي مشاكل، أنا أريد سيدا يساب.
0: صح صح صح. لأن دائما الناس لما يأكل يقول الله هذا واجد لذيذ واجد. نعم. زين. ويجي مرة ثانية مشان أنت.
1: لا 10 نفر كله شكر. الحمد لله شكر.
0: الحمد لله.
1: بس هذا كفي.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عايش كامل عمان. نعم.
0: زين يوسف انت عارف. نعم. مين الناس اللي يجون عندك يعني خلاص ايه. هذا يوميا هو يجي، انت يعرف اسم، يعرف من وين هو؟
1: واعرف واجد نفر، واجد اني سداب مسكات بستان بعد كلبه بعد من مالي سيفا.
0: اي نعم.
1: بالليل بالامارات النفر الجاي.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم نعم.
0: يوسف بيان انا واجد شكرا
1: عشان والله شكرا.
0: زين انت عارف هذا بروجرام مال ايش؟ مال راديو عمان هذا. انت ايش يحب تسمع اغاني؟
1: اي شيء.
0: انت يسمع اغنية عمانية؟
1: نعم نعم.
0: ايش
1: نعم.
0: الاغاني عمانية تسمع؟
1: يعني انا اسمع لكن واجد ما يعرف اسم. لكن الحمد لله كل شيء انا اعرف، ما اقدر اعطي جواب. هذا مشكلة.
0: زين مو مشكلة. زين اغنية هندية.

0: انت تحب تسمعها؟
1: اندي هذا ما انا ملا انا بازل مو قني
2: ماك من ضحك كيف ما هذا انا عاجي ما مسكره
0: زين خلاص خلاص
2: تقريبا 10 مرات انا اروح عمره 10 مرات
0: الحمد لله الله يبارك لك ان شاء الله الله يبارك لك الله يبارك لك ان شاء الله عمره مقبوله وان شاء الله تروح الحج باذن الله
2: نعم
0: ان شاء الله يوسف بيان شكرا
2: عفوا
0: جزاك الله خير احسنت بارك الله فيك
2: فضل معنا فضل معنا
0: لا لا ان شاء الله انا وعمار وطالب نجيك ان شاء الله في يوم
2: ان شاء الله ودايما جاي قبل تصل انا ما اجلس دايما من دايما
0: انا عارف خلاص ان شاء الله ان شاء الله
2: ولايمك ولايمك
0: شكرا حجي يوسف
2: عفوا عفوا
0: ما قصر حجي يوسف ما قصر احسنت
2: اوكي باي
0: يلا مع السلامه
3: يلا يا سلام وين اقعد خش

ورجعنا لكم مرة ثانية ولمشاركاتكم. نذكر اللي حبي راسلنا عن طريق الواتساب على 7244-2009. بغيت ترسل لنا رسالة أو تحب ترسل لنا رسالة صوتية فالخيار لك، أو تتصل علينا على 211-698-80. وصلتنا الرسالة تقول مساء يا عبد الله يا هندسة. حلو هذا، يبالها أغنية هذا. ودي أسمع أغنية قديمة للفنان راشد الماجد، اسم الأغنية آه يا قلبي، وأهديها لكل من يعرفني، وسيلة البوسعيدي. شكرا يا وسيلة، ونسمع مع بعض.

89 على إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10، ساعتين على الهواء. للاتصال والإهداءات على 2-116-98-80. بالنسبة للواتساب رسائل أو رسائل صوتية على 72-442-009. وصلتني رسالة كذلك يقول: هلا عبدالله، أريد أسمع أغنية اجرح للفنانة الراحلة رباب، وأهديها لصديقي محمد الرحبي.

وزي ما قلنا لكم من خلال برنامج 80-90، الفكرة كلها مبنية على أن احنا نسترجع الذكريات الحلوة فترة الثمانينات والتسعينات، نعيش هذه اللحظة بكل تفاصيلها، بكل حنين، بكل إحساس ومشاعر ومواقع. اليوم موضوعنا كان عن الأماكن اللي كنا نروحها ونستانس فيها ونستعد فيها، إن كان دكان الحارة، محلات، سينمات، مجمعات تجارية، مواقع، محل آيس كريم، هذا أهم شيء كان محل الحلويات، الدكان الحارة، هذا عارف كل أطفال الحارة وعارف كل اللي موجودين في الحارة ويقولك فلان اسم بالاسم. وأيضا البرامج اللي كانت تبث في هذه الفترة، المدرسة واللي كان يبيعون جنب المدرسة، أيضا الدكان أو المطعم اللي جنب المدرسة هذا يكون أيضا مشهور. فأنا عطيتكم بعض المفاتيح، بعد ذكروني. أيضا وصلتنا الحين رسالة تقول السلام عليكم، أبي أهدي أغنية هب السعد المغنية فطومة لأختي العروس، نقول ألف ألف مبروك والله يتمم عليها بالخير والعافية.

0: قالوا لي في اتصال بس خليه يرن شويه الاتصال حتى ارد عليه. هو اسمع رنه التليفون على 24 او 24 هذا الرقم القديم 2116980 2116980. اما بالنسبه للواتساب على 7244209 7244209. ها اسمع ايه الحين أرد. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا عبد
0: يا مرحبا.
1: هلا ممكن اشارك؟ ممكن اشارك؟
0: اكيد اكيد. هلا حبيبنا، مين معاي؟
1: معك عبد الله.
0: يا مرحبا يا عبد الله، حياك الله يا عبد الله. شخبه يا اخي، عجبتني اني على طول قلت لي ممكن اشارك.
1: اكيد انت ذكرتنا ايام زمان. نعم. احنا لما نشارك في برنامج شباب
0: صحيح.
1: ما نجلس نقول الا اريد اشارك.
0: اي نعم صحيح. شو اخبارك يا عبد الله؟ ان شاء الله طيب.
1: تمام عبد الله.
0: من وين تكلمنا
1: يا اخي؟ انا اتكلم معك من مسقط العامره.
0: يا الله، هلا هلا هلا بشلة مسقط.
1: هذا المخرج يا اخي ذو مشاعر جياشه يا اخي، اغنيه جميله جدا للفنان الراحل، اغنيه جميله ما ودي تخلص.
0: اي وحده؟ رباب
1: الحين. اي رباب.
0: اي رباب اجراحي.
1: أي
0: قلبه متروسه باين عبد الله.
1: يا عبد الله، واحد من الذكريات احنا عندنا ايضا كان نتذكر لما نخلص المدرسه نروح البيت نرتاح شويه نلعب كوره بعد ما صلاه المغرب.
0: نعم.
1: ناخذ لفه لي اوكي سنتر واحنا ماشيين في الطريق ناخذ ايس كريم سوفيتي.
0: الله.
1: يعني المحل الوحيد للايس كريم الموجود كان في
0: صح
1: روي.
0: صحيح.
1: وناخذ الايس كريم وبعدين نخلص نروح ندخل اوكي سنتر. هناك كان حاطين العاب الكترونيه، نحط العمله وتشغل لنا اللعبه، او ايضا حاطين جهاز لاغاني قديمه، يعني تحط ممكن اغنيه اجنبيه، تريد اغنيه كذا مال مادونا، ممكن تشغل لك مايكل جاكسون. هذه ذكريات الجميله كانت معي.
0: زي عبد الله، انت كنت من الناس اللي يحطون بوستر الفنانين والنجوم كذا ويعلقها على الجدران؟
1: اكيد اكيد. أيوة ايام زمان كنا نحط الصور في السياره في الغرفه.
0: الله الله.
1: ايوه
0: زين، بعد اللفه وبعد روحه الايس كريم وين بعد تروح؟
1: كنا نروح نجلس ايام الاجازات كنا نجلس في حديقه الريام.
0: الله الله.
1: عاد نشيل معانا مسجل ونحط اغاني ونجلس مع بعض مع الشباب.
0: الله الله. تذكر الشباب الزين اللي كانوا معاك رايحين؟
1: اي اذكرهم يا اخي، ايام المدرسه، خالد الزجالي، محمد موسى، عدنان الزجالي،
0: ما شاء الله.
1: اي كلهم ما شاء الله شله شباب
0: ان شاء الله يسمعونا الحين.
1: ايضا يعني هذه الذكريات، وهو شيء من ذكريات بعد جارنا. جارنا كان عنده بيكاب 1979 في الثمانينات كان، وياخذنا للمدرسه. واول ما ترى ايام الشارع من الحمريه لروي لمدرسه الوليد كان شارع ترابي، يعني في حفر وهذا.
0: إيه إيه.
1: فشغلنا اغنيه سيد خليفه، قلبي يدق بعدين يجي الصوت تنتن. عاد نحن نروح للحفرة، تطيح السيارة في الحفرة الثانية نجي جهة اليمين، بعدين تين تين، أغنية كذا حلوة جميلة يعني أتذكرها. وتحياتي لهذا صاحب السيارة كان ياخذنا للمدرسة، بدر بن أحمد البلوشي.
0: الله يعطيه الصحة والعافية. قالوا لي أن طالب أغنية متواعدين لعبد المجيد.
1: متواعدين أنا وأصدقائي كنا في جلسات، فأغنية هذه أطلبتها.
0: المنتهي
1: وهدائي إهدائي لكل اللي ذكرتهم، خالد الزجاج، محمد موسى، عدنان، سالم الغفيلي، كلهم الشلة الموجودين معنا.
0: شكرا يا عبد الله.
1: بدر أحمد ومحمد الرحبي.
0: الله يسعدك يا عبد الله، أحسد بارك الله فيك. عبد الله.
1: شكرا جزيلا.
0: عبد الله. نعم. قلبي.
1: تررن تن تن يدق تن تن. قلبي تررن تن.
0: الله يسعدك يا حبيبنا، تسلم يا حبيبنا، أشكرك.
1: شكرا جزيلا.
0: يا هلا هلا.

0: بين النجوم. هذه واحدة من الأغاني الجميلة بصراحة الفنان عبد المجيد عبد الله. أبو عبد الله دائما مميز يعني. هذه واحدة جد جد يعني أغنية فيها لحن، أتوقع إذا ما خان ظني هذه ألحان خالد الشيخ. خالد الشيخ من الألحان. عموما من أجواء متواعدين إلى أجواء 80-90، هذا البرنامج اللي طلع عليكم عبر أثير إذاعة الشباب كل يوم أربعة من الساعة 8 إلى الساعة 10 مع عبدالله السباح في التقديم والإعداد وفي الإخراج عمار بلوشي. أما بالنسبة للمحتوى المرئي مع طالب المحروقي ما قصر.
1: طبعا أنا اليوم
0: نور يا طالب. لا يحتاج لا صفقة طالب. الله ترى اللي نزل لنا مقاطع دائما مميزة في صفحة الإذاعة إذاعة الشباب في الإنستغرام ترى طالب يعني دائما كذا قاعد يفكر ويقول لا أنا بحط كذا بحط الإفكت كذا بنزل. لا يستاهل عاش طالب. الحين معنا ضيفة ما شاء الله هي أيضا عاشقة لهذه المرحلة، مرحلة الثمانينات والتسعينات، وعندها القصص والذكريات الجميلة. خلونا نرحب بلميا الرحبية. مرحبا فيك.
2: يا مساء الخير،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله أستاذ عبد الله، مساك الله بالخير.
0: الله بالنور والعافية. أنا سعيد بصراحة أنك قبلتي دعوتنا وأنك تعطينا شيء من ألبوم ذكرياتك في فترة الثمانينات والتسعينات والأماكن اللي قريبة منك في مرحلة الثمانينات والتسعينات.
2: نذكر أول شيء أستاذ عبد الله على استضافتي.
0: الله يخليك.
2: وحقيقة أنا حابة شكلك أنت باغي ترجعنا للزمن القديم أنا وأنت والمستمع.
0: نعم.
2: للذكريات الجميلة.
0: يلا خذينا معاك الحين، وين تودينا؟
2: وين أوديك؟ من وين أبدأ؟ من الحارة، من الحواري والسكيك اللي أتمشى فيها في ذيك الفترة. يعني من الأشياء والأماكن الجميلة هي يعني اللي تبقى في الذاكرة وما زالت محفورة في الذاكرة. أنا بنت مطرح، تربيت وعشت في مطرح أستاذ عبد الله. فكانت كما تقول ما كان في وسيلة يعني على أساس إن مثلاً نحن نروح للأماكن الترفيهية يعني اللي تبعد عنا، فكانت عندنا مثلاً أقرب مكان عندنا حديقة يعني حديقة ريان بالنسبة لنا كان أقرب مكان إنه ممكن نحن نرفه نفسنا فيه.
0: الله.
2: فكنا إيش نسوي؟ نحن نروح مجموعات يعني نطلع مثلاً أنا من حلة الفادعة، أحد بنلاقي مجموعة من حلة كهبون ولا من الزبادية ولا مثلاً ونلتقي بشلة من حارة الشمال من سوق مطرح لين آخر سوق الظلام بعدين نعم. الكورنيش ونلتقي كتة في حديقة ريام.
0: الله الله الله الله.
2: فهذه من الذكريات الجميلة والأوقات الحلوة. صح إنها كانت يعني بسيطة بس والله لها وقع يعني وفرحة كبيرة في قلوبنا.
0: صحيح.
2: يعني خاصة لما كذا نلتقي مع بعض ونلتقي ونتمشى كنا مع بعض لين ما نوصل للحديقة. عاد حديقة ريام هذه لها ذكريات ثانية. هناك متعودين نحن إيش نسوي؟ أول ما نرجع من المدرسة نعق شنطنا وعلى طول ما في ساعة 2:30 ساعة 3 عصر أيه. على طول نلتقي ورايحين على الحديقة نمشي
0: شمس ظهر ما في
2: ماشي نحن ما نحس هذيك الفترة ما عندنا هذا الحين اللي يقول شمس وحر
0: أيه.
2: بس أول ما حد كان يقول حر وبرد ما كنا نحس
0: الله.
2: وكنا نركض لين ما نوصل تعرف نتسابق على الإناثة في الزحليقة هناك في إناثة الزحليقة أول ما تدخل الحديقة ريام
0: نعم.
2: نتسابق عليها وفي جنبها تلة هذه التلة بداية ما كنا نعرف إيش فيها بعدين قمنا اكتشفنا لما طلعنا في راس تمساح هناك في تمساح زحليقة ثانية يعني هذه وحدها حكاية والله
0: حقيقة يعني انتوا كنتوا حاكرين نفسكم على الأناسة بعد اكتشفت أيوة. ان في زحليقة ثانية يعني موجود
2: حقيقة حقيقة اكلمك يعني كنا نشوف التلة على بالنا بس انه مجرد جبل يعني ما ان التلة بعدين مع الايام اكتشفت انه تعالوا هنا في راس تمساح يعني ما على طول، يعني أنا من الأشياء اللي أتذكرها هذا الشيء، يعني
0: الله.
2: حقيقة ما إنه تذكرناه في يوم وليلة، ما عرفنا هذا
0: نعم
2: التمساح
0: نعم
2: الراس التمساح
0: إيه
2: ما
0: نعم
2: عرفناه.
0: زين
2: أيوة، وبعد نفس الشيء.
0: زي غير حديقة
2: تفضل.
0: إيه لا لا غير حديقة ريام، يعني وين كنت
2: نعم
0: تروحون؟ أنا يمكن هذيك الأيام كان أوكي سنتر هو يمكن البداية، بعدين صار الحي التجاري اللي فيه العريمي وسابكو ومركز القرب،
2: بالضبط.
0: مركز العاصمة أعتقد كان اسمه السابق، الحين مسمينه مركز القرب.
2: ايوه، نحن يعني الفتره هذه كنا بس نعرف اوكي سنتر.
0: إيه تروحون
2: الاوكي
0: السندباد هناك
2: سنتر،
0: تلعبون؟
2: ايوه بالضبط، يعني تعرف نجمع عيديتنا العيديه نجمعها، وبعدين نروح تاكسي، يعني نتجمع نحن مثلا مجموعه هذيك الفتره، ترى ما حد يرضى يشلنا، يقولوا شلونا وحدونا، فنتصرف نتجمع نحن مجموعات، في بعضهم يرضوا انه يشلونا يعني من الحاره، في بعضهم لا، يعني نروح بالتكاسي ونروح السندباد ونلعب، وترى هدنا اجهزه الكترونيه، ما لنا يعني شاشات، هدنا اجهزه الكترونيه، العاب عاديه جدا، لكن نقضي فيها ساعات طويله نلعب فيها،
0: سبحان الله.
2: يعني من كثر ما نفرح بذيك الألعاب البسيطة، لكن حقيقة نطلع يعني مستانسين. وبعد
0: نعم
2: بعد ما نطلع من أوكي سنتر نمشي على سوكتي الأيس كريم.
0: الله الله، ختامها مسك.
2: أيوة، يعني بعد الأوكي سنتر لأنه قريب من
0: صح
2: نفس المكان،
0: صح
2: بيكون الشارع الثاني،
0: اي
2: وهو
0: نعم
2: على فكرة يعني وما زال موجود،
0: صحيح
2: ما زال موجود،
0: نعم
2: بس يعني نحن نطلع من هذا من الأوكي سنتر على طول نمشي على الأيس كريم.
0: أشكرك يا ليم، يا بصراحة عيشتينا معاك كل اللحظات، بصراحة أنا عجبتني قصة التمساح. أي والله.
2: يعني هذه من الأشياء اللي كانت فعلا نتذكرها، إنه ما
0: الله
2: اكتشفناه إلا بعد فترة،
0: الله الله،
2: فيعني فوالله تبقى ذكريات جميلة
0: الله
2: أستاذ
0: يديم
2: عبد
0: عليك
2: الله.
0: السعادة يا رب إن
2: أيوة،
0: شاء الله، الله يديم عليك السعادة.
2: شكرا
0: زين قولي
2: شكرا
0: لي الحين
2: جزيلا.
0: اختاري لنا أغنية ولمن تهدينها؟ الشلة على الأقل اللي كنت تروحين معاها يعني.
2: الله، ممكن أختار عبد الكريم عبد القادر.
0: عبد الكريم أي أغنية عاد؟
2: أي أغنية من على ذوقك، على اختيارك،
0: خلاص بنشوف
2: بس
0: لك أغنية.
2: الأغاني القديمة.
0: إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. لمن تهدينها زين؟
2: والله أهديها لشلتي وبنات الحارة وبنات مطرح، ويعني لمطرح تحديدا.
0: الله يعطيك العافية لميا، احنا سعداء كثير
2: شكرا
0: بالتواصل معاك، اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق ومسيرتك ان شاء
2: شكرا
0: الله تكون من نجاح لنجاح اكبر، واسعدتيني بصراحة
2: شكرا
0: بهذه الذكريات الحلوة.
2: شكرا جزيلا
0: الله يعطيك
2: استاذ،
0: العافية.
2: شكرا شكرا شكرا، الله يخليك.
0: 80 90

0: أماكن في حياتنا، وخاصة في مرحلة سنية فترة الثمانينات والتسعينات، على مستوى مسقط، على مستوى ولايات السلطنة، على مستوى الدول العربية والوطن العربي الكبير والخليج، كلنا كان لنا أماكن معينة كنا نروحها في فترة الثمانينات، وهي تعتبر بالمصطلح الحالي الترند في هذاك الزمن. الدكان الفلاني، المطعم الفلاني، السينما الفلانية، مكان للألعاب، الملاهي مثل السندباد زي ما ذكرنا، صالة التزلج اللي كانت في الخوير، الحين صارت صالات مختلفة ومتنوعة، بس هذيك الصالة جد اللي في الخوير هذه كان يعني وين، واللي يجون يتفرجون على المتزلجين، هذه قصة وحكاية. طبعا لابس على قولة اخوان المصريين اللي على الحبل كاشخ يعني، وجاي عاد المبدعين في التزلج هنا عاد يسوي نفسه انه ما قاعد يعني مو شايف الناس، بس هو قاعد يسوي حركات يعني كيف يتزلج وكيف يتحرك وكيف ينط، وطبعا الناس تتفرج عليه، وكانت زي الحلقة الناس تدور، وكانت في محلات ودكاكين، محلات وانكسر أجهزة، مطاعم أعتقد، فكانت هناك واحدة من المحطات الأساسية للاستمتاع في هذاك الزمن. وصلتنا كذلك رسالة أحد قاعد طبعا من خلال نقدم تحية للفنان صلاح الزجالي، يقول أيام، يقول أنا أطلب أغنية لصلاح الزجالي لما كان في فرقة أوال من برنامج أرقام معلومات. هذا طبعا البرنامج كان يقدمك إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذ محمد المرجبي والعزيز الغالي أم سعيد ندى البلوشي، كان أعتقد في مسرح الجامعة إذا ما خانتني الذاكرة، كان برنامج أرقام ومعلومات، بدر البلوشي من قريات. تأكد يا بدر لو لقينا هالأغنية أكيد بننزلها، ومن خلالك نقدم أجمل تحية للفنان صلاح الزجالي، وأيضا تحية كبير للأستاذ العزيز يعني الإعلامي الكبير المكرم محمد المرجبي، وأيضا للأستاذة والعزيزة الأستاذة أم سعيد ندى البلوشي. عبد الرحمن مساك الله بالخير، خلينا نرفع السماعة.
1: عبد الله كيف حالك؟
0: يا مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن.
1: يا الله يا أخي، أول مرة أكلمك وأنا سعيد بالحديث معك.
0: أنا أسعد يا عبد الرحمن، الله يحفظك. من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من محافظة الظاهرة، طبعا أحد أخوانك المكفوفين.
0: والله يعني والنعم، والله والنعم. من وين من الظاهرة عاد؟
1: من ولاية، تقدر تقول ولاية الإدري، ولاية البنك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا مرحبا، حياك الله يا عبد الرحمن، شرفتنا.
1: الله يعزك، خير مقدارك الكريم.
0: يلا قول لي، عطني قصصك وذكرياتك يا حبيبي.
1: والله ذكرياتي جميلة، يعني أيام دراسة، أيام كنا ندرس مع النور، نستمع إلى أغاني القديمة كذا يعني، وخاصة لما كنت أنا في سكن الأطفال يعني. تعجبني غنية مع أن تقريبا أسمعها دائما، رد الزيارة للفنان عبد الكريم عبد القادر.
0: الله
1: إلا أني أنا حقيقة أطلب غنية جابر جاسم من أغاني القديمة.
0: جابر جاسم، يا الله ذوقك رفيع أنت.
1: إذا كان موجود، طبعا موجود مكتبتكم الكريمة إذا كان موجود.
0: أي أغنية زين الجابر جاسم؟
1: يا حمد يارو منكم بشتكي.
0: زين خليني سمعني.
1: يقول يا حمد يارو منكم بشتكي، هذا كده يعني، أو أو أو زارني بعد العصر.
0: الله.
1: يعني هذه أغنية قديمة وتوفي قريب حتى في الخمسينات.
0: صح صح صح صح كلامك صح.
1: رحمه الله عليه، كان فجر حتى تكرر.
0: نعم. الله يرحمه.
1: ودائما يجي عمان وبعد.
0: صح صح كلامك صح كلامك. زين لمن تهديها الاغنيه؟
1: اهدي هذه الاغنيه للاخ العزيز محمود ناصر ثاني رميمي والاصدقاء جميعا دون ذكر اسمه، حتى وتيح الفرصه للاخرين.
0: جزاك الله خير، والله من طيب اصلك يا عبد الرحمن، واسعدتني كثير بتواصلك، بس اتمناك دائما متصل ومستمع دائم للبرنامج.
1: وانا احب اكثر شيء، انا احب اتابع البرامج الثقافيه واحب اقرا مواضيع كذا يعني، احب اقرا من المجلات.
0: الله عليك،
1: خاصتين ذول ولله، انتم كاعلام تعطونا حافز.
0: جزاك الله خير،
1: يعلكم منكم. يا بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا حبيبنا، الله يسعدك يا رب. ان شاء الله نسمع بعض هدايتك ان شاء الله.

0: ايضا تحيه لعبد الرحمن وتحيه لكل المستمعين. وصلتنا رساله يقول مساء التميز، ذكرتوني بايام مرت لما كنا نروح الكسنتر وفي روي. تخيل استاذ عبد الله نتعنى من صحار الى مسقط، نمر صاله التزلج في الخوير ونروح مركز سابكو القرم وبعدها نروح روي لأوكي سنتر. أيام والله. تحياتي لكم مخلصكم سعيد بن عبد الله الفتحي، مبدع الله يعطيك العافية، جزاك الله خير، شكرا على كلامك وتحياتك لنا، وأتمنى لك دائما كذا ذكريات حلوة يا سعيد، وإن شاء الله دائما تعيد الكرات. حلو تسوي لك جولة والله صدق. أنا يمكن من خلال البرنامج أقول للناس يعني لو تعيدون هذه الذكرى تروحوا الأماكن اللي أنتوا مرتوا، شوفوا شكلها شلون صارت، اللي كانت تبهركم في هذاك الزمن كيف صارت الحين. اتصال الأخير في حلقة اليوم، قل مرحبا. السلام عليكم حمد. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا حمد. طيب. حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: كيف الصحة؟ شو أخبارك حبيبنا؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. فقدنا أخ عزيز معكم. الله يرحمه ويسكن
0: له. الله يرحمه ويغفر له استاذنا. الله يرحمه.
1: الله يرحمه. الله يرحمه. رحنا عزاي. الله يرحمه ويسكن له الجنان.
0: اللهم امين. جزاكم الله
1: خير. عزيز علينا وكلكم اللي في ذيك الاذاعه كلكم عزيزين علينا.
0: جزاك الله خير. والله ما قصرت من طيب صوتك.
1: اي والله كلكم عزيزين من صغيركم وكبيركم.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
1: يا الله يحفظ الجميع. طبعا ما ذكريات الاول طبعا. ذكريات الاول لان عاد ما شباك من الوقت. وإن شاء الله في الأسبوع القادم يكون طيب الأمور
0: بإذن الله. بإذن الله.
1: الحين عندنا حاجة بسيطة يعني. زمان الأول ما إحنا نروح على مسقط داخل بيت فورت، يسموه بيت فورت طبعا.
0: نعم.
1: يعني نأخذ يومين ثلاث أيام لنوصل مسقط.
0: نعم.
1: كان أول في مستشفى توماس أول شيء.
0: إيه في مطرح.
1: في مطرح وكهوت عباس.
0: بعد في مطرح.
1: في مطرح أنا ترى أنا أكلمك عن مطرح.
0: تذكر أي سنة؟
1: أنا سنة 70 69 أنا موجودة.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: أي والله. كانت أول يعني يوم تجعل تبت في المغرب.
0: نعم.
1: من توصل إذا بجبد هذه مركز مال بجبد.
0: نعم.
1: من ذال المغرب ما تروح حتى على الظهر.
0: هي تريح هذيك اللحظة بعدين.
1: لا ما تريح تنحجز ما تروح.
0: أي ما يخلون أحد يروح هذيك الوقت.
1: إيه نعم.
0: إنزين أقول.
1: زمان نعم تفضل. عمي.
0: ما قصرت يا حمد، أنا خلاص تقريبا خلص عندي الوقت. بس توعدني تكمل لي القصة هذا الأسبوع الجاي، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: عشان نسوي عنصر تشويق.
1: يا الله لو بعلمك عن اللي وقعنا والحمد لله رب العالمين.
0: الله يحفظك
1: بجود الله وبجودكم طال عمرك. الله يحفظكم.
0: آمين.
1: وإذا شوف إن أغنية كانت مناسبة.
0: إيش تختار غامر؟
1: وحداني بعيش كذا وحداني.
0: وحداني بعيش وحد. الله الله الله الله على المزاج الرفيع. حبيبنا
1: ونستودعك الله
0: جزاك الله خير
1: الأسبوع القادم ونتلاقى على خير
0: بإذن الله.
1: والله ما يحفظكم الجميع ان شاء الله في
0: آمين الجميع يا رب.
1: ويحفظ عمان من كل مكروه.
0: اللهم امين. اللهم امين. جزاك الله خير.
1: احسنت.
0: بارك الله فيك. شكرا لذوقك. احسنت بارك الله فيك. السلام عليكم. لازم ننزل وحداني نسمع ولو جزء بسيط. وحداني اعيش وحداني. مو موجوده الفريد الاطرش بنشوفه الحين. عموما ايش رايكم نختم؟

مع وحداني أعيش وحداني. إحنا نكون يعني وصلنا لختام حلقة اليوم من 80-90. أكيد موعدنا يتجدد معاكم الأسبوع القادم يوم الأربعاء من الساعة 8. جهزوا نفسكم وعيشوا معانا في آلة الزمن هذه، بنرجع فيها فترة الثمانينات والتسعينات. أتمنى اليوم الحلقة نالت رضاكم، وأتمنى يا رب كذا رجعنا لكم مشاهد حلوة في مرحلة من حياتكم، والله يجعل دائما حياتكم جميلة وسعيدة ومليئة بالمسرات بإذن الله. تحية لكل مستمعينا وكل اللي يشاركونا وكل اللي تواصلوا معانا. موعدنا إن شاء الله يتجدد معاكم الأسبوع القادم يوم الأربعاء مع عبدالله السباح، عمار البلوشي وطالب المحروقي. تصبحون على خير.

0: قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: Thank you.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى